0: قم مش يمشي مباشرة لمدينة ثقافة توك في عرض افتتاح خروج إلى المسرح مع الفاضل الشعابي شادي عرفاوي معي مباشرة على الخط في أجواء وقراءة للبداية وكذلك لبقية البرنامج. شادي مرحبا بك. شادي
1: نورتونا بهالتليفون توا اون ديريكت ونحن سخان فهمتني.
0: اي
1: مازلنا كي خرجنا من العرض فهمتني نتاع سي الفاضل الحلم فهمتني كان عرض متميز جمهور يعني فاق كل التوقعات يعني سالا كومبلي
0: نعم
1: فهمتني وكان عرض متميز وتوا مشاو للدباء.
0: اي هو كذلك من النقاط القويه معناها في الخروج الى المسرح والخروج الى الحياه اللي نظموا قطب المسرح والفنون الركحيه ومسرح الاوبرا انه ديبا معناها نتاع نقاش العروض هذه.
1: عاده توا عندها سنين فهمتني انه بعد كل عرض يصير نقاش حلو ياسر فهمتني لتبادل الافكار لطرح قضايا طرحتها المسرحيه وتثمين المجهود بتاع الناس اللي خدمت وتعبت فهمتني. عادة هامة جدا حميدة بيتو فهمتني والنقاش يثري بعض الفرجة يثري.
0: نعم إذن التظاهرة انطلقت اليوم وتتواصل حتى اليوم 1 أكتوبر. شنو العروض اللي باش تكون حاضرة في هذا التظاهرة؟
1: برشا عروض فسيفسي المسرح التونسي الجودة والطرح الجديد والأفكار الجديدة هي اللي المقياس باش خدينا العروض هذيا. غدوة عندنا خبيب العيار إن شاء الله كوميديا هملت كوميديا الموت إن شاء الله الساعة 7. نهار الأحد عندنا سراب وحفظ خليفة الموت الأزهر الفرحاني نهار الأحد الأزهر الفرحاني الساعة 5 وفما عرض حفظ خليفة سراب الساعة 7.
0: نعم
1: وتتواصل العروض كما اللي موجودة في البرمجة فهمتني. نعم. نختتموا زادة قامة شهيرة السي عبد العزيز المحرزي عنا عروض أولى مثلا 3 نهج فلسطين إنتاج مسرح أوبرا تونس لمروان الميساوي.
0: نعم
1: يعني عروض جرس المسرح الوطني عروض متميزة.
0: نوما لدليل المفتاحي كذلك موجودة.
1: نوما لدليل المفتاحي زاد يعتبر عرض أول.
0: ايه.
1: يعني هناك فسيفسي المسرح التونسي يعني.
0: فما كذلك اختيار لكم في التظاهرة هذه أنه دخول مجاني معناها لمحبي المسرح.
1: دخول مجاني ونحن نحب الجمهور يعني. يواكب التظاهرات هذه ويواكب العروض المسرحية جمهور طلبة المعنى يعني فالمسرحي جمهور الطلبة جمهور هواة المسرح محترفين المسرح الجمهور العادي صنعنا تقاليد معينة مع الجمهور هذه ولا يعني ولد الدار.
0: نعم يعطيك الصحة ما نفش نطول عليك شاد لاعتبار مش تدخلوا في النقاش العرض. يعطيك الصحة شكرا ليك لنا عودة بإذن الله لقراءة الباقي البرنامج. شكرا ليك سيدي خويا. إلى اللقاء.
1: ميرسي.
0: إلى اللقاء.

مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا على موجات إذاعة الكافي سارتنا ضباء ودلال، متواصلين معكم حتى الأحداث متاع الليل. تحياتي للجميع، لكل من يتابع فينا على الباج متاعنا، الصفحة الرسمية والوحيدة www.radiokaf.tn. تحياتي لكل من انضم لنا في الاستماع والمتابعة الآن. صابرين اليونسي تحياتي ليك، تقول تحية لكل المستمعين، مساء النور والرياحين. تحية طيبة لك عدد كامل فريق البرنامج، معاكم بالتوفيق للجميع. تحية عاطرة لكل مستمع إذاعة الكاف، وسارة طيبة لكم. نبيل بن علي البرفلي إن شاء الله بالتوفيق ويعادل، وسارة ممتعة للجميع. صابرين اليونسي بطاقة ورود تبعثينا كذلك. نجاح المنصر، الله يسعد مساكم جميعا. تحياتي لكم الكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود، برشا مستمعين يتابعوا، وان شاء الله تكون الانغام اللي اخترناها تروق لأغلبية المستمعين. ارضاء الجميع غاية لا تدرك، لكن نحاولوا وانه تكون حاضرة الانغام اللي تحبوها بانضاء بطبيعة الحال. سليم الرزقي.

نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

Grande. Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

البحر وتسأل فيروز الشطار وتجوب بحارا وبحارا.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل

50 دقيقة بعد 10 نتاع الليل كأصدقائنا المستمعين، نقترب من وقت نهاية رحلتنا. شكرا لكامل فريق العمل، نجح الورتاني في مراقبة البث، سليم رزقي في إخراج رحلة، ومن الاستوديو رافقكم عادل الخماسي. تصبحون على محبة.

0: الميعاد
1: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرام السالف السالف على الخدمال وفي الساق في الساق ناي نشبح وشامل
0: معاد.

0: مساء الخير الناس الكل، أحبائي، أصدقائي، عشاق التراث، عشاق المخزون التراثي، عشاق من جهة الخابية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في العدد الجديد من الميعاد. الميعاد المساحة الزمنية اللي نوقف من خلالها عقارب الساعة ونعود لأيام زمان، أيام البركة، أيام الخير، في العادات، في التقاليد، في المخزون التراثي. ومحورنا اليوم يتركز على موضوع عنده مكانة في الأدب الشعبي، هو حديث الخبو. حديث الخبو، ما أدرك ما حديث الخبو، باش نشرحه شنو هو المعنى، شنو هو المغزى منه، بالإضافة إلى اللغز اللي يسميه البعض التشنشينة، وإلى المثل الشعبي اللي مش نحللوه ونستنجه منه العبرة والمغزى منه. وكذلك في ركن صلاح بلادي باش تعرضوا لطريقة من الطرق الصوفية وزاوية قائمة الذات لها شأن عظيم في مدينة الكاف، وإن شاء الله يوفقنا ربي باش نعرفوا ونذكروا أبانا وأمهاتنا وأجدادنا بك الحقمة الزمنية اللي عزيزة وغالية علينا الكل. كما قلنا برنامجنا يحتوي على تشنشينة، على المثل الشعبي، على اللينا مش نحكو على حديث الخبو وما معنى حديث الخبو، على الزاوية الرحمنية بمدينة الكهف. ربي يوفق الجميع.
1: كب الفولة يا بيا، كب الفولة انتي مسرة، العشاقة منك محبة.

دي يا ستار الدور النعوم.

ويفهم ثم اللي مساهم لطب السوق تجارة يقعد يتلطم من صغره خير.

عالتاني يا بايا يا سبب المانيا مدوهم شغونيا ليدهم الغوالي بسعاره.

0: انتي مجرى العشاقة منك محتارة يا بيا.
1: برافو برافو برافو.
2: حبتي الأكارم نبدو باللغز نتاع ليلة تشنشينا اللي يسموها البعض واللي ننتظر الإجابة عليها من خلال مداخلاتكم. تقول على زوز بكرات وجمل طلعوا الجبل عالي ماه، ردس الجمل شربوا البكرات وراه. على زوز بكرات وجمل طلعوا الجبل عالي ماه، ردس الجمل شربوا البكرات وراه. هذه اللغز نتاعنا، ننتظر تدخلاتكم للإضافة للمساهمة للإطراء على الرقم 70 281 726. نمروا للمثل الشعبي وحديثنا دي مقياس، ونعرفوا اللي ناسنا وأهلنا وعشيرتنا كانوا حكماء وكانوا يعرفوا وش يقولوا، وخلاوا لنا خطوط عريضة كي نتبعوها بإذن الله نبدو في حياتنا سعداء. المثل الشعبي دع اليوم يقول الأصل يغلب الرباية. وقبل ما نخوضوا في المثل ونحللوه ونستنجوا منه العبرة، باش نحكي لكم قصة صغيرة مربوطة بهالمثل. ثم زوز من الناس متعاشرين في قديم زمان وعشرة كبيرة وعمرهم ما عكسوا بعضهم، وكانت بيناتهم مقدر كبير واحترام وعشرة كبيرة ياسر، وكانوا كبارنا كي عاشروا وكانت عشرة صحيحة ما تخالفوش إلا في موضوع واحد. نهار جو يحكوا قال له راو الأصل يغلب الرباية. قال له لا يا ولدي، راو الرباية تغلب الأصل، راو مهما يكون اللي يربي مش يعتني بك مش يربيه، وربما ينحيله سلوكات كانت فيه خالقة معاه ويبدله. قال له لا يا ولدي، راو الأصل يغلب الرباية، راو كيما يقول المثل الآخر كسكس له يرجع الأصل. تعاندوا. قال له ضيفني الليلة عندك. قال له صحيح مش نضيفك عندي، أما راو مش نوريك الحكمة والرباية وين توصل، وراي الرباية ساعات تنصي في الأصل. قال له على الظالين مين؟ استدعاه للعشاء. قال له راو عندي تو تشوف، قال له المشاهدة أقوى دليل. قال له راو عندي قطوس مربيه. قال له راو غاية في التربية وراو الاحترام، وراني مولفه مهما تكون من مأكولات ولا أي حاجة محطوطة قدام راو لا يتحرك له حتى شعرة. راو غاية في التربية، وراو من طبع القطوس كونه احنا نقولوا كي القطوس يشم زهومة ولا ريحة الحوت يتصرف تصرف آخر وما عادش يعرف اللي يربيه. قال له لا أنا راني مربيه وراني نعرف وش جاب تيدي. قال له عظل لنا مين؟ جات الفكرة للضيف اللي مش يستضيف صاحبه، أكرمكم الله خبى فير صغير تحت لباسه، كان يلبس وكل الجبة وكل البلوزة معناتها عنده وين يتقيه. هما ساهرين حتى العشاء خير ربي ما جادت به معناتها مقدرته، والخيرات السبعة محتوتين، وكل كتيتيش شاد تريكينة وقاعد لا تحريكة. كان مدلو مولاه حاجة هونو كلاها، كان ما مدلوش قاعد معناتها غاية في التربية والاحترام. قاعد مستغرب هك الضيف في غفلة من المضيف يسيب هك الفاير، فهمتني؟ وكان هك القطوس في عقله ينقز يدروز حاشاكم هك الميدة بما فيها، وكانت الناس بكري وسائل إنارة كالجازة وكالفتيلة حاصيله كما نقوله حل فيها جعفرية، فهمتني؟ رصت لك الراجل اللي يلم فك الماكل ويصلح ويعتذر ويطلب في السماح. قال له يا ولدي مش على الماكل. قال له ماني قلت لك راهو الأصل يغلب الرباية، قلت لي ربيت وهني شفته في غاية من من من الرباية، فهمتني؟ وشاد بلاصت ورايد وقاعد وما عامل شيء، لكن هاوينه وقت اللي جبت له عدوه اللي هو الفار. وعن مثال يقول لك القط والفار كرمكم الله ديما ضدان. قال له هاوينه وقت اللي رجع لأصله وشاف الفاير ناقز وعمل بعماله، وقال له ماني قلت لك راو الأصل يغلب الرباية. هذه بإيجاز باش نفسر لكم مش معناها الأصل يغلب الرباية. اللي لاحظوه واللي خلوهونا ناسنا من حديث عنده وزنه وعنده قيمته، كونه ولدك على ما تربيه راو، ولا أي إنسان راو تربيه صحيح ويمشي بك الخطوط اللي رسمتها له والرباية عندها دور وكذا، لكن راهو في أغلب الأشياء يرجع لأصله، يرجع للفطرة نتاعو وعلاش خلق وعلاش كذا. الأصل يغلب الرباية، راهو في السلبي وفي الإيجابي. ساعات تلقى إنسان أصله معناتها شريف وعفيف ومتأصل والدسل كما نقولوا احنا، باللي تجرحوا الدنيا وباللي تجرحوا العباد وباللي يلقى المعاملة السيئة ما يردش الفعل، وديما ينظر لأصله وديما ينظر للعرش وديما ينظر لاسم هك العائلة نتاعه، وما يصدر منه إلا الطيب وما يصدر منه إلا السمح وما تصدر منه إلا الحاجة اللي تسر، رغم أنه تلقاه كيما نقول وإحنا بالعامية يلزوا ليه ويتجرح ويضام، لكن أصله ما يسمحش ليه باش يخرج كلمة عيب من فمه ولا يتصرف تصرف نتاع ناس ما يليقش به بالتصرف التصرف هذاك. ورغم اللي ثم أكرمكم الله اللي سامحوني في اللفظة عديم الأصل، الله غالب، هذيك نشأت وهذيك كذا، باللي تربيه وباللي تحطه في موقع ربما ما كانش يحلم بيه، وتحطه في مكانة عالية وتحترمه وتقدره وتجري في حظوظه، راو في وقت ما يرجع ليه أصله ويتصرف اللي بتصرف اللي خلق فيه. هنا الأصل يغلب الرباية. صحيح الرباية عندها دور، وصحيح الرباية تخلي الإنسان محبوب في محيطه في عائلته في عرشه في المجتمع، لكن نراو الأصل عنده قيمة، كل حاجة عندها أصل وعندها مبادئ، راو عندها تأثير على السلوك وعندها تأثير على الخلطة وعلى الاحتكاك بالناس، وديما الواحد يشوف الأصل ويشوف العرش ويشوف الناس ويشوف لدويلته كما يقولوها وما يزر منه إلا السمح، رغم أن الرباية راي تنحي برشا شواذ في الإنسان ساعات، حتى في المدرسة وإلا في الجمعية وإلا في الإدارة وإلا في أي موقع كان فيه الاختلاط وفيه الاحتكاك بين الناس، يجي واحد فيه ربما بعض عيوب، لكن بك الخلطة وبك الرباية وبك الاحتكاك بالناس وماري ولا تحسد كما يقولوها، بإذن الله راو حتى الرباية عندها دور. أما ديما راو الأصل هو الكل، سواء كان إنسان معناتها ذو جاه وذو مكانة وفي مكان مرموق، سواء كان من العامة البسطاء، راو أصله عنده دور وما ننكروش اللي الرباية عندها دور. هذا شقالوا ناس زمان، وإن شاء الله يكون حديثنا قياس مش حسيرة تقعد عليها الناس.
0: دورنا فيه نوار وما فيه خلا وليفة، ويخليه من الدار للدار.

مهلوك على جنب طول صار عظمو من الحب مفكوك دق دق ماشي نجاره

0: وصفتي الحبارة.
1: أعزائي الأكارم، المحور الأساسي لحظتنا الليلة مش نحكو فيها على حديث الغبو. حديث الغبو هو حديث بالإشارة بالرمز، وكانوا ناسنا على دراية كبيرة بهالموضوع، وكان القدر كبير ياسر، سواء بين الأب والأبناء وإلا بين الخيوة ولا بين الأخوات، وكانوا معناتها حتى حديثهم قليل لكن يرمز وعنده معاني ومغازي كبيرة، وخاصة في الأدب الشعبي وفي الموروث التراثي نتاعنا نلقوا برشا حديث في هالمجال تاع حديث الخبو، ويتفرع منه حتى عند الإدبة ويعرفوه هذا من القوالة والإدبة والغناية، هيك المبارزة بين الأديب الشعبي، بين الشاعر والشاعر، بين الغناية والغناية، خاصة في أفراحهم ولماتهم ومناسباتهم كانوا يتبارزوا بأبيات شعرية وليدة اللحظة. كان عندهم الهيلة، يسموه الهيلة، يرتجل حينيا معناتها الأبيات الشعرية ويقول، وكان يرمي المعنى ويرمي حديث الخبو، وكان الأديب يرد عليه. كذلك في الأوساط الريفية وخاصة في البدو كان الحديث قليل لكن عنده معاني ومغازي كبيرة. من بين ما نذكروها على حديث الخبو هي موروث ثقافي قعد لكن القليل اللي مازال يعرفوا، كونه كان الأب والولد على قدر كبير من الاحترام بيناتهم، وكانوا يحكوا لبعضهم بالألغاز. حديث الخبو نحب نفسر لوليداتنا ما يعرفوش، هو اللي يسموه توا وسامحوني في اللفظة بالشرة، معناتها يرمي كلمة ولا بيبي بالإشارة يفهموا. من بين القصص اللي جسم حديث الخبو واللي هي قاعدة مغنات في بعض الأماكن يغنوها ويرددوها، أنه الوالد كان على علم بأن ولده كان قلنا قدر، وكانت حشمة، وكان شيء كبير بين خاصة بين الولد والبو، كانت قدر كبير ياسر. الوالد على دراية بأنه ولده عنده قصة نتاع وحلال مش حرام، نتاع عشق وغرام، نتاع بنية في دوار بعيد عليهم، فهمتني، وكانت الحزارة وكانت هكا الشدة نتاع ناس بكري وهك الغلظة شوي، ما كانش الأمر مباح كما توا. كان معناتها عنده علاقة معناتها نظيفة وطيبة مع أحد فتيات دوار آخر، لكن ما كانش متاح ليه باش يلتقي بها في كل حين، كانت الدنيا صعيبة والناس كانت واقفة على رواحها. هبط الوالد يملى، وكانت الناس تملى من العين، والورادة تجي نسوة ورجال تعبي مكل ماء، وقت كانت أيامات البركة وأيامات العيون وكل منابع وكل لمة، إن شاء الله في حصص أخرى نتعرضوا لها كل لمة نتاع العين.

عرف، خاصة كي جاء من البنوت نتاع الدوار، معناتها فيه مغزى وفيه معنى. عرف اللي الحديث موجه لي هو كرسالة مشفرة باش يوصلها لولده. كي روح يسهر هو ولده في الليل، من جملة الحديث قال له: أهيه سلم على هيه، وهيه قل يجينا عامين وشهر ونهار وثلاثة وعلينا. الطفل نقرت في راسه وعرف اللي هو المقصود بهك الأبيات اللي قالهم بوه، اللي كونه راي المخلولة اللي يسموها في الأدب الشعبي، والخالة اللي راي متشوق ليه وعنده مدة ما طرش عليها. فهم الطفل بعد السهرية ما كانش من العكسين، سرج أحصانه وقصد ربي، فهمتني؟ مشى عمل نظر على الدوار، شاف الخليلة، شافته ربما بالإشارة بالكلام حسب ما هو متاح في الوقت هذاك. رجع يلزم يعلم أبويه اللي ولده صنديد، وراه فهمك الحديث نتاع الخبو، وراه مشى وقام بالواجب اللي يشوفه هو واجب. قال له عاد موبوه، قال له: هيه سلم على هيه، وهيه قل لي جينا عامين وشهر ونهار وثالثة وعلينا. قال له الوالد فتكم بالحديث، بعد ما قال له هيه سلم على هيه، قال له: تقعد أسهر الليل واعطي حقوق الولاية. معناتها أعطاها الإشارة لكون وراه اللي عنده خليلة وعشيقة ما يتركهاش وما يهملهاش. كما قلنا سرج الحصان نتاعو وقصد ربي، حاصيله في ما تمت الليلة اللي وصل له الدوار وطل. قال له تقعد، ما قال له تقعد أسهر الليل واعطي حقوق الولاية. كي رجع قال له: ركبنا ثلاثة من الخيل، أحمد وحمدة ونايا، كبكب عرقها على الدير بس ستراب ثنايا، وصلت ولفتي عقب ليل وكملت نومي هنايا. وقت سمع الوالد هالحداثة تقعد مشى جس الفرس يلقاها عارقة، عرف اللي ولده فهم المغزى نتاع حديثه، وفهم اللي كونه كالرسالة المشفرة اللي جابوها البنات للعين وصلت، والوليد كان لبيب وذكي وفهم هكا الرسائل المشفرة، ومشى وصل وطل وجا وكذا. هذايا حديث الخبو. من بين القصص اللي ثانا تحكي على حديث الخبو، يحكى في قديم الزمان كونه الشيباني كبير توفات مرته، فهمتني، وأراد باش يكمل نص دينه ويجدد حياته. في نفس الوقت زاد ولده كبر في العمر ويلزمه يتزوج، معناتها تزامن الميقات نتاع بنيان العشة، كل واحد مشي بني عشته. عاد من حسن صدف الوالد كونه اختار امرأة ذات شأن، معناتها في الجمال وفي النسب وكذا، باش يكمل معها بقية حياته ويكملوا مع بعض هما كل ما تبقى من العمر. وفي نفس الوقت الولد اختار حويجة على قده، معناتها شاءت الأقدار بأن يتعلق بإنسانة على قدها في الجمال وعلى وربما حتى في الجانب الاجتماعي والمادي وكذا. عاد غذاته لبي الحكاية كيفاش هو في السن هذاك وكبير، واختار حاجة راقية جدا، والولد اختار حاجة على قدها. حس الولد اللي يبوه مش راضي على الموضوع، لكن كان كيما قلنا قدر واحترام كبير، ما نجموش يخوضوا برشا في الموضوع. هما سهرين خزر البوي والولد، قال له: الصباح مش نتسوقوا، سرجلنا أكرمكم الله الزوايل. الوليد حضر فرس شهبة شجرة كيما نقولوا، تدهن بلي جزيت هذيك للوالد، وحط له السرج وحط له ما لازم وكذا. وهو أكرمكم الله خذا زويلة على جدها، أكرمكم الله حمار بيمة على جدها، الدب دبان قصدي الربي هك شيباني على هك الفرس، فرس تنطع وخفيفة وتحلى في العين. والوليد يدبدب عليك الزويلة على جدها، مرة تدعثر ومرة تحبس ومرة

خزر البو للولاد قال له اللي يركب يركب على الملاح، يقصد في ولده، قال له اللي يركب يركب على الملاح، قال له لا بابا، اسهل الحب على من طاح. هانو في كلمتين اقنع الوليد بوه اللي كونه راهو مكتوب ومكاتيب وراه وقت اللي ربي يقدر شيء الانسان باش يقترن بانسانه ولا انسانه تقترن بانسان، هالجمال وهالواحد راهو زائل وكذا، من الفايده في العشره والفايده في يكملوا بقيه العمر في احلى اياماتهم. وشاءت الاقدار بانه شيء كبير يختار حاجه راقيه. وقت اللي الطفل رد على ابوه قال له اسهل الحب على من طاح، وقال له اللي يركب يركب على الملاح، معناتها انا راكب على خيالي يعمل كيف، وانت راكب على دابه يعلم بها ربي تضعف في الشطر تنيه، شوف توصل شوف ما توصلش. قال له لا بي، اسهل الحب على من طاح. عرفت اللي ولده ناوي العماره وناوي وراضي بما كتب له ربي، ومش كامل حياته ربما تكون قصتها طيبه وتكون بقيه حياته معاك اللي يختارها على قدها تكون من ارقى ما ثم. والوالد شاءت صدف بان يجود عليها ربي بالجمال وبالجاه وبكذا. هذا حديث الخاب، وهذا من ناسنا كيفاش كانوا يعيشوا. كانوا يعيشوا في نطاق الاحترام وفي نطاق معناتها احترام متبادل شيء كبير، وكانوا حتى كي يقصدوا بعضهم بالحديث حديث لطيف وطيب وسمح، وتوصل المعلومة وتوصل الرشاء المشفرة ويفضوها ويحلوها في بكل أدب وبكل معناتها أخلاق وبكل رفعة وبكل كذا. هذا ناسنا، هذا حياتنا، وخاصة البدو الرحل منهم كانت هذه عيشتهم، وكان السمر نتاعهم معناتها في أرقى ما يكون بمخزون تراث يخلوه لنا اللي هو السهل الممتنع تو. فهمتيهم كلمتين ما معناتها نجم يقولهم أي واحد، لكن شفروا رسائل، حلوا رسائل مشفرة كبيرة وفي نطاق الاحترام وفي نطاق الخضر. هذا حديث الخبو كان في وسط العائلات، كان في العروس كي يتلموا الكبار، زاد ما يشرحوش برشا المواضيع وما يتعمقوش، بكلمتين ثلاثة يفهموا بعضهم وبكلمتين ثلاثة يوصلوا الرسائل لبعضهم وتتقضى الأمور وتتم الأمور على أحسن ما يرام بكلمتين تقالوا برسائل مشفرة. هذه ناسنا اللي ربما فيهم اللي ما قراش درج ما قراش دقيقة، لكن كانوا على حكمة وعلى معرفة وعلى دراية بأمور الحياة، وكانوا يعالجوا الأمور بأبسط الأشياء.

0: على عبيد الغالي يا راكب شراد ريم الفالي، أردتها تحية لولاد سيدي عبيد أينما كانوا وحيثما حلوا، لأني مش نربط الحديث ببعضه لأن أولاد سيدي عبيد معروفين بحديث الخب وبالمديح، لكن قبل ذلك نستقبلوا المكالمة. ألو.
1: ألو، أسلام سي حمادي.
0: احتراماتي سيدي عماد.
1: وش أحوالك يا سي حمادي؟ لاباس.
0: أسعد الله ليلتك وإن شاء الله ربي يبارك فيك سيدي عماد.
1: يعانيك. في البداية خليني نحيي موسوعة متاعنا الفكرية والثقافية سي حمادي الخماسي اللي هو غني عن التعريف.
0: من حسن أخلاقك سيدي عماد.
1: يعانيك. العفو سي حمادي. الفريق التقني اللي رافقك في هذا المساء.
0: سي نزار الهراغي وسي ناجح ربي يوفقهم.
1: وربي يوفقهم إن شاء الله من عز الناس.
0: ربي يبارك.
1: والمستمعين الأوفياء الكل تاع إذاعة كيف من داخل ومن خارج حدود الوطن.
0: بارك الله فيك.
1: والله نحب نشكرك على حسن اختيارك على خاصة الأنغام هذه.
0: نعم.
1: تحويجنا لها هذه بكل صدق واللي مطابقة للأمثلة ومطابقة لله. لكن نقول موسوعة راهي بأتمان الكلمة سي حمد.
0: العفو العفو.
1: مش ربي يقولون بكل صدق أنا نعرف.
0: وهذه شهادة نعتز بها من سي عماد.
1: لا العفو. والله أنا نحب نعلق في جملتين ربما.
0: مرحبا.
1: على المثل ديما مش نقول له كلمة للإثراء فقط.
0: مرحبا يسعدني ذلك.
1: وعلى الخبو.
0: الخبو.
1: اي قبل بالنسبه للمثل سي حمادي على اللي ذكرته انت على الاصل والتربيه.
0: اي
1: لو كل شيء سي حمادي في الوجود هذا راهو نسبي.
0: اكيد.
1: يعني كيفاش نقول
0: انت ادرى مني بالامور هذه سيدي عماد.
1: لا لا العفو العفو انا نعطي راي راه والاراء تختلف والاختلاف لا يفسد الودي قضيه.
0: اكيد.
1: ماذا به لو ديما للاسره فقط فحسب. يعني كنقولوا الاصل يغلب التربيه. انا والله نشوف ساعات التربيه هي كل ما نكذبش عليك. مثال.
0: لا صحيح صحيح. لكن انا المقصود به راهو مغزى اخر سيدي. راهو ربما انا ما حبيتش نجرح برشا لكن ربما راهو المقصود به في الاساءه وعدم المراعاة ونكران الجميل وبرشا اشياء راهو نعيشوها في مجتمعنا سيدي عماد.
1: صحيح اي كلامك صحيح راهو مش يعني انت كلامك غلط وانا صحيح
0: ولا لا لا حبيت تفسرك لا لا ورايك نحترمه برشا.
1: عايش باش نعطي توضيح صغير مثلا تبدي لك مجموعه في عائله متكونه من 6 افراد مثلا.
0: نعم سيدي.
1: كل واحد الاصل واحد ولا لا؟ الاصل ثابت.
0: ثابت.
1: باهي ما عائله واحده.
0: صحيح.
1: لكن كل واحد تلقى تربيه.
0: صحيح.
1: نلقوا نلقوا نحن الانسان المتادب اللي يحترم اللي مثقف اللي قاعد يفيد ونلقوا عكس ذلك موجود.
0: اكيد.
1: خاطر كل واحد عنده اتجاه في التفكير. تولي هنا التربيه غلبت الاصل.
0: اكيد اكيد اكيد سيدي عماد.
1: هذه اللي عايشوها في مجتمعنا نحن هنا يقول لك راهم عائله واحده لكن راهم مختلفين كل واحد جاني من شيره واحد
0: صوابع يديك مش قد قد
1: ولو عكس ذلك ما نقولوش.
0: صحيح صحيح.
1: بالنسبه للخبو نخلوا مازال للاخوه المتدخلين وماذا بينا يثرون المساحه انا برشا ما سمعناش اصواتهم.
0: نعم.
1: الخبو لو قبل خاصه البدو الدوالة خاصة رم يعتمدوا التلميح للتصريح.
0: أكيد.
1: أي يعني لغة التصريح تولي هذيك يعني حاضرة جاهزة وهما يعتمدوا يعني ياكل معاني وليدة اللحظة متاعها.
0: أي أي
1: فهمتني. يعني خاصة وقت لي واحد منهم يحس بالقهر مثلا
0: بالظلم
1: أي تقهر وحاجه ما عجبتوش وكذا. ولا نتذكر في موكب هكا نتاع شعراء تموا كل مع بعضهم في الزمن السابق يعني قبل الثوره وقبل يعني في تونس نحكي
0: في تونس
1: عاد لموهم ملتقى نتاع شعراء وهزوهم الباجه باش يعني في دوره حلقه دوره تكوينيه ولا كيفاش كل واحد
0: ملتقى ولا
1: اي عاد هزوهم بيتوهم في دورتوار نتاع ليشي انترنا نتاع بياتهم هم يروحوا البيات السبت وحد
0: اي
1: حطوا فيها كشعراء ذوك وهم ظنوا انهم باش يهزوهم بيتهم فوتيل ولا حال
0: ما يكرموش ضيافتهم.
1: البلاصه ماشي مناسبه.
0: ما عجبتهمش.
1: اي والعشاء مشي هو نتاع بيات نتاع ناس على قده واحد وجاي شاعر جايك من جنوب وجايك من بلايص اخرى يلقى روحه عاد كي ما عجبهمش العشاء. فما واحد فيهم حس شويه كي وجوجم ودخل بعضه شويه خرج للدورتوار لبرا.
0: ايوه
1: قال لي ما تعشيش ليله في باجه شدني الجاير يا زين قعدت حايل ظنيت باجه تابع الجزائر.
0: وقعت في الكيف سيدي عماد بالمثل، وقعت في الكيف وجو هنا زاد وما عجبهمش الحال. وقال ثنا شاعر منهم ما نحبش نذكره قال اكرمكم الله هو مخطئ في القول، يقول اهل الكيف ناس جلاف ما كرمونا. قعدت للتاريخ حكاها لي سي محمد مرزوقي الله يرحمه. زاد جاو في ملتقى وما لقوش اللي يسرهم واتهم اهل الكيف اللي هم ابعد على ذلك ما يكون. قال اهل الكيف ناس جلاف ما كرمونا. الاديب الشعبي ما هو وليد اللحظه سوى في المدح ولا في الهجاء.
1: كنت تشوف في الهجاء ما احكي لكش. عاد في الهجاء خلاتك مثال بسيط.
0: نعم.
1: عاد في وقت التويزه ذي باش نختم لك باها.
0: اي.
1: تتلم العباد الكل ويذبحوا كذا واحد هذا ياكل والناس الكل تاكل وتفرق وكذا. عاد مول التويزه هذا يا بيدو.
0: ايوه.
1: هذا انسان يعني ذميم الخلق كما نقولوا عنده حشاكم الخشم نتاعو انفه معوج شويه.
0: ايوه.
1: اي. عاد قاعدين ملموم العباد الكل واعطس الراجل.
0: ايوه.
1: فزت الناس الكل رحمك الله رحمك الله رحمك الله.
0: ايوه.
1: زاد شويه ما سماش شويه وقت واخوه قليل موجود مع الجماعه طس. ما جاوبوا حتى حد. عاد فز خوه ولد الطفل هذايا ولد خوه الراجل هذايا.
0: نعم.
1: يعني ولد قليل.
0: نعم.
1: قال له اسمع يا بابا. قال له واه. قال له الدنيا عوجه ذي وقداد تخشوم العواجو انت رحمك الله وعمي رحمونا.
0: ايه كان كان كان يقولوا حديث وليد اللحظه شيء كبير. الله يرحمه.
1: يعني عندهم اعتمدوا التلميح.
0: تلميح
1: خاطر كي باش يصلح يولي يفكر فيه ليالي وعنده وقاس وعمل. اما في اللحظه يعطيك كل شيء معناتها.
0: اي وعفويه راهي سيدي عماد عفويه. اما ابداع تام.
1: اي العفو سيدي.
0: مشكور سيدي عماد.
1: شكرا لكم وان شاء الله طابت ليلتكم ونفتح المجال للمجموعه خلينا نزيدوا ونسمعوا.
0: ربي يبارك فيك سي عماد.
1: تصبحوا على خير.
0: على خير. سعيد جدا بمكالمه سي عماد. هذا حديث الخاب وهذا ناسنا كيفاش كان يعيش. وانا تعمدت مدحة سيدي عبيد لانه المعروف على عرش ولاد سيدي عبيد وانا سهرت معاهم في قنطيس وفي بير العاتر وفي تبسه وفي كانوا في مدحهم حتى في مدحهم في المدائح والاذكار نتاع جدهم كانوا نغار ينغروا ياسر ويقولوا برشا. كانوا معناتها الحديث نتاع الخبو هذا والتلميح حيني معناتها. كانوا وكانوا يعتزوا بسيدي عبيد ياسر وحيوا ولاد سيدي عبيد اينما كانوا كانوا يعتزوا بجدهم برشا. وكانت المدائح والاذكار تتقال حينيا وربما تتقال على نبذه على كلمه قالت وينغروا ياسر يقولوا منهم. واحد يقول في سمر حضرت فيه يقول أراك بالمقادة وصف البرني بان للصيادة واللي ظلمنا حاسكو بالعادة صلت عليه البين هو ولادة بيته مطوية لا يكسب تحت الراس وسادة ولا عندوش صحيح من جدادة والعيشة قلية. هذه تقالت في لحظة نتاع إنسان حس بالضيم وحس كان التلميح وما كانوش رغم يجرحوا بعضهم بسوء أدب ولا حاجة من هذا القبيل. كانوا ابداع تام وكانت امور وليده اللحظه وكان شيء معناتها يشرف ياسر وقت يوصل المعلومه بالايحاء في نطاق وفي كنف الاحترام وفي كنف الجديه وفي كنف التربيه والناس كل تفهم الرسائل المشفره تتحل ويتم المرغوب وتتلاقح الافكار رغم اللي كما قلت ونعاودها اللي ناس بسطاء على قدهم وما هماش قمه في الثقافه ولا في العلوم ولا في المعرفة ناس على قدهم لكن حديثهم بالعبر كما يقولوا وحديثهم يتوزن بذهب. نذكروا باللغز اللي يقول على زوز بكرات وجمل ترعوا الجبل العالي ماه ردس جمل شربوا البكرات وراه. نستنوا نستقبل التليفون الآخر. مرحبا.
1: الو
0: ألو.
1: الو
0: مرحبا.
1: يا لبسي حماد، يا هلا.
0: مرحبا سير واعر.
1: نعم
0: أهلا سير واعر.
1: يا
0: جيت
1: هلا.
0: مش ندغدغك برسالة بعثتها لي في 2013،
1: اي
0: لكن هاي النية هي كلها اتصلت انت. كنت مش ندغدغك برسالة فيها قصيدة شعبية بعثتها لي، ومن نوع الخبو. شنو احوالك سيدي فيها؟ سيدي الواعر لاباس؟
1: اي
0: شنو احوال حمام بياضة والجمع؟
1: والله الشدة في ربي، عايش حبيبي الغالي، ربي يبارك فيك ان شاء الله.
0: مرحبا بك سيدي الواعر.
1: سيدي اللغز التخنشيل،
0: اي على زوز بكرات وجمال طلعوا الجبل العالي. ما هي
1: اي ردس الجبل شربوا
0: الجمال
1: شربوا
0: البكرات وراه،
1: هذه الحجامة المغايش،
0: اي ما يعبروا عنه بالحجامة تو.
1: اي
0: هاك هكا تقول انت سي الوعر.
1: اي
0: فسرها لنا عاد كيفاش سيدي الوعر على زوز بكرات وجمال طلعوا الجبل العالي. ما
1: هما الكعبتين تاع المغايش هذوك،
0: هما البكرات.
1: اي هذوك البكرات طلعوا الجبل العالي، ما طلعوا راس فوق
0: للقفاء
1: من تالي.
0: نعم
1: دس الجمل والموش، موش عمل رباط بالموش وبكرات المغايش هذوك مشدوا في الدم الفاسد حشيش.
0: الحجامة ما يعبروا عنه بالحجامة تو تقول انت
1: بالحجامة هيك.
0: حديث حديث معقول.
1: اي هي اللي طلع نتاعها ما فيهاش حق.
0: متأكد سيدي؟
1: متأكد الف في الالف.
0: شنو احوالك؟ شنو احوال العائلة؟
1: والله ونعم بالله يا حمادي. بالنسبة لحديث الخبو،
0: اي نعم
1: حديث انا عندك دايما حديث الخب، وسمى واحد يعيش هو وبنته.
0: نعم.
1: وحدهم وليلة من الليالي استدعى أصحابه.
0: أيوة.
1: من شسروا بحذاه.
0: نعم.
1: جاب أصحابه وذبح لهم برشني وطيب طيب لهم البنية للعشاء ونزلت أمورهم وجاب طولهم وتعشوا ثميتة كي تعشوا. وهي عندها خليلها، عندها صعبها.
0: أيوة.
1: ما لقيتش فرصة، في أي فرصة تقابله. فات الليلة اللي دخلت بيها هزت له العشاء ومشيت قاب صاحب.
0: ايوه
1: قعد بيها لا بيت سواعة ونص ساعة كذا، فلانة فلانة فلانة ما سماش، عرف البيعة، عرف الدور. قعدت شوية في السهرين وجت دقت الباب عليه وقالت له بابا تتحقش حاجة؟ قال له هو في صنف بلاستر. وقفت قال لها ما جماعة؟ قالت له قال لهم على روح خلقة من روح.
0: نعم.
1: قمت بها حتى قامت بروحها، خلت العشاء بين يدي ما تروح، ومشيت تبعت مصلحة روحها.
0: رمى لها الخبو.
1: اي الوخ ولا وشي رمى لها الخبو، ما نجمش يقول لي هاك ومشيت يقول لي كذا وكذا. ساعه جت سكرتيره داخل ولا وشي.
0: حديثهم بالعبر سيدي خويا،
1: حديثهم بالعبر.
0: حديثهم
1: والاخر الاخر يحب طفله من دوار.
0: ايوه
1: دوار مثلا عرش الفلان، عرش ولاد مناع، وعرش سيدي عبيد مثلا، ولا عرش غالم، ولا عرش حاجه يحبوا، لكن متعارك العائلات متعاركين هم وجماعه الطفله ذاك ما يمشي قابلها.
0: ايوه
1: قصه معالقات ما دام هم متعارفين هم وبي وجماعتهم معاها متعارف.
0: ايوه
1: ما نجوش قابلها. ايش عمل؟ قاعد راح من كذا منه ومنه ودخل بعض وقت طفل مسكين وطلع البرة رام يسكروا عليها، حتى الطفل يسكروا عليها ما بوش يخلوها تمشي. شاف بنات ماشيين للماء وهازين قلول على ظهورهم وماشيين للماء. قاعد راح منه قالت له وش بيك يا فاول؟ قال لها يما، قالت له قال لها يا ريت السراب عن بالي ماء تلفحت بزاعة ماية مشني على شربة الماء 60 ماجنة حذايا ناية على باهي اللون حازوا عليها ثنية.
0: صحيح.
1: ايه
0: الله يرحمهم.
1: او الله يرحمهم
0: كان حديثهم كبير.
1: امه جات له قالت وليدي اصبر، امه قداده وجود ارسل الصيف حذايا.
0: اي هنا بالإحاء يفهموا بعضهم، بالتلميح يفهموا بعضهم. مشكور على الاتصال سيدي الواعر، وان شاء الله في مناسبات اخرى ماذا بينا نسمع صوتك والاثران تاعك.
1: عايش الغالي ربي يبارك
0: ليتك سعيده. هذا هو حديث الخاب، وهذا ناسنا كيفاش كانوا يتحدثوا، هذا ناسنا كيفاش كانوا يعيشوا. إلى أن يجمعني بكم لقاء الساعة القادمة، نفتح المجال للأخبار.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرام سالف سالف على الخدمال وفي الساق في الساق نينش حوشام
0: مع حمادي الخماسي.

أحبتي الأكارم، هذه لمحة على ناسنا وأهلنا ودويلتنا، كيفاش كانوا يعيشوا، كيفاش كان الثمر نتاعهم، كيفاش كانت الحلقة والقعدة واللمة والميعاد، كيفاش الأجواء، كيفاش كان الاحترام متبادل، كيفاش كانت الرسائل توصل من غير حتى تعب، وكانت أجواء حميمية، وكان خاصة أكل البدو والرحل في حلهم وترحالهم كانوا عندهم نمط تعيش خاص وخاص جدا تطغى عليه البديهة والذكاء والفطنة والإيحاء في قالب معناتها شيق وقالب بكله أخلاق وتربية، ويوصلوا المعلومة لبعضهم ويتفاهموا بالعينين ويتفاهموا بحديث الحب وبحديث المغزى، وكانوا على حكم كبيرة، وكانوا حياتهم بسيطة لكن جديرة بالاحترام. هذا جونا، هذا الميعاد اش يحكي واش يحاكي، يحاكي هيك الفترة الزمنية والحقبة الزمنية العزيزة وغالية. في ركن صلاح بلادي لليوم مش نتعرضوا إلى طريقة وزاوية موجودة إلى حد الساعة بمدينة الكاف، وهي منسوبة للطريقة الرحمانية، وهي الزاوية الرحمانية الموجودة في بطحة الشيخ علي بن عيسى. وهالبطحة اللي تسمت باسم الشيخ علي بن عيسى الله يرحمه، هو اللي كان آخر من قام على كان قايم بهالزاوية، اللي هي مستمدة جذورها وأصولها من الطريقة الرحمانية اللي جاتنا من الجزائر، اللي جابها سي مصطفى الطرابلسي الله يرحمه، وكان اعتنى بها الشيخ سيدي يوسف بوحجر. هالزاوية الرحمانية وهالطريقة الرحمانية، وكانت هالزاوية هذه تتسمى بالزاوية الرحمانية وتتسمى كذلك بدار الضمانة. اش معناها دار الضمانة؟ دار الضمانة هي كانت ملجأ للمحتاجين، للفقراء، للأرامل، للأيتام، لعابري السبيل، كانت هي تحتضنهم وتقوم بيهم وتقبلهم وتحسن ضيافتهم واستقبالهم. الزاوية الرحمانية كانت عبارة على حي وحدها، نلقوا فيها الفرن، نلقوا الكوشة، نلقوا المدرسة، نلقوا المسجد، نلقوا استبل أكرمكم الله للدواب، نلقوا دور معناتها تحفيظ القرآن. كانوا ناس اللي يعرفوا قيمة هالشيء كانوا يسموا الزاوية الرحمانية بالزيتونة الصغيرة، كانت فرع زيتوني كان ناس دالهم ربي وموفقهم ويصرفوا عليها الزاوية من كاستهم الخاصة، وكانت عندها مريدين، حتى أنه على خطر هي الزاوية لعبت دور كبير ثانا في عهد الحماية في الحركة الوطنية، وخاصة مجهود كبير اللي بدلوا الشيخ علي بن عيسى الله يرحمه، كانت المستعمر يقرارها ألف حساب، لأن الزاوية الرحمانية مستقبلت العديد من المريدين وعندها المريدين في كل جهات تونس، ووصلت عدد مريديها والمحبين لها طريقة للزاوية بالألاف، ولعبت دور كبير في الحركة الوطنية، وكانت كما قلت تقبل هك الجوالة اللي يجوا باش يحفظوا القرآن وباش يتعلموا العلم والفقه في مشايخ، ما هيش ماخذة طابع تاع مؤسسة رسمية، لكن كانت بتضافر مجهودات الأهالي والمحبين واللي سخروا أموالهم وأرزاقهم لله وفي الله، كانت عندها دور كبير، وكانت عندها إشعاع، وكانت على اتصال كبير، وكانت بالقطر الجزائري، وهي أصل الطريقة من الجزائر، لأنه باعت الطريقة من أصل جزائري. وبرشا أساطير تحكي، ما نحبش نحكي فيها على الزاوية، لكن احنا نحكو في الواقع والموجود. كانت الزاوية تلعب دور ثقافي ودور اقتصادي ودور اجتماعي كبير ياسر، وكانت ملجأ كما قلنا للأيتام والأرامل والمحتاجين وفاقدي السند، كانت تحتضنهم الزاوية وتقوم بشؤونهم. وكان اللي يقصد دار ضمانة ويسموه دار ضمانة، اش معناها دار ضمانة؟ دار ضمانة هي تضمن الإنسان العيش الكريم اللي أصابته غوائل الدهر وأصبح محتاج، وإلا عابر سبيل، ولا أيتام، ولا أرامل، كانوا يلقوا ظلتهم
من ملبس ومأكل وما إلى ذلك، وتعليم كذلك في الزاوية الرحمانية اللي أشرف عليها في القرن 17 الشيخ سيدي يوسف وحجر، ومن بعد تولى بها الشيخ علي بن عيسى اللي هو من مواليد 1901 وفاه الأجل 1956. قلنا هالزاوية كانت عبارة على فرع زيتوني في جهة الكاف، وكانت مريديها ومحبيها واللي يجوها خاصة في المواسم تحلي أنها عندها عادات وتقاليد وأوراد وأذكار ومدائح، وكانت على اتصال برشا جهات من الشمال الغربي من جهة جندوبة وباجة وما إلى ذلك، كانوا مريدين لها الطريقة وكانوا يجيبوا الخيرات السبعة، وكانت هكذا التظافر وكل لحمة وكل محبة الخير للناس، كل كانت الناس مسخرة ومكتسباتها وأرزاق، كانك الحبس وكانت ناس تحبس أرزاق وأملاك باش تصرف على الزاوية اللي تخرج منها العديد من المؤدبين والعديد من الفقهاء والعلماء اللي خرجوا من الزاوية الرحمانية، اللي هي كانت تبعث نشاط وحيوية كبيرة خاصة وقت الكلام والمريدين والمحبين لها الطريقة، كانت هاك البطحاء نتاع الشيخ علي بن عيسى كانت فيها جو كبير ياسر، كانت تلتقي الأحبة من كل الجهات، وكان سمر وسهر وتبادل نتاع أحاديث وحفظ قرآن وسمر ومداح وأذكار وأوراد، كانت مدينة مصغرة في في في جهة بطحة الشيخ علي بن عيسى في أعلى الكاف في القمة نتاع الكاف، كانت هالزاوية دي متكلفة برشا أشياء. نشوفوا دور هالزوي ودور هالطرق قديش كبير ياسر في الميدان التثقيفي والتعليمي الديني، وفي الميدان الثقافي كانت هك المداح والأذكار وفرق وتتقابل وربما تقع المبارزة ويجوا ناس من طرق أخرى ويتلموا ثم، وكانوا يحترموا بعضهم ويقدروا بعضهم، وكانت يحكون الكبار اللي أدركوا هالحقبة الزمنية هذه عليك الأجواء الرائعة اللي كانت في الزاوية الرحمانية، واللي بعد ما تحلت الحبس وبعد ما استقلت تونس فقدتك الدور نتاعها، لأنه أصبح التعليم عندها تقوم به الدولة في الوقت هذاك، كان في الزاوية الرحمانية قائم عليه ناس أهل ربي وأهل الخير كانوا هما اللي لاهين ويصرفوا على الزاوية، وكانت تلم الناس ولعب الدور كبير ياسر في الحركة الوطنية ومعاضة للإخوان الجزائريين في ثورتهم، احتضنتهم هالزاوية هذه، ويحكى أنه في وقت من الأوقات كان الشيخ علي بن عيسى يعاون في الجزيرية وكان يلمد لهم في الأسلحة، أنه في وقت من الأوقات في الفرن في الكوشة وقع انفجار لكن الأسلحة اللي كانت ملمومة وهكذا ذخيرة، وتكتمت عليه الناس وما سمع به حد، وتعدى مرة مرور الكرام لأنه كان في كنف التعاون وفي كنف الناس محبة لبعضها. وأنا التقيت بعض الإخوة في القطر الجزائري كانوا يكنون الاحترام الكبير لهالزاوية اللي قايمين عليها، هذه الطرق الصوفية هذه الزوية واش كان دورها؟ كان دورها اجتماعي وثقافي واقتصادي وقت تلم هاك اللمة والزردة وبيع وشراء وناس تشري ما توجد في السوق، لأنه في الزردة كما أخيرا في زردة سيدي رابح وفي زردة تليل يجو هاك الناس اللي يتاجروا باش يجيبوا بضاعتهم، ويجوا هاك الزيار باش يهزوا هاك شوية الحلوى والتمر والرمان والصفر، لأنه عادة الزرد تكون في الخريف يروحوا ويفرحوا بهم وليداتهم، وكانت تلعب دور الصلح هالزوي هذه، كانوا الناس حتى كي يبدوا متخالفين ومتناقشين نوعا ما وبيناتهم شوية كراهية وبغض وعارك ربما واختلاف، كانوا كي يتلموا في هالمقامات كانوا يسود الجو، كان السماح وتعرفوا الناس على بعضها وتزيد تتعارف، وساعات يولي بيناتهم نسب وبيناتهم مصاهرة، وفلان من العرش الفلاني ومن الطريقة الفلانية تزوج من أحد فتيات العرش الآخر وتولي ذرية بيناتهم وألفة ولحمة ومحبة وزيارات، معناتها هذه الطرق الصوفية وهذا الجو الصوفي وهذا الجو الديني وهذه الزوي واش كان دورها أراو
عكس ما يتهموها بها لكونه مقر نتاع الشرك وما معبود بالحق الا الله. وراو هذا الكل واللي قايمين رام ناس علماء وناس فقهاء في الدين وحاملين كتاب الله، رام لسنة رسول الله للمحبة وللألفة، وكانت زوي تقوم بالقليل. هذا الدور الكبير والمهم واللي أنا نحترمه برشا. كان القليل يلقى ظالت وسوى مش يطهر وليده ومش يعرس مش مش مش يعمل لما مش عنده حاجة صعبت عليه، وقت لي يلتجي لأهل الخير ولهال زوي ولهالناس اللي قايمين على زوي، واللي يحمل الجماعة ريش وتتكاتف الناس وتتعاضد ومن قطرة لقطرة كما يقولها تحمل الويدان. هذا بنصيب لعطاء ربي وهذاك بنصيب لعطاء ربي، وفي كنف معناتها الأخوة والمحبة يتم الخير ويتم المرغوب وتكون الناس في أرغد العيش. وما أحوجنا في هذا الوقت لهك اللمات الصافية الصحيحة اللي مبنية على النية والطهارة والصدق، وما أحوجنا للتكاتف والتلاحم واللحمة والمحبة.

يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرام السالف سالف على الخد مال وفي الساق في الساق نينش بحوشامك.

حبتي الأوفياء هزي أحلامك وخمريك، هذا تسبقا للحصة الجاية مش نحكو على لباس المرأة أيام زمان وقت اللي كانت عندها ملبوس نتاع الأيام العادية، وكانت تدخر في منزلها لباس خاص للمناسبات، وكانت المرأة في هالمناسبات في اللمة في الميعاد في الزردة في العرس في الختان في المناسبات نتاع الأفراح والمسرات، كانت المرأة تلبس لباس يجلب الاحترام، وكان لباس تقليدي سواء كان ملبوس وإلا حولي، وكل قدير وقدره بالطبيعة، سواء كان حولي كان من الذهب الخالص، وثم شكون عنده من الفضة، وثم شكون عنده من كل قدير وقدره. كانت المرأة عندها لباسها الخاص واللي يميزها، وكانت كل جهة معروفة وقت اللي يتلاقاو النسوة كل واحدة يعرفوها بلباسها مناجيها، كان الحرام وكانت الخلة والخلال والتيجار والمحرمة، المحارم ساعة أنواع وأشكال، وكل محرمة ترمز لشيء، وكان هيك الخلة والخلال والتيجار والخلخال، ومن بين الأشياء اللي كانت تتجمل بها المرأة في

وهي في الأصل تو نخوض فيه في مناسبات قادمة، هو في الأصل يرجع إلى وصولنا إلى البربر، هيك الوشام اللي يزيد المرأة زين على زين. وكانت هيك اللبسة، ونحب نركز على كل اللبسة، هيك اللبسة المحترمة، هيك اللبسة المتناسقة، هي بسيطة، وكما قلنا كل قدير وقدر وكل واحد وجهده، كانت متناسقة في الألوان وفي الذوق، وكان ذوق رفيع. واللباس نتاع الحضارات في المناسبات وحده، واللباس نتاع العروسة، واللباس نتاع البنية اللي مازالت في دار أبوها، كانت لوحات معناتها تسر الناظرين. فهمت؟ كانت تشوف المرأة ما تفرض عليك إلا الاحترام والتبجيل والتقدير حسب لباسها، اللباس المحترم المحتشم. وهك حتى قلنا المسوق، حتى كي يكون من الفضة ما يكون يزيد إلا المرأة جمال على جمال. وكان كما قلنا كل وقت وقته، كل مناسبة ولبستها. وكانوا الأدبة والقوالة والغناية والشعراء الشعبيين والأدباء الشعبيين عطوها الجانب حيز كبير من وقتهم، ونظموا فيه القصائد والأشعار على المحرمة، على السالف نتاع المرأة، على لبستها، على خلخالها، على ريحانتها، على خراسها. جعلوا منه مواضيع لقصائدهم، وهذا تمهيدا بإذن الله للحصة القادمة نشترقوا فيها للملبوس في الموروث وفي الذاكرة الشعبية نتاعنا. اش كانت تلبس المرأة، اش كانت تتجمل، اش كانت خاصة اللي لباسها يفرض على المحيطين بها الاحترام عكس ما نشوفوه في الوقت، ربي يحفظنا. كانت المرأة في تجملها بوسائل بدائية وبدائية جدا، لكن تخرج في أبهى حلة وفي منظر يحلو في العين وفي منظر يجلب الاحترام والتقدير، وكانوا كل حاجة يعطوها قدرها وقيمتها. كذلك كان اللباس نتاع الرجل، هيك اللباس التقليدي نتاع العريس ونتاع أصحابه العراسة، وهك الأجواء نتاع العرس، وهك الألعاب اللي كانت تتلعب. هذا كله إن شاء الله الميعاد مش يتطرق له، ومش نرجعه بالذاكرة نتاعنا إلى طقوس وعادات كانت، لكن للأسف فقدناها. إن شاء الله نكونوا من خلال الاجتهاد ومن خلال هاللمحات نعطوا فكرة حتى لوليداتنا اللي ما عاشوش وبنياتنا اللي ما عاشوش، نعرفوهم وش كانت حياتنا، وش كانت حياة البدو، وش كانت حياة الأوساط الشعبية، ونذكروا أمهاتنا وأبائنا وأجدادنا بهك الفترة الزمنية اللي أكيد تكون عزيزة وغالية عليهم.

يا نايم يبطل النوم حياه.

أحبتي، إن شاء الله من خلال هالمساحة الزمنية رجعنا بكم الأيام خلت ومضت، وإن شاء الله نكون وفقنا في ذلك. اللغز اللي قلناه، اللي قلنا على زوز بكرات وجمل طلعوا الجبل العالي ماه، ردس الجمل شربوا البكرات وراه، جاءت الإجابة في مكلمة سي الواعر المناعي، واللي هي المغايث والموس والحجامة، ما يعبروا عنه بالحجامة، هي هيك تنحيت الدم بالمغايث، واللي كانت سائدة في أوساطنا الشعبية، ما كانت تسمى الحجامة كما توك ولا اختصاص ولا الناس تقراها ولا علم، كان قبل اللي يقوم بهالمقام هذا هو الحلاق، هو الحجام. كان الحجام عنده مهام أخرى بخلاف الحلاقة في زمان السابق، كان الحجام هو اللي يقوم بعملية الختان يسموه الطهار، وكان الحجام هو طبيب السنين، هو اللي يقلع حشاكم الضروس، وكان الحجام هو اللي ينحي الدم بالمغايث وقت اللي تشتد الألام بالشخص ويحس بكتافه رزنط ويحس بألام وصداع، كان يلتجي إلى الحلاق الحجام، يعمل له كما يقولوا ناسنا وأهلنا، يعمل زوز مغايث ينحي الدم بهك المغايث اللي تولت كما قلنا، ولت متطورة، ولت ناس تقراها، ولت علم، ولت الحجامة اللي هي في السنة، هي في السنة النبوية، ولت بطرق أرقى ومعنتها متطورة. كان الحجام هو اللي يقوم بهالعملية، كان يمشي له الإنسان اللي مضام وتاعب من الوجيعة ومن الألم ومن الصداع ومن ربما يقولوا ثنا حسب معرفتهم واللي هي محدودة وقتها، يقولوا اللي عنده ضغط الدم واللي عنده كذا، وقت اللي يحس بألام وأوجاع كان يلتجي للحجام اللي يقوم بهالأشياء كما قلنا. الحجام، وأنا أدركت البعض منهم، كان الحجام هو الطهار، هو اللي ينحي الدم بالمغايث، هو اللي يقتلع الضرس اللي يوجع واللي مريض، كانت عنده برشا مهام. وكان حانوت الحجام بطبيعته هو مسرح لبرشا أشياء، كانت الأدباء والمثقفين تاع هاك الزمان والموسيقيين، وعادة هنا نفتح قوس، كان الحجام يكون إما عازف إما ضابط إيقاع، عنده اتصال كبير إما بالعزف وإلا بالإيقاع. وكان أغلبية الحجامة في البلاد العربية وخاصة في الكاف كانوا ينتموا إلى طرق صوفية وإلا إلى فرقة المالوف، وكان هك ملتقى الأدباء وأهل الفن والموسيقى، كان النادي نتاعهم ومجمعهم بخلاف البقعة اللي يتدربوا فيها ولا الزاوية اللي يسلموا فيها، كان هو حانوت الحجام. كان حانوت الحجام هو اللي يجمع الناس ويلمهم، وكانت عنده نكهة خاصة ورونق خاص حانوت الحجام. إن شاء الله وفقنا في تبليغ المعلومة، إلى أن يجمعني بكم لقاء الأسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحياتي الخاصة وتحيات المشرف على الأجهزة التقنية زميلي نزار الهراغي، وتصبحون على محبة.

0: الميعاد
1: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرام سالف سالف على الخد مال وفي الساق في الساق ني نشبح وشام
0: مع حماد الخماسي.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من برنامج حدائق السرد. حدائق السرد اليوم موضوعها الاقتباس من القصة والرواية إلى السينما. سعيد جدا في الحقيقة باستضافة كاتب تونسي مميز في كتابة القصة وأيضا في كتابة السيناريو وأعداد يعني النص الأدبي ربما للسينما. الأستاذ من حسين، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك سي عيسى ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: في الحقيقة كثيرا ما يطرح هذا الموضوع، الجدل القائم دائما بين النص الأدبي قصة ورواية وكذلك السينما. بعد إذنك أخوي رسعد، يعني لو نعود إلى 50 سنة في تونس للحديث عن العلاقة بين الأدب والسينما، أكاد أقول إن العلاقة تبدو فترة وهي قليلة، يعني بالقدر ما نحيي يعني الأعمال السينمائية التي حولت، عفوا الأعمال الروائية والقصصية التي تحولت إلى سينما لأنها قليلة. نذكر بعض هذه الأعمال ربما يعني التي أنجزت في من 69 إلى 1972. أربع أشرطة طويلة، حمودة بن حليمة خليفة الأقرع عن قصة البشير خريف ولها نفس العنوان، ونال التانيث البرونزي للدورة الثالثة لأيام قرطاج السينمائية 1970. عمار الخليفة أيضا في سنة 1970 شريط الفلاقة عن رواية ابن الواحة، ونال إحدى جوائز المهرجان الدولي بموسكو 1971. ثم كذلك أدب علي الدعاجي أيضا الساخر والناقد للمجتمع، تحول وخاصة مع ثلاثية الفانوس لحمودة بن حليمة، الزيارة للهادي بن خليفة، نزهة رائقة لفريد الغدير، هذا الشريط الذي نال أيضا جائزة كبرى للمهرجان الدولي للأشرطة الناطقة بالفرنسية في فرنسا 1972.
2: محاولات الاقتباس ما وقفتش عند الحد هذايا، بون صحيحة قليلة، لكن ما ننسوش راجل كيما إبراهيم باباي اللي عمل زوز أشرطة مقتبسة من روايات تونسية، وغدا وليلة السنوات العشر مختار جنات. ما ننسوش علي العبيدي عنده زوز أفلام أيضا، برق الليل اللي مقتبسة عن رواية لي البشير خايف، و
1: مجنون ليلى ايضا للطيب الوحيشي،
2: ارديف 54 معناتها المقتبسه من بودو دمات للمختار جنات، و لاشد الحمزاوي، وفي القصه القصيره ايضا خاصه الدعاجي وبعض الاسماء الجديده اللي منهم انا، معناتها وقع تحويل العديد من الاعمال القصصيه التونسيه الى اشرطه قصيره. لكن الاشكال كيفاش توجد في بعض السنوات سي عيسى، هو انه المخرجين السينمائيين التونسيين كانوا يتلقاو دراستهم السينمائيه في فرنسا او بلجيك،
1: نعم،
2: فيكونوا متاثرين بالادب الفرنكوفوني في العادة، فتلقى معرفتهم بالأدب التونسي ضعيفة شوي، مع أنه النشر في تونس ليس بتلك الغزارة التي هو عليها الآن، لأن لما نحكي على الستينات والسبعينات والثمانينات حتى عدد دور النشر كان قليل والمطابع كانت قليلة، وباستثناء الدار التونسية للنشر اللي للأسف معناتها محلت مع 74-75 ما كانش فما دار نشر تراهن على القلم التونسي وعلى المبدع التونسي وتساهم في ترويجه بين السينمائيين وصناع الفنون الأخرى. هذا من جهة. من جهة ثانية اليوم يبدو أن نعيش مع جيل من الكتاب لديه وعي بالصورة. لما كتب البشير خايف أو الدعاجي ما كانش فما تلفزيون وما كانش فما سينما، كانت فما سينما لكن العود قليلة وصولها إلى الأدباء أو إلى أنها تأثر في مخيلة الأديب لما يكتب كان حضورها قليل، لكن الآن مع تطور وسائل الاتصال وأساسا الانترنت صار بالكاتب الذي لا يفكر في أن تكون روايته أو قصته على محمل جماهيري آخر يمكن أن يعانق الفشل باعتبار نعم. أنه المستقبل للصورة. صحيح أنا مع الكتاب وندافع على الكتاب، لكن فرق بين فيلم يشوفوه ملايين الناس وبين رواية تتطبع في 1000 نسخة يبقى نعم. بعض المئات منها تحت سر الكاتب في منزله نعم. ويخلق له مشاكل مع الزوج.
1: الأستاذ بن حسين غير مرتبطة بتونس، حتى في مصر يعني، ونعرف سوق مصر إنتاج الدرامي إنتاج السينمائي سنوات الستينات والسبعينات كان هناك إنتاج غزير، تحويل الرواية الفيلم الروائي، تجارب نجيب محفوظ، تجارب أخرى كثيرة،
2: يوسف السباعي، عبد الحليم عبدالله، عبد الرحمن شرقاوي،
1: نعم. حتى اليوم يعني السينما المصرية تفتقد السينما الرواية أو الفيلم الروائي. نفس الشيء يعني في سوريا، في لبنان، في أغلب الدول العربية، لعل الأمر أعتقد ذلك يعني هناك اختلافات جوهرية في خصائص يعني الكتابة الروائية، وطبعا هذا ما كنت تتحدث عنه، خصائص الكتابة السينمائية، السيناريو يختلف طبعا عن الرواية في البنية الزمنية، في المشهدية، في واختلاف بين المقروء والمرئي، لو ليزيبل اي لو فيزيبل، وهذا معروف. يعني هذه هي العوائق الكبرى ربما، بالإضافة إلى بخل الاطلاع عن التجارب الروائية الحديثة في تونس أو في غيرها من البلدان.
2: هو سي عيسى من الإيجابي وللأسف في نفس الوقت أنه أفضل سينما في العالم، السينما الهوليودية الأكثر إنتاج، هي أكثر سينما تعول على الاقتباس في العالم. يعني كوم سي بارادوكسال، معناتها كأنه مسألة مفارقة، باعتبار أن هوليود تتهم بأنها سينما تجارية، سينما تقوم أساسا على الإثارة والتشويق، سواء في الأفلام البوليسية أو الأفلام أفلام الرعب أو أفلام الساينس فيكسيون، معناتها الخيال العلمي. لكن السينما، هذه السينما قائمة في جانب كبير منها على الاقتباس. أنا يكفي أن نقول لك أنه فما كاتب أمريكي تجاوز 160 فيلم، 160 اقتباس ليه، معناتها
1: ماكينة تشتغل يعني،
2: ماكينة تشتغل. لكن احنا الإشكال وين؟ أنه معناش هياكل كبلدان عربية وبلدان عالم ثالث، معناش هياكل إنتاجية قوية، فالمنتج يكون محصورا في ميزانية محددة للعمل السينمائي، فيولي المخرج تقريبا في أغلب الأفلام العربية يكون هو كاتب السيناريو، ولكأن مهنة السيناريست مهضومة الجانب نعم. نوعا ما. مثلا أنا باش نعطيك مثل بسيط، في تونس مساعد المخرج عنده بطاقة احتراف، مهندس صوت عنده بطاقة احتراف، المونتاج اللي يعمل مونتاج عنده واللي يعمل ميكساج عندهم بطاقة احتراف، المخرج المساعد عنده بطاقة احتراف، حتى اللي يشد كلاكات هذيك عنده شهادة مهنية بطاقة. السيناريست ما عندوش بطاقة احتراف في تونس،
1: هذه معضلة
2: إلى الآن. وعنا وكتاب سيناريو جيدين، صحيح هم قلة مش ياسر، لكن كتاب مهمين، ولعل أفضل مثال على كتاب سيناريو في تونس المرحوم محمد محفوظ،
1: نعم،
2: اللي هو رجل جاء من عالم الصحافة وجاء من عالم الأدب وكتب سيناريوهات جميلة جدا، سواء رواية طويلة أو قصيرة. أنا نذكر لو فيستا، معناتها المأدبة متاع المخرج المتميز محمد دمق، نال العديد من الجوائز العالمية والتنويهات، والسيناريست تونسي لحما ودما وكاتب سيناريو جيد جدا هو
1: نعم.
2: محمد،
1: أعتقد أنه حتى أيام قرطاج السينمائية لا تهتم يعني بهذا الموضوع، موضوع العلاقة بين الرواية والسينما في إدراج ورشات للكتابة، كتابة السيناريو، كذلك ربما جائزة الفيلم الروائي. هذه أعتقد من الأشياء التي يمكن أن تؤكد الثقة أو ثقة المخرج المنتج في الرواية، وكذلك توطد العلاقة بينهما.
2: هي والله مشكلة أيام كارتاج السينمائية أنه كل دورتين تقريب فما تغيير على الإدارة متاعه. أنا نتذكر عام 2002 أحضرت ورشة تكوين في السيناريو، أشرف عليها جون كلود كارير، أحد أهم، الله يرحمه، توفى السنة الماضية بالكورونا، أحد أهم كتاب السيناريو في العالم. يعني مشتغل راجع مع بيتر بورغ في المسرح، ومشتغل مع أهم المخرجين السينمائيين العالميين في فرنسا وأمريكا كسيناريست، وعنده كتب تنظيرية. فأعمل ورشة طيلة 4 أو 5 أيام حضرنا فيها بعض التوانسة وبعض الأفارقة والعرب أيضا، وكانت مهمة جدا. من 3 سنوات كان المفروض أنه الندوة الرئيسية لأيام كارتاج السينمائية كانت حول الاقتباس، ودعيت للمشاركة وتقديم شهادة باعتباري أكثر كاتب تونسي وقع تحويل أعماله للسينما، فهذا حسب إحصائيات الوزارة.
1: نعم، سنتحدث عن هذا في القسم الثاني من الحصة. نعم.
2: اتفقنا.
1: نعم، الأسعد بن حسين صديقي الكاتب السيناريست أيضا، لعل المشكلة التي تعترض المخرج أو المنتج هي صعوبة تحويل رواية ما إلى سيناريو، يعني في مستوى إعادة الكتابة، في مستوى دخل تغييرات على البنية السردية، باعتبار أن الصورة، ونحن نعرف هذا، عندها قدرة كبيرة على التكثيف، على الاختزال، التي لا يملكها السرد. السرد يتهم دائما من قبل السينمائيين بأنه ثرثار.
2: الكتاب نعبر على المعنى بالكلمات.
1: نعم.
2: السينمائيين يعبوا على المعنى بمتتاليات من الصور، والمشكلة اللي عندنا وين؟ أن السينمائيين متاعنا ما عندهمش وعي أدبي، والأدباء متاعنا ما عندهمش وعي سينمائي.
1: مشكلة.
2: فإيجاد تلك المنطقة الوسطى، أنت مبكي ذكرت لي نجيب محفوظ والسباعي والتجربة المصرية، في فترة معينة كانت ثم إرادة عند صناع السينما في مصر أن يجعلوا من كتاب الرواية المهمين عندهم كتاب سيناريو.
1: نعم، هذا مهم.
2: وجمعوهم في ورشات تكوينية، واشتغلوا العديد من، يعني جمعوا يوسف السباعي، نجيب محفوظ، عبد الحليم عبد الله، جودة السحر، عبد الرحمن الشرقاوي. الإشكال أين وقع؟ أن الكاتب الروائي لا يستطيع أن يحول عمله إلى سيناريو، فاشتغل كل واحد منهم على عمل زميل له في الأدب. يعني رواية عيسى المدة بيخدم عليها الأسد حسين، رواية نبيل قديش يخدم عليها عيسى، رواية نبيل تخدم عليها بلقيس خليفة. فكان هذا التنوع، واعتقد أنه لو استمر لفترة ما كان سيكون نوعا من الفتح في مجال تقريب الكتابتين، الكتابة الأدبية والكتابة السينمائية. لكن تبقى الإعادة هي المهمة. مثلا نحن الدورتين الأخيرتين لأيام كارتاج السينمائية مشكورة، المركز الوطني للسينما والصورة عمل مشروع متاع تحويل 4 قصص تونسية كل سنة إلى 14 قصيرة السنة الماضية وهذه السنة.
1: نعم.
2: وهي تجربة رائدة جدا، ستجعل السينمائيين ينتبهون للسرد التونسي والقصة التونسي، وفي نفس الوقت جمع كتاب من القصة مع كتاب سيناريو، لأن أغلب الكتاب تقريبا شاركوا في حضور عملية هذه التحول التحويل من الأدب إلى السينما، شاركوا فيها الكتاب. وأنا السنة الماضية حصل لي شرف أن قبلوا لي 3 قصص معناتها في المشاريع هذه وتحولت الأفلام، فكنت قريب من المخرجين وكانوا يرسلوني بالإيميل أو حتى بالهاتف كي تكونسوا في جملة أو في مقطع ما. وكان تعامل لطيف جدا وجيد ويفتح آفاق جديدة للنص الأدبي.
1: لكن في المقابل أيام قرطاج السينمائية يعني كانها بمعزل عن المشهد الأدبي في تونس، يعني لا وجود يعني الاهتمام بالأدب بالكتاب. في العادة المهرجانات والملتقيات يعني أو أيام قرطاج السينمائية تخصص يعني دعوات خاصة أو ندوات تشرك فيها الروائيين في مجال كتابة السيناريو، في مجال تحويل بعض الأعمال أو مشاريع الأعمال إذن إلى كذا. يعني كان هناك يعني
2: صحيح
1: انفصال كلي في تونس بين السينما وبين الأدب، وحتى في أيام قرطاج المسرحية نفس الأمر، لأنه لا وجود لكتاب، لا وجود ل وهذه معضلة حقيقية.
2: ثم تتقسيم
1: لأنه في غياب الأدب، في غياب المدون، في غياب السرد، لا يمكن للسينما التونسية ولا يمكن للمسرح التونسي أن يتطور.
2: أنا ما أحضرت ياسر مهرجانات عالمية في السينما، وكنت كل مرة عندي ملاحظة على لجان التحكيم، لجان التحكيم الأوروبية وحتى العربية. الآن المغرب مثلا مهرجان سينما والأدب، مصر مهرجان سينما المرأة في أسوان، تضع كتابا في لجان التحكيم
1: ضروري
2: كاتبا. أيوة في أيام كرت السينمائية مرة واثنين تقريبا زلق كاتب معناتها لا أعرف كيف، ومرة مش تونسي معناتها، ومرة ما كاتب يكتب بالفرنسية ومقيم في فرنسا. فثمت في الهيئات المتعاقبة على أيام قرطاج المسرحية نوعا من غياب الوعي بتطور التجربة الأدبية في تونس،
1: غياب الأدب
2: والرواية في في,
1: غياب
2: في, في, في, في في تونس صح. وهذا تقصير إن شاء الله نتجاوزه، لأن تلك المنطقة الوسطى بين السيناريو والرواية أو بين السيناريو والقصة يمكن أن تكون ثمة ورشة قارة تتبع أيام كرتاس السينمائية سنويا، وتتوج خلال المهرجان بتنفيذ أعمال. بين دورة ودورة قمنا بتحويل قصتين قصيرتين لفلان وفلان إلى شريطين قصيرين، ورواية إلى شريط طويل مع تقديم مسودة السيناريو والمشاركين فيها إلى المهرجان.
1: هي السينما المصرية مثلا لم تصل إلى مرحلته الذهبية إلا بمشاريع الإنتاج التي انطلقت صح. من الرواية البصرية
2: بالتعويل على الأدب المصري صحيح.
1: يعني هناك إثراء للمشهد الروائي المدون السردي، التدوين السردي، وهناك أيضا إثراء أيضا
2: فيلم الكيت كات لمحمود عبد العزيز من أكثر الأفلام العربية المتوجة خارج البلاد العربية وجوائز عالمية. علاش؟ لأن قصة إبراهيم أصلان مالك الحزين رواية محترمة جدا وذات معاني عالمية، يحسها الأسترالي كما يحسها الياباني كما يحسها الغواتيمالي ولا اللي يعيش في فنزويلا. فبالتالي لدينا الكثير من الحكايات والروايات العربية يجب أن تروى للعالم، فعلى الأدب والسينما أن يجد أرض لقاء وتفاهم بسيطة حتى نروج لهذا الأدب.
1: هناك من يقول يعني في مستوى نقد أو قراءة الواقع، واقع السينما التونسية، أن هناك رؤية فردية في كتابة السيناريو. ما معنى رؤية فردية؟ يعني مغرقة في الذات، في تجارب فرد واحد، مخرج أو منتج أو مساعد منتج أو ما شابه ذلك، ينغلق على تجربته الخاصة في حدود ضيقة ولا يلتفت إلى مصادر إلهام أخرى، القصة، الرواية، غيرها من المصادر التي بإمكانها أن تقدم يعني سينما المجتمع، سينما الإنسان
2: صحيح.
1: سينما الذي نعيش اليوم، القضايا التي يعيشها المجتمع التونسي مثلا الحرقة، التطرف، الإرهاب. السينما التونسية يعني تكاد تكون يعني صامتة في تناول مثل هذه القضايا.
2: صحيح سي عيسى، خاصة أنه لو نقيمه أنه عنا 30 سنة شفنا أفلام هي مجرد وهمات دي فانتازم نتاع المخرجين. كل مخرج ولا يحكي لي على طفولته وعلى المدينة اللي نشاء فيها، فهمتني؟ معناتها نوري بوزيد، فايد بغدير، معناتها على جودة بعض أعمالهما الأخرى سقط في العديد من الأفلام في ذاتية مغرقة شخصية لا تمس الناس.
3: نعم،
2: لذلك كتبت عدة مقالات، وهنا نوه بدور الناقد الهادي خليل، لأنه في فترة ما قال هذه سينما لا تشبهنا ولا تشبه الواقع التونسي.
1: نعم، أغنية يعني تقترحها لهذه الحصة، ثم سنستمع إلى مقطع من قصة من قصصك، من القصص التي يكتبها الأسعد بن حسين، ثم سنمر في القسم الثاني إلى التجربة الخاصة بالكاتب الأسعد بن حسين.
2: والله لو توفت شيفة فاضل، أي شيء لشيفة فاضل أكون سعيد جدا.
1: نعم.

0: وجه الممثل. تأمل وجهه في المرآة وهو يضع عطر ما بعد الحلاقة. ابتسم لنفسه مزهوا بأداة عمله التي وهبتها له الأقدار. قصد غرفة النوم. كانت ملابسه نظيفة مكوية على السرير. لبسها، نظر إلى ساعته. دقائق ويصل السائق. خرج إلى الصالون. كان ابنه ذو 3 سنوات يلعب بلجوات البلاستيك على زربية غطت الأرضية. اتجه نحوه، انحنى ليحمله ويرفعه إلى حضنه. كان الطفل فرحاً بوالده وبقبولاته التي أغدقها عليه، وكان الأب فرحاً لتواصل سلالة الوسامة في أسرته. ولأن التعبير عن الحب عند الأطفال يأخذ أشكالاً مختلفة، فقد عمد الطفل إلى تطويق خدي والده بيديه الصغيرتين ليغرز أظافره في الخدين ويضغط بقوة. صاح الوالد ألماً وخوفاً، وضع ابنه كيفما اتفق على الزربية وجرى نحو مرآة غرفة النوم ليلاحظ جرحين غائرين بدأ الدم ينبثق منهما في خده الأيمن وجرحا أقل عمقا في خده الأيسر لكنه ظاهر للعيان. أطلق سيلا من اللعنات والشتائم وهو يعود إلى الصالون. هرعت زوجته لاستطلاع الأمر فاعترضها بالباب صائحا: رأيتي؟ سيطردني المخرج، سيبحث المنتج عن ممثل آخر. إنه جرح بسيط. لا، يقاطعها بحدة: هذا خطأك، لم تقلم أظافر الصغير، إنها مهمتك أيتها المهملة، مهمة لا يتطلب إنجازها أكثر من دقائق بسيطة. ماذا سأفعل الآن؟ يسمع أصوات منبه سيارة من خلال شرفة الصالون. تتقدم الزوجة نحو ابنها، تحمله في حضنها وتغادر نحو غرفة النوم. يتجاهلها هو ويفتح باب الشقة ليخرج ويغلقه خلفه بحركة عنيفة. حين استقر في السيارة إلى جانب السائق نعمان سأله: هل الجروح في وجهي واضحة؟ نعم يا فنان، لقد خمش ابني وجهي، حفظه الله لك. يتنهد ويلفه صمت عميق إلى غاية الوصول إلى موقع التصوير. كان يخفي خده الأيمن بيده وهو يسرع إلى غرفة المكياج. حين استقر في كرسي القيافة سأل المرأة الأربعينية المسؤولة وابتسامة عريضة على وجهه: عزيزتي سامية، هل يمكن أن تغطي لي موقع الجراح بأحد المستحضرات؟ آسفة، لو فعلت ذلك سيفطن مدير التصوير والمخرج وسأتعرض للوم على مخالفة دليل القيافة الذي طلبوه مني. وهو يقف تأمل وجهه في المرآة، ولسوء حظه لم تختفي آثار الجروح على وجهه. غمغم بعض كلمات الشكر وخرج. أسرع الخطوة نحو موقع تغيير الملابس، دلف إليه واقترب من المسؤول، سحبه إلى ركن جانبي قائلا فيما يشبه الهمس: صديقي غاندي، أنقذني. الكاتب لسعد بن حسين. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى القسم الثاني من برنامج حدائق السرد، ونذكر مستمعينا الأعزاء أننا نطرح قضية مهمة في هذه الحصة تتعلق بالاقتباس من القصة والرواية إلى السينما. وطبعا الأسعد بن حسين هو ضيفنا في هذه الحصة، نجدد الترحاب بصديقنا الأسعد بن حسين. طبعا كنا نستمع إلى أغنية جميلة جدا وكذلك مقطع من قصة من قصصك الجديدة التي أرجو أن تنشر قريبا
2: إن شاء الله. إن شاء الله عندي في معرض الكتاب الدولي القادم المجموعة القصصية، واحتمال كبير روايتي الأولى، المجموعة القصصية بعنوان سكر فانيليا ورواية بعنوان إدارة الحكايات.
1: هذه أخبار حصرية لبرنامج حدائق السرد، مبروك.
2: فعلا أول مرة أعلن عن هذا هذين الكتابين بعد الإصدار.
1: نعود إلى الموضوع الأسعد فيما يتعلق بكتابة السيناريو وكذلك أعمالك القصصية التي تحولت إلى أعمال سينمائية. أعرف أن هناك 9 أعمال يعني تحولت إلى فعلا. السينما لو نتحدث عن هذا المشروع وما هي المساهمة التي يمكن أن يقدمها الكاتب لأنه سيناريست أنت كتبت السيناريو لا شك وفي قصص أخرى ربما يستعين السيناريست بالكاتب حتى يكتب النص.
2: فعلا هو أنا فما جهة في تونس عندها فضل كبير ياسر علي اللي هي الجامعة التونسية النوادي السينما. وأنا من خرطت في الجامعة التونسية النوادي السينما من عام 79 كان عنا نادي في جابس وعن طريق أستاذ من الأسادة اللي وعانا بأهمية السينما مشينا وانخرطنا في النادي هذا ومن ذلك اليوم إلى يوم الناس هذا أنا ما زلت من منخرطي الجامعة التونسية النوادي السينما ومن أحبائي. في التسعينات طلعت للمكتب للهيئة المديرة للجامعة التونسية النوادي السينما واستغلينا أيام كارتاج السينمائية لسنة 94 باش عملنا نشاط في الجامعة يتمثل في استقبال سينمائيين شباب أفارقة شباب باش نعرفوا بهم محبية السينما ومنخرطية للجامعة في مقر الجامعة في نهج القاهة. ونتذكر اني وقتها هزيت شباب أفارقة كما جبيل ديوب من باتي كما عبا أحمد سيساكو كما الموريتاني كما جون ماري تينور الكاميروني كما شيخ داكوري الغيني كما أونغي دوبارك من الكوت ديفوار. واقتربت ياسر من عبد الرحمن سيساكو المخرج الموريتاني. سنتها عبد الرحمن كان جايب فيلم التخرج متاعه من جامعة موسكو داس سينما في موسكو كان مشروع التخرج متاعه فيلم اسمه أكتوبر جابه وعرضه في أيام كارتاج ويعرف اللي أنا ندخل لأفلام المسابقة الكل سألني قال لي لسعد شنو شفت الأفلام الكل في المويا قلت له هو جبيل ديوب مانباتي السنغالي فيلمه ممتاز جدا تانيت الذهب لي وكانت تكون لجنة نزيهة وتانيت الفضي اللي كنت هاي. فقال لي لو يقع هذا نسه مع بعضنا بعد بعد
1: نعم. نعود إلى الكتاب
2: فلحظة
1: نعم.
2: فاتقابلنا في الليل وكانت أول مرة سألني قال لي إيش تعمل في الدنيا قلت له كاتب حاش قال لي إيش كتبت هو ما يعرفش العربي ترجمت له
1: بعض
2: الأبيض والأسود قال لي هذه ستكون فيلمي القادم
1: ممتاز
2: كملت أيام كارتاج مشي على روحه وقلت أجل ما يعني إلا بعد 10 أشهر أو 17 تتصل بي سيدة درة بوشوشة قالت لي أنا عملنا لجنة في جنوب أفريقيا عملتها جنوب أفريقيا طلع نيسر مونديلا وعملت الكوب دافريك وعملت قمة أفريقية وعملت مشروع ثقافي اسمه أفريكا ديمينج 6 قصص أفريقية تدور حول الحب يحولها 6 مخرجين شباب إلى السينما.
1: هذا جيد جدا.
2: فعبد الرحمن كي نادوه كمخرج شاب قام عندي واعد تونسي باش نخدم له قصة قالوا له هات ترجموها وقبلت
1: طبعا.
2: وبعدين فما زوز بلدان أفريقية عبرت عن رغبتها أيضا في المشاركة فزادوا زوز عملوا خير وكنت الكاتب الوحيد اللي اختاروا له قصتين في المشروع ذاك. القصة الثانية هي ظلوا أجل اللي عملها سي محمد دمق حي دابك وزوز أفلام تعدوا في أيام كارتاج السينمائية 96 ومن بعد تعدوا في الكثير من القنوات الأوروبية وحازوا العديد من الجوائز الدولية وغاديكا كانت الانطلاقة متاعك.
1: انطلاقة أقول يعني السبب ربما الذي يشعل أو هو يدفع أو هو يغري المخرج التونسي أو الأفريقي أو العربي بأنه يحول قصة لسعد بن حسين إلى فيلم هي وعي الكاتب لسعد بن حسين إذن بمقتضيات الصورة الحديثة، لأنه مش من سهل أنه القصة القصيرة التي نعرف كيف هي جسد فيها تكثيف وفيها اختزال وفيها شخصيات محدودة وأماكن محدودة أزمنة محدودة، أنه مع هذا التكثيف لابد أن يكون هناك وعي بالصورة بمقتضيات كتابة السيناريو.
2: فعلا هو أنا شفت، أنا كنت محظوظ في التعامل النقدي مع خاصة مجموعتي سيكتبها سيخاوها ومجموعتي الأولى معجزة أخرى للحب، دكاتة معناتها سي مصفى الكيلاني، محمد القاضي، أحمد السماوي، نعم. كلهم كتبوا، محمد صالح بن عمر كتب مقال جيد جدا عن تجربتي القصصية، لكن المقال أكثر مقال فرحت به مقال لا يتجاوز الفقرتين، قدم به نور الدين بالطيب في جريدة الشروق لمجموعة القصصية الأولى معجزة أخرى الحب، كتب عنوانا حين تكتب الكاميرا، وحس بوعي كبير ياسر بصري عندي أنا في القصص متاعي. نفس الملاحظة يأخذها الهادي خليل ويعمل مقال مطول بعد سنتين أو ثلاث في مجلة الملاحظ عن تجربتي القصصية، أبرز فيها الطريقة السينمائية في التقطيع القصصي عندي.
1: نعم، ثم إشكالية أخرى ربما تغيب الكثير من الأعمال القصصية التي ربما تكون ناجحة في عند أعمال قصصيين أو كتاب آخرين في تونس، هي أنه لسد بن حسين لا يكتب قصة التجريب في الحقيقة، ويكتب قصة الواقع، قصة المجتمع، قصة الإنسان. ولعل ظاهرة التجريب في الأدب هي السبب الكبير للقطيعة بين السينما والأدب قصة ورواية، أليس كذلك؟
2: هو فم الكثير من المحاولات التجريبية المتميزة في القصة.

0: اساسا بتشيكوف ويوسف ديس عند العرب معناتها تقليدي شوية في كتابة القصة، معناتها تقليدي من حيث أني ديما لوج على حكاية.
1: لا أعتقد أنك تقليدي يعني، وإنما أنا أربى دائما القصة، وطبعا تختلف المدارس لصق يعني، قصة الواقع، قصة الإنسان، قصة التشبع يعني بقضية من القضايا التي تطرح. لأن سعد بن حسين حينما يكتب وجه الفنان أو ما شابه ذلك، هناك قضية تطرح، لأنه استمعنا منذ حين إلى مقطع من هذه القصة الممتعة، يعني معاناة الممثل داخل العائلة وخارج العائلة، العلاقة بالابن الذي يتشبث بأبيه ويترك له خدوشا، والحرج الذي يمكن أن يقع فيه ذلك الممثل فيما بعد يعني من
0: لأبسط شيء مع المخرج أو
1: مع المنتج، وفرص العمل يمكن أن تذهب هباء منثورا. نذهب إلى القسم الثاني في هذا المستوى.
0: هل تعرف أن المخرج قد يشترط على ممثل بأن يزيل 10 كيلوغرامات من وزنه في ظرف يومين أو ثلاثة، أو بالعكس أن
1: نعم.
0: أن يزيد إلى وزنه، أن يضيف إلى وزنه بعض الكيلوغرامات
1: وهو يشتغل بوجهه؟ نذهب لسعد، قلت يعني إلى الصورة الثانية، يعني لسعد بن حسين يكتب السيناريو السينمائي. سأقرأ لك عفوا هذه الفقرة. بعض الأصدقاء والنقاد لاحظوا نسبة كبيرة من الهزل في أسلوبي، فشجعوني على الكتابة للمسرح ففعلت، ولقيت الكثير من مسرحياتي لقيت الكثير من مسرحياتي بعض الاستحسان. آخرون رأوا عندي ميلا إلى وصف التفاصيل الدقيقة فنصحوني بالكتابة للسينما والتلفزيون، ففعلت. وبعد سنوات من الكتابة أحس أني صرت كاتبا فعلا، لكن مع ذلك واصلت التدخين، لذلك قليلة هي نصوصي متدهورة هي صحتي. هذه الفقرة من كتاب سأكتبها، سيقرأها للكاتب التونسي لسعد بن حسين. هذه مجموعة جميلة جدا في الحقيقة، ممتعة، وقرأت أكثر من مرة استفدت منها، وهي طبعا منشورة عن دار مسكلياني للنشر والتوزيع في طبعتها الأولى 2012. عن كتابة السيناريو وعن أسلوبك الساخر الذي يجعلك محبوبا لدى الجميع.
0: والله مشكلة هي لما تكون عندك قبعات متعددة لنفس الرأس، مش الآن أنا ما أعانيها أنه لما تأتيني الفكرة لا أدري كيف ستخرج، هل ستكون قصة، ستكون مسرحية، ستكون مشروع شريط قصير أو شريط طويل. فهذا التنوع وإن كان يسعدني أحيانا ويجعلني أحس بمتعة كبرى، خاصة في المسرح، لأن في المسرح تشاهد ردة فعل الجمهور مباشرة، فهذا التصفيق في مقاطع لم تتوقع أنت أن الجمهور يصفق فيها، أو الصمت في مواقع توقعت أن الجمهور سيصفق فيها، تجعلك تنتبه إلى أنك إنما تكتب لأناس ذائقاتهم مختلفة عن ذائقتك الشخصية، وربما مستواهم العلمي والمعرفي يختلف، فبشكل تشاهد ردود فعل مختلفة في القاعة. وهذا أفادني بعد ذلك في الكتابة، أفادني من حيث أن في قصص الأخيرة مثلا انتبهت أن الجملة يجب أن توجه في بنية سطحها إلى قراءة على اختلاف درجات تحصيلهم العلمي، وأنها في بنية عمقها يمكن أن تمس باحثا أو مفكرا، أو أن يكون لها بعد رمزي أو فلسفي. وهذا جعلني بشيء ما مقلا في الكتابة السردية، باعتبار أني صرت صارما جدا في انتقاء جملي. لا أن

0: دافعوا مع الفكهة، وربما لاحظت أن بعض القصص الأخيرة لا تتجاوز الصفحتين أو الثلاث. أحاول أن أكتب أشياء مركزة وتذكرني تقريبا بما كنت أعشقه عند المرحوم زكريا ثامر،
1: حرائق دمشق
0: وهو أحد
1: من
0: أعظم
1: أجمل ما
0: كتاب
1: قرأت
0: العرب
1: يعني في ال
0: عندي، لأنه يشتغل في جانب من الاقتصاد اللغوي، لكن الفكرة
1: فضفضة
0: عميقة جدا وفضفاضة.
1: وفضفضة أيضا. يعني الأسد بن حسين يعني يحمل قبعتين في الحقيقة، قبعة الكاتب والسيناريست. يعني عندما تكتب السيناريو لا شك أنك تتخلص قليلا.
0: قبعة كاتب المسرح وقبعة كاتب الإعلانات الإشهارية،
1: نعم،
0: لأن
1: لا
0: يكتب
1: لا لا
0: الكثير من
1: الآن نتحدث
0: الإعلانات
1: عن
0: الإشهارية أيضا،
1: لا صعب. لا
0: وهي تتطلب سيناريو
1: صحيح،
0: الإعلانات
1: الآن نتحدث عن قبعة الكاتب وقبعة يعني كاتب سيناريو السينما. لا شك أنك تنزع قبعة الكاتب وأنت تكتب السيناريو فاش، لأن السرد ربما ثرثرته بجماله يختلف كذلك عن شروط الصورة التي أشرنا منذ حين إلى أنها فيزيبل، تحتاج إلى ماذا؟
0: بصرية.
1: بصرية، تحتاج إلى التكثيف، إلى اختزال.
0: صح،
1: يمكن أن تكتب يعني صفحات 20 صفحة لكي تقدم لنا مشهدا ربما.
0: هو أنا الآن بين قوسين كلما كتبت سيناريو، لا أكتب سيناريو إلا ولدي ملخص حكائي روائي قصصي للشريط. يعني شفت أنت شريط طويل في العرض، نكتب الرواية متاع 200 300 صفحة، نكتب ملخص مطول متاع 30 صفحة 40 صفحة، بعد ذلك هي ستكون مقاطع ومشاهد السيناريو، أضيف أنا إليها فقط التحديدات الزمنية والمكانية وتفاصيل الديكور والشخصيات، وبالتالي ولكأن كتابة السيناريو هي أيضا تمرين جديد على تقطيع الحكاية، وهذا ما ساعدني في روايتي مثلا التي ستصدر قريبا، إدارة الحكايات، لأني قضيت سنتين وأنا لا أقدر على إنهائها. لما، وهذا سر أقوله لأول مرة، فلما تخيلت أنها ستحول إلى السينما بدأت أفكر كسيناريست ووجدت الحلول لكتابتها أدبي.
1: ممتاز جدا، ممتاز جدا. هذا يعني تنوع يعني القبعات، يعني هو في إثراء للنص ككل، يعني سواء كان نصا قصصيا أو روائيا أو حتى سيناريو. السيناريو الذي يكتبه كاتب ليس ذلك السيناريو الذي يكتب بشكل ذاتي ضيق لا حدود للإبداع، أو هو حدود إبداع فيه يعني ضيق جدا.
0: هو جابرييل غارسيا ماركيز قبل وفاته أشرف على العديد من ورشات السيناريو، ويعني ما كتبه جابرييل غارسيا ماركيز بعد أن أتقن كتابة السيناريو صارت فيه الكثير من الهندسة التقنية في روايتيه الأخيرتين خاصة والمجموعة القصصية الأخيرة له.
1: نعم، هذا مهم جدا يعني في كون يعني الكتابة ذات نبع يعني يتغذى بعضه من بعض.
0: صحيح.
1: ونحن نشير هنا في هذا السياق صديقي العزيز الأسد بن حسين أنه كاتب السيناريو مثل الكاتب لابد أن يكون تكون له ثقافة متعددة متنوعة، مطلع على ما يجري اليوم في المجتمع التونسي
0: صحيح.
1: العربي، التحولات السياسية، التحولات الحضارية التي تشهدها العالم. لاحظ أن كورونا ماذا غيرت في العالم، الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ماذا غيرت في الإنسان، القيم المتحولة المتبدلة، نزعة الشر التي صح. تفاقمت، النميمة، الحسد، الكراهية، البغضاء، الإرهاب، التطرف الذي سكن إذن المجتمع. كل هذه آفات لابد أن يستوعبها كاتب السيناريو والكاتب عموما حتى يسعد يطمئن القارئ.
0: إضافة إلى أنه أنت تلاحظ سي عيسى وأنت من أهم إيوائي هذا البلد، أنك حينما تكتب عن شخصية نجار يجب أن تتقن وأن تكون على دراية بالآلات المستخدمة في هذه المهنة، بنوعية الخطاب الخاص بين من يتعامل مع اللوح عكس من يتعامل مع الورقة ككاتب، أو يتعامل مع الحجر كبناء أو كسار حصى، أو من يتعامل مع الحديد كحداد. فلكل مهنة خطابها الخاص بها ومناخاتها الخاصة بها. فأن تكتب شريطا سينمائيا أو رواية فيها شخصية ميكانيكيا، فهذا الميكانيكي آليا سيتكلم كلام ميكانيكي، لن يتكلم كلام شوبنهاور أو أرسطو كفيلسوف، ولن يتكلم كلام شاعر. قد يكون شاعرا في أوقات فراغي، لكن عمله الأساسي ميكانيكي، وشخصيته في الفيلم أو الرواية ميكانيكي فيكون كذلك.
1: العمل للسينما القادم لأسعد بن حسين،
0: إن شاء الله شريط سينمائي طويل يجمعني بالمخرج الصديق نصر الدين سهيلي، إن شاء الله شريط طويل فرحان به ياسر، ويحكي على تونس الآن وهنا، وإن شاء الله نوافقه في الإنتاج متاع.
1: إن شاء الله توفيق لأسعد بن حسين، وأيضا أنه انتظاراتنا كبيرة من أيام قرطاج السينمائية لتغيير العلاقة الباردة بينه وبين الأدب، بين الرواية والقصة.
0: لا إن شاء الله، هي الباهي في الدواء هذه أنه سونيا الشامخي مديرة الدواء سابقا فازت بجائزة كومار في الأدب في الرواية الفرنسية،
1: كاتبة مبدعة،
0: كاتبة وناقدة سينمائية ومخرجة متميزة كذلك، ونوجه لها تحية بعونهم. دواء صعيبة تأتي في ظروف اقتصادية صعبة على البلاد وعلى وزارة الثقافة، إن شاء الله هذه الظروف المادية لا ما تأثرش على الجو العام للأيام كرتاج السينمائية، التقليد السينمائي الممتاز اللي نعيشوه منذ سنوات في تونس، واللي تربينا عليه واللي نحبوه، وإن شاء الله دواء ناجحة بجميع المقاييس.
1: شكرا صديقي الأسعد بن حسين، في الحقيقة سعيد جدا بهذا الحوار حول كتابة إذن السيناريو أو موضوع الاقتباس من القصة والرواية إلى السينما. سعيد بالاستماع إلى تجربتك في القصة أولا، بما ستصدره في غضون الأيام القادمة، قصة قصيرة وكذلك رواية جديدة. مبروك الأسعد من جديد، وسعيد إذن بأعمالك السينمائية في مستوى تحويل أعمالك القصصية أولا أو في مستوى السيناريوهات التي تكتبها. نعم
0: إن شاء الله باش نكون أول كاتب عربي في معرض كتاب القادم، باش تلقى لي مجموعة قصصية فيها 8 قصص متاعي، ومعاهم فلاش ديسك فيه 8 أفلام لتلك القصص.
1: ممتاز،
0: وهذه
1: جدا
0: تجربة سعيد جدا بها، ما شفتهاش قبل، إن شاء الله ما نكونش غالط معناتها ممكن تعملتش في مكان آخر من العالم، أما هذه مفاجأتي، وباش تكون في دار مسكلياني والعقد امضي وان شاء الله ماشي.
1: نعم.
0: الامور.
1: الف مبروك الأسعد بن حسين. مستمعينا الاعزاء، شكرا على المتابعه، الى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد اصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
3: إذاعة الكاف،
4: صوتك يا بلادي ديما عالي.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به لقاءنا الصلاة على خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة دائمة بدوام ملك الله. ما أجمل الصباح حين يبدأ بذكر الله. الحمد لله على أصغر النعم، والحمد لله على أكبر النعم، والحمد لله على كل النعم. الحمد لله حبا وشكرا، والحمد لله يوما وعمرا، والحمد لله في السراء والضراء، والحمد لله دائما وأبدا. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن مفتاح الجنة. لكل باب يعترض طريق الإنسان في الدنيا مفتاح، إن ملكه تمكن من فتح هذا الباب والوصول حيث المراد. وكذلك الأمر لجنة الباري، فلا يمكن فتح بابها ونيل السعادة والرضا اللذين بداخلها إلا بامتلاك مفتاحها. ومفتاح الجنة هو كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي أصل الإسلام، ولا يمكن للعبد أن يكون مسلما من دونها، كما أنها سبب لغفران الذنوب والنجاة من النار. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. إلا أنه لا يمكن الاكتفاء بترديد لا إله إلا الله فقط، فلمفتاح الجنة شروط يجب أن تتواجد في من يقولها، وهي العلم بما تحتويه هذه الكلمة من معنى، فهي تثبت أن لا إله في الوجود إلا هو سبحانه، وتنفي الألوهية لغيره، فلا معبود إلا الله عز وجل. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. بالإضافة إلى ذلك، عدم الاقتصار بالنطق بكلمة لا إله إلا الله، يجب على المسلم أن يقولها وهو متيقن بها يقينا جازما بعيدا عن الشك والارتياب، وهذا الشرط مكمل للشرط السابق. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويجب القبول بكلمة التوحيد والعمل بمقتضاها لينجو العبد عند الله، كما وعد بذلك في قوله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. والصدق عند التلفظ بقول لا إله إلا الله، فلا بد أن يوافق القلب اللسان، بالإضافة إلى حب هذه الكلمة، فما إن أحبها المسلم حتى ملأت قلبه، وحينئذ يجد حلاوة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان:
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.

أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى.

من شروط قبول كلمة التوحيد الإخلاص والتوجه الصادق للخالق عز وجل، فالإخلاص أساس القبول، فقد قال تعالى في كتابه العزيز: فاعبدوا الله مخلصا له الدين. الإقامة على التوحيد حتى الممات، فيكون المرء حريصا ألا يختم عمله وحياته إلا موحدا، فلا تكون الأعمال إلا بخواتيمها. ولكلمة التوحيد فضائل عديدة، وهي أفضل أنواع الذكر وأفضل ما تردد على لسان النبيين، وهي أكثر الأعمال مضاعفة للأجر، فهي بمثابة عتق رقبة ولا يساويها في الوزن أي عمل آخر. ومن فضائل كلمة التوحيد أيضا جلب رحمة الله سبحانه وتعالى لقائلها وإجابة دعائه إن كانت بإخلاص، كما أن في قولها والتصديق بها نجاة للمسلم من النار ولا يخلد فيها ما دامت هذه الكلمة تجري على لسانه. من فضائلها أيضا تجديد الإيمان في القلوب، وهي سبب لمغفرة الذنوب والخطايا ونيل أحسن الحسنات. وقول لا إله إلا الله حصن منيع لقائلها من الشيطان، وأمان له من وحشة القبر وأهوال يوم الحشر. اللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين لك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا.

0: الأول التعريف والنظام
1: الله
0: حسن التوصيف في الكلام
1: الله
0: أول التعريف بالنظام
1: الله
0: حسن التوصيف بالكلام
1: الله
0: يهل

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ربي، أينما كان الهدى فاجعله طريقي، أينما كان الرضا فاجعله رفيقي، أينما كانت السعادة فاجعلها في قلبي. ربي، اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ربي، استودعتك أيامي القادمة، فاكتب لي فيها كل خير، وادفع عني كل شر وبلاء. عطر الله صباحكم برضاه وقبوله وعفوه.

0: مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
1: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

يا رب، لا شيء أجمل من لحظة ملاذي إليك. كل ضيق يتسع، كل هم ينجلي، كل حزن يتبدد، وتشرق في عيني أمنيات مبللة باليقين. لا شيء أنقى من بقعة لامسها الجبين لحظة السجود، ولا أصدق من حديث بثته الروح وهمس به القلب في سجدة بصوت مبحوح، مرتعش يتلو على خفق الفؤاد دعوات أرسلت على جناح الرجاء إلى أبواب السماوات التي لا يغلقها الله في وجوه السائلين. على جناح الدعوات يا الله. طابت أعماركم بذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم، موجز الدعاء يونسكم، فأمنوا ربما ساعة استجابة. اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي، وراحة في نفسي، وتيسيرا لأمري. ربي، أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي، إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري، اللهم فاغفره لي. اللهم واكتب لي تغييرا للأفضل في نفسي وحالي، وحقق لي ما أتمنى، ولا تجعلني وجعا ولا عبئا على أحد. يا رحمن يا رحيم، ارحمني فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. اللهم يا رب اهدنا، اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا، وسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا، وأنزل علينا رحمتك يا الله لا نخاف بعدها أبدا. اللهم ما أخشاه أن يكون صعبا هونه، وما أخشاه أن يكون عسيرا يسره، وما أخشاه أن يكون شرا اجعل لي فيه خيرا، ولا تجعلني أخشى سواك يا رب. إني أستودعك أدية فاض بها قلبي، فاستجبح لي يا كريم، وبشرني بما يفرحني، وأنت خير المبشرين. اللهم يا رب إني أسألك القبول بين الخلق، وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من وليته أمري. يا رب استجب، يا رب استجب لي ما أعجز عن قوله. أنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلبي، ولا أعرف كيف أرفعها إليك، وأنت القريب، وقلت بأنك أنت القريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.

اللهم إنك حسبي ووكيلي وقوتي وضعفي، اللهم إنك أنت جابر كسري وأنت من يطيب جرحي. لا تجعل يا رب حاجتي بيد أحد من خلقك، واكفني بك يا واسع العطاء. ندعوك أن تطهرنا من جميع السيئات، وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات، وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة في كل الجهات وبعد الممات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى، واصلح لنا ما تبقى يا رب. يا رب لا تجعل أعيننا صغيرة لا ترى إلا الدنيا، ولا تجعل قلوبنا ضيقة لا تفكر إلا بالبشر. اللهم اجعلنا أوسع نظرا وأرقى فكرا، نرى الجنة ونعمل لها. يا رب أخشى أن أموت فجأة دون أن أرتب توبة في قلبي. يا رب يا رب اغفر لي إذا مت، وسخر لي من يدعو لي دون ملل أو كلل، واجعل ما تبقى مني أثر طيب يترك ابتسامة. يا رب أينما كان الهدى اجعله طريقي، أينما كان الرضا اجعله رفيقي، أينما كانت السعادة اجعلها في قلبي. رب اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ربي أستودعك أيامي القادمة، فاكتب لي فيها كل خير، وادفع عني كل شر وبلاء. اللهم أني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. يا رب يسر لي أمري، إني لا أنوي بأحد إلا خيرا. يا رب ارزقني أجمل مما أتمنى، وأكثر مما أتوقع، وأفضل مما أدعو. ربي بشرني بما يسرني، وكف عني ما يضرني، وثبت يقيني، وارزقني حلالا يكفيني، وبعد عني يا رب كل شيء يؤذيني. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. أستغفرك يا الله يا قريب يا مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.

اللهم علق قلبي بالصلاة وبالقرآن وبالذكر، وابعدني عن دروب الخيبات يا الله، وارزقني الثبات حتى ألقاك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بحجم جمال جنتك أرنا جمال مستقبلنا وحياتنا، وحقق لنا ما نتمناه، ووفقنا وسهل أمرنا، واشرح لنا صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب قربنا إليك، اغفر لنا ذنوبنا، واعتق رقابنا من النار، واكتب لنا الحسنات، واكتب لنا الحسنات، الحسنات الكثيرة يا الله، واجعل القرآن الكريم ربيعا بداخل قلوبنا وجنة بصدورنا. اللهم واجعل قلوبنا خاشعة وأعيننا من خشيتك دامعة وألسنتنا بالشكر لك ناطقة. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب ومن كل الخطايا التي أعلمها والتي لا أعلمها. سبحانك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب يا رب، يا علام الغيوب، ارزقنا بحلالك وأبعدنا عن حرامك وثبتنا على طاعتك يا الله، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن تدركهم رحمتك ثم مغفرتك ثم عتقك من النيران، وأنت الغفور الرحيم.

ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افرح قلوبنا، اللهم افرحها كثيرا، واذهب أحزاننا، اذهبها بعيدا يا الله، واغفر ذنوبنا، واشفي مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا يا رب العالمين، يا عافية كل مريض يا رب، اشفنا واشفي كل مريض، وارحمنا يا رب، وارحم كل ميت. اللهم انزل على كل الأموات رحمتك وغفرانك، اللهم وسع قبورهم واجعلها رياضا من رياض الجنة يا رب، يا الله، يا أرحم الراحمين. اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا، واجعل هذه الأيام فرجا لكل صابر واستجابة لكل دعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وترد بها الفتن عني، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزين بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهم بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء ومن كل بلاء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إلهي وقفت ودموعي تسيل، وقلبي ببابك يا رب ذليل.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم السادسة صباحا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: ومنها نحييكم في أولى إطلالاتنا الإخبارية. أعلن المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رباح منصور أن نسبة تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي جندوبة الشمالية والجنوبية تقدمت 60%. أضاف في تصريح بأن المشروع الذي يتضمن أحداث خزان مائي ثان بمنطقة السولة يهدف إلى تعزيز الموارد المائية بمعتمديتي جندوبة والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمتساكنين لا سيما في ظل التغيرات المناخية القائمة والمرتقبة. تم بمدينة تستور إطلاق منصة لتثمين التراث المادي واللامادي وعقد اتفاقيات شراكة وعرض مشاريع سياحية وثقافية وتشبيك بين عدد من الفاعلين وأصحاب المشاريع بولاية الشمال الغربي وولاية بنزرت وذلك في إطار فعاليات مشروع طريق مجردة الذي نظمته جمعية ميوزوم لاب بتستور. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر قوافل صحية لفائدة كبار السن وذلك في إطار الرعاية الصحية لهذه الفئة. تنطلق اليوم بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية وذلك إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. تنظم عمادة المهندسين التونسيين غدا الثلاثاء مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035 بدار المهندس بتونس العاصمة. تأتي هذه المبادرة في إطار مساهمة عمادة المهندسين في النقاش الوطني حول مستقبل القطاع الطاقي بالبلاد. في العالم قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل عادل وجدير بالاحترام عبر الدبلوماسية ولكنها سترد بشكل أكثر سحقا إذا لجأ الأعداء مرة أخرى إلى الأعمال العسكرية. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا، بعد قليل رفيق الكافي وأولى فقراتنا الإذاعية الصباحية. صباح النور، صباح النور للجميع.

0: صباح الخير.
1: تحية صباحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد نتطلع فيه دائما للخير واليمن والبركة، وننطلق في افتتاح بثنا دائما على موجات إذاعة الكهف بمنوعة صباح الخير من 6 إلى حدود 9 صباحا، فإن شاء الله أسعد الأيام لكل مستمعينا في كل مكان.

إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام مستمعينا في كل مكان، وديما مع البكور تكون أولى استقبالنا أو لحظات استقبالنا اليوم جديد وفجر جديد من أسبوع الجديد في هذا الموسم الدراسي اللي نسأل فيه، وإن شاء الله ربي يهبنا الأيام الآمنة والأيام الرحبة متسعة بكل ما فيها من خير، تكون كثيرة الخير كثيرة البركة، نرى فيها ألطاف الله سبحانه ونستشعر رحمته وفضله ونستبشر أيضا بخيره الواسع حتى تفتح لنا أبواب الرجاء من جديد، بأنه لطف الله مازال قائم في كل طرقاتنا في كل مسالكنا ودروبنا في هذه الحياة. أكيد الانطلاقة ديما تكون بالدعوات، أنه خوفنا من مفاجآت الحياة يتلاشى، وأنه تغمرنا السكينة، وأنه تدوم يعني اللمات والضحكات اللي كلها خير، ويبقى حبائنا بكل خير وسلامة وطمأنينة. علاش ربما ننطلق بمثل هذه الدعوات؟ لأنه يبدو ما يحدث يعني في سياق محطات حياتنا اليومية تقريبا مع كل يوم تفاجئنا الدنيا ببعض المحطات اللي لا تسر، ولكن تعلمنا كيفاش نجمو نتعاملوا مع مثل هذه المواقف حتى نحتاط، واحتياطنا عادة في هذه الظروف يكون بالتزام الدعوات بسؤال الله اللطف في كل الأحوال وفي كل الظروف. نسأل الله السلامة لأبنائنا، لمستمعينا، لعائلاتنا، لأحبابنا، لكل من له الفضل علينا وله دور في حياتنا ونتعامل ونتواصل معه بطريقة أو بأخرى. نسأل الله أن اللطف هذا يكون ملازم لكل خطوات الحياة مشوار، لأنه الدنيا الحقيقة بمفاجآتها والدنيا علمتنا نحاول أنه نسير الدروب ونسير الحياة، لكن في نفس الوقت تكون عنا الزيد المناسب حتى نكون قادرين على امتصاص كل ما تطرحه أمامنا من ظروف وإلا من بعض يعني المطبات بين ظفرين. إن شاء الله يومكم يكون عامر بالخير، يكون عامر بالتفاؤل، يكون عامر باللطف. إن شاء الله خطوات السلامة لكل مستمعينا في كل مكان. معكم ننطلق في هذا الصباح الجديد ودائما رحلتنا بالإقاعة التونسية مباشرة على موجات إذاعة الكيف في صباح الجديد. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

راسي لالك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راسي بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

الشجرة الشجرة غنيتو حلوة يا محبا مدى حياتك بنظرة تسلي كذا كنت حزين والعصفور من الشجرة الشجرة غنيتو حلوة.

ميه كل فوق ظهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الاحمر اتماير ونسمع ليله، وميه كل فوق ظهرها

ورجعنا لكم واصلين معكم المشوار الصباحي ديما على موجاتنا. خلينا نقول ان شاء الله نهاركم زين لكل من التحق بنا توا في الاستماع. حابين كالعاده نعملوا طلع على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي في اطلالتنا الاوليه نسمتنا الكافيه الشماليه غربيه. بديت هكا النسمه الخريفيه مع انطلاقه شهر اكتوبر، واليوم في 5 أكتوبر 2026 اللي تتزامن مع 23 ربيع الثاني من 1448 هجري. اليوم في كيفنا العالي الطقس مغيم جزئيا والحرارة بين 18 درجة القصوى 31 درجة، في سليانة بين 20 و 31 درجة، في بيجة بين 21 و 33 درجة، وجندوبة بين 22 درجة القصوى 34 درجة. معطيات أولية خذيناها على طقس اليوم، إن شاء الله بعد 7 ناخذ أكثر دقة وأكثر تفصيل لأهم يعني المعطيات القادمة في طقسنا، نشوف إذا كان فما تقلبات جوية، فما تساقطات، فما أمطار قريبة وإلا لا، خاصة وأنه المواسم مواسم البذر والمواسم الفلاحية في جهتنا تتطلب يعني المتابعة لي كل هذه التوقعات الجوية. اللي همنا أنه نسمة تبدلت، نسمة الخريف بعد صيف يعني كله حرارة وكله أيضا يعني مشقة الحقيقة في التعامل مع الطقس. جينا الخريف بنسماته، النسمة هذه أكيد فيها برشة تفاصيل، فيها برشة محبة وفيها برشة سر زيدة، خاطر كيما نحبوها يلزم زيدة ناخدوا احتياطاتنا منها، نكونوا حذرين في التعامل معها. بالنسبة لصغيراتنا اللي يمشيوا يقروا مع التقلبات الجوية هذه اللي تنجم تكون في بعض الأوقات سبب للأمراض ولنزلات البرد، وإن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. هذه أكيد متابعاتنا وما زلنا معكم، ما زلنا نحكي تونسي في تفاصيل التونسية في كل ما يتعلق طبعا بإيقاعاتنا وأحوالنا في هذا الصباح الجديد ديما على راديو الكيف.

أكيد مواصلين معكم المشوار وديما في متابعاتنا في القطاع الفلاحي. حبيت نذكر أنه من المواعيد الهامة في كل ما يتعلق بإنتاجنا إن شاء الله في إطار طبعا مواكبة مشاغل منتجي التمور ودعم جهودهم في النهوض بالقطاع. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ينظم ندوة وطنية حول التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنتاج وإنجاح الموسم ورهانات السوق. إن شاء الله باش تكون بتاريخ الخميس 8 أكتوبر 2026 فرصة للتشاور حول أبرز تحديات القطاع وآليات إنجاح الموسم والتسويق والتخزين وأيضا التثمين. أيضا نحكيه على يوم أعلامي حول أهمية البقوليات في التداول الزراعي والمحافظة على خصوبة التربة في إطار الاستعدادات لموسم زراعة الكبرى. إن شاء الله هذه باش يكون بالتعاون مع وكالة الإرشاد الفلاحي والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببنزرة. يوم إعلامي حول أهمية البقول في المحافظة على خصوبة التربة واستدامة الإنتاج ودور البقوليات العلفية والغذائية في التداول الزراعي والتعريف أيضا بالممارسات الزراعية اللي تساهم في تحسين خصوبة التربة وتعزيز استدامة المنظومات الزراعية. الموعد إن شاء الله بش يكون تاريخ 6 أكتوبر 2026. هذه بعض المتابعات في القطاع الفلاحي. مازلنا معكم ومازلنا متواصلين في صباح جديد ديما على راديو الكاف.

0: صباح الخير.
1: أسعد الله صباحكم. السابعة صباحا على موجات إذاعة الكف. أهلا بكم مجددا إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رابح منصور أن نسبة تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي جندوب الجنوبية والشمالية تجاوزت 60%. المشروع الذي يتضمن أحداث خزان مائي ثان بمنطقة السوالة بسعة 5000 متر مكعب يرمي لتعزيز الموارد المائية بمدينة جندوبة والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمتسكنين لا سيما في ظل التغيرات المناخية القائمة والمرتقبة. تنتهي اليوم 5 أكتوبر أجل التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية والذي وضعته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لفائدة الراغبات في تسويق منتجاتهن. وأوضحت الوزارة أنه على إثر عملية التسجيل ستتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوين بمجلس نواب الشعب حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار أنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. تنطلق اليوم بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف الجمهورية وذلك إلى غاية 11 أكتوبر في دار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. تنظم عمادة المهندسين التونسيين غدا الثلاثاء مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035 وذلك بدار المهندس بالعاصمة. المبادرة تأتي في إطار مساهمة عمادة المهندسين في النقاش الوطني حول مستقبل القطاع الطاقي بالبلاد وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة الطاقية الوطنية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل عادل وجدير بالاحترام عبر الدبلوماسية ولكنها سترد بشكل أكثر سحقا إذا لجأ الأعداء مرة أخرى إلى الأعمال العسكرية. هذا هو الموجز. يومكم سعيد.

إذاعة الكيف، صباح جديد، صباح كل خير، كل يمن، كل بركة لكل مستمعينا في كل مكان. صباح 5 أكتوبر ليس أكيد ككل الصباحات، لأنه صباح يكون خاص باليوم العالمي للمدرس، اليوم العالمي للمربي اللي يتزامن مع 5 من أكتوبر من كل سنة. كما تعرفوا التاريخ هذا ماهوش تاريخ اعتباطي،

البصمة خاصة ولمسة خاصة طبعا بين الرجال ونساء. هذا الصرح التعليمي، صرح العلم والمعرفة والتربية. اليوم العالمي للمدرس نحبوه ما عادش يمر كيوم اعتباطي، لأنه مهم جدا التذكير بالدور القيمي والبعد القائم لدور المربي في بناء الأجيال وفي صناعة المستقبل. اليوم يهمنا أنه نكون في وقفة تقدير وتكريم وتبجيل لدور المربي، لكن زيادة في إطار التذكير بأنه العملية التربوية مرهقة جدا، ويبذل فيها من الفكر ومن أيضا المساعد ومن الوقت حتى تكون فيها المدى والبصمة الطويلة في أبنائنا وفي الأجيال. اليوم المربي يمشي للمدرسة ويتساءل إلى أين مع تلميذي وإلى أين مع أبعاد العلم في هذا الجيل. الجيل يتغير، تتغير معه الوقائع، يتغير معه نوع المعاملات اليومية، يتغير أيضا طريقة تلقيه للمعرفة وحتى في السلوك وفي التقييم. واليوم يهمنا باش نجم نصلح المجتمع متاعنا تكون الإصلاح من باب وأولى، أنه يتم المصالحة ما بين واقع المربي وما بين أيضا دوره وتأثيره في أبنائنا، والتعامل المحترم واللائق والتقدير من التلميذ للمربي حتى تكون فما عملية مصالحة قائمة وثمينة وتوصلنا إلى نتائج في إطار معناها البعد العلمي الأخلاقي اللي تقوم عليه المجتمعات السليمة. إن شاء الله تكون فما إحاطة بدور المربي وإحاطة بدور التلميذ في احترام المربي والولي أيضا اللي يدخل في العملية التربوية، لأنه اليوم ما نجموش نحكو على وضع مربي ونحتفيه ونقدره معناها مجهوده إذا كان فما غياب للثقة ما بين المربي وما بين الولي، وإذا كان فما غياب للاحترام والتقدير ما بين المربي وما بين التلميذ. فنرجع للأصل، نرجع لقيمة ودور المربي في مكانه وفي تثمين معناها السياق الدور متاعه باش نجمو نلقو ثمرة في أبنائنا وثمرة في الأجيال الجديدة. تحية لكل المربين ولكل الإطارات التربوية في يوم العالمي للمربي. مازلنا احنا معاكم، مازلنا متواصلين.

علمني يا سيدي. أكيد هو الأصل في كل المعارف والعلوم هو المربي، واللي عليه معناها تجي معناها الروابط الأخرى متاع بقية.

0: العلوم والمعارف في الدنيا الكل. تحية لكل المربين. ونمشي مباشرة صديقنا بليل يحيوي، مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. بليل، صباح الورد.
1: مرحبا بك، مرحبا بك، كيف مسميات، كيف؟
0: اذا نحيوك بليل، ومعاك ناخذ فكره على احوال الطقس اليوم والايام القليله القادمه باذن الله.
1: ان شاء الله نبداو نحكيوا على البارح اللي معناتها كان فيه امطار، خاصه في وليد الكيف اللي معناتها سجلت معناتها الكميه تاع الامطار الهامه اللي وصلت تقريبا 26 ملم في قلعه سنان، وكذلك 8 ملم في ساقيه سيدي يوسف. بقيه المناطق تقريبا هي بقات متمركزه معناتها الخليه الرعديه في المناطق الغربيه، سجلنا 4 ملم في الفيجة مولاية جندوبة، وفي القصرين كانت هناك 2 ملم في حيدر والمتر وحيد في تالا. لاحظنا اللي معناتها السحب تكونت العشية معناتها، ونفس الخصائص اللي قاعد نشوفوا فيها تقريبا الليمات الفارطة هي نفسها معناتها اللي موجودة يوم أمس، ومازالت متواصلة أيضا معناتها خلال هذا اليوم معناتها العوامل الجوية اللي نحكيوا عليها اللي خلايا رعدية. اليوم فترة استقرار ظرفي معناتها في خاصة في الفترة الصباحية، ثم العشية جديدة ثم هناك خلايا رعدية محلية تكون متمركزة خاصة في المناطق الغربية للشمال حاليا الوسط، نجم تكون مصحوبة ببعض الأمطار مع تيارات هوائية. اليوم باش تكون القطاع الجنوبي بالشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، تتقلص نسبيا سرعتها مقارنة بيوم أمس، باش تبقى فاقد تقوية نسبيا خاصة قرب السواحل وضيفة المعتدلة ببقية الجهات. ودرجة الحرارة نجم نقولوا في استقرار نسبي مقارنة بيوم أمس، ويمشي تروح القصوى اليوم ب 28 و 33 درجة على أغلب مناطق البلاد، أقل شوية في المرتفعات الغربية تبقى في حدود 25 درجة. والحقيقة مع ترافيقها مازالت متواصلة مع الخلايا الرعدية اللي موجودة في فترة بعد الظهر الأيامات القادمة، كذلك يوم الثلاثاء الأربعاء وإلى الخميس، خاصة مع الارتفاع في درجة الحرارة، ونظرا مع نحن تأثير تحت تأثير المرتفع للضغط الجوي مساهم في هذا الارتفاع، وطيارة الهوائية أيضا مع القطاع الجنوبي خاصة على الشمال الوسط مساهمة في الارتفاع هذا في درجة الحرارة، يمشي تراوح القصوى غدو مثلا ب 30 و 35 درجة، وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية في فترة بعد الظهر خاصة بولايات الشمال الغربي وكذلك محلي الوسط الغربي.
0: هذا هو بليل، احنا ان شاء الله ديما نقولوا ان شاء الله تصب لنا وتنفعنا الامطار الجايه حتى اذا كان مؤقته. وشكرا جزيلا ليك على التوضيحات وعلى التوقعات. شكرا ليك، الى اللقاء. تحيه ليك ولكل العاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي. اذا احنا ما زلنا اكيد مواصلين معاكم في صباح جديد ديما على موجاتنا. بعد شويه راجعين مع فقره الصيدليات المناوبه.

0: عزمت ولا تحسبي أن شيئا تغير.
1: واحنا نذكركم كل عادة بصيدلية المناوبة بولاية الله شمال الغربي خلال الأسبوع من يوم 5 أكتوبر إلى غاية 11 أكتوبر 2026 في الدهماني، صيدلية عمار الجيزاني في السرس محمد الهيشمي الشريشي لكسور خالد تيناني على مستوى الكيف المدينة ليلى بن ضيف، صيدلية ألفة العروسي وصيدلية سميرة برسقي تجروين، لسعد محجوبي سقية سيد يوسف أميل بغانمي قلعة سنين منصف عاشور نبر عمر الحنيشي، بيجا خديجة الشيخ عبد اللطيف بوجناح تبرسق أيمن غديرة تستور محمد رضا هرقلي تبار في قزم سيدي إسماعيل في رأس نصيري مجيز البيب منير الشاهد نفزة منجي العباسي ودي الزرقة نادية شلويتي، في جندوبة صيدلية أحسين غزويني بلريجي عبد الفتاح حسني بوسيلم بوثينة بوعاني جندوبة شمالية حذامي سريدي جندوبة الجنوبية بهي سعودي تبرقى نادية مرزوقي عين دراهم محسن زقطني غار الدماء هاجر حمدي فرنانة في سليانة محمد الهادي العرابي الروحية حسنين عيادي الكريب عصام بن عطية برقو محمد الرجب صفر بعرادة أميل الحاجي سليانة توفيق رياحي قعفور يوسف مفذوي كسرة وعصام بوزيان مكثر. نتمنى إن شاء الله ديما موفور الصحة والسلامة لكل مستمعينا، وهذه فقرة الصيدليات المناوبة بولاية الله شمال الغربي طيلة الأسبوع انطلاقا من 5 أكتوبر إلى 11 أكتوبر 2026.

0: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
4: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
3: قداش انتوما في العائلة؟
5: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
3: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
4: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
3: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
4: يعطيك الصحة خويا.
6: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
7: مريق؟ لا، أما نصيحة، عود عملها لونتروتيا في وقته.
5: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في الاسانس ماكلة.
7: بالطبيعة إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا اسانس.
5: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
7: دقيقة مدام، جست خنزيدوا نتفقدوا العجالي.
5: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
7: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
5: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
7: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
5: أي بي.
7: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
6: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: أهلا أهلا بابا، شنو أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لاباس؟
8: لاباس، كان خلتني دبوسة الغاز.
4: أشبيها دبوسة الغاز؟
8: أمك وفات عليها دبوسة الغاز وهي تدوش، كملت بالبرد هاوكا مرضت.
4: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوسة الغاز؟
8: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي.
4: مش بلاش، اما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ سخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك
8: وتركيب.
4: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب وامورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من الليل.
6: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
9: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
10: أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القديمة، وفيها تتابعون بإذن الله تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة جندوبة بنسبة تجاوزت 60%. المجلس المحلي بالروحية من ولاية سليانة يطالب بإنجاز جسور على الأودية وصيانة الطرقات والمسالك لتسهيل تنقل المواطنين والتلاميذ. اليوم تنتهي أجل التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. واليوم بتونس انطلاق دورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفياً ومؤسسة حرفية. هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها مفصلة في أولى نشرتنا الإخبارية التي تأتيكم تمام 8 صباحا بإذن الله. يومكم سعيد.
1: راديو كيف FM.

وصلنا معكم كالعادة الفقرة التثنية زينة ديما مع محاولتنا للتذكير بقيمة التحسيس وأيضا التذكير بضرورة احترام قواعد المرور وحتى الناس كل معناها توصل سلامات لباس خاصة أمام المدارس والمؤسسات التربوية في ظل الحوادث المتكررة وفي ظل أيضا أوقات الذروة. إن شاء الله تثنية زينة لكل مستمعينا وإن شاء الله ترفقكم سليمة وين ما كنتم.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرمي.
1: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. اليوم موضوعنا مسافة الأمان. مسافة الأمان من أهم المهارات التي يجب أن يتقنها السائق، لأنها تمنحك وقت ومسافة كافيين للتصرف إذا توقفت سيارة أمامك فجأة. شنو هي مسافة الأمان؟ هي المسافة اللي تتركها بين سيارتك والسيارة اللي أمامك أثناء السير، بحيث تستطيع التوقف بأمان عند حدوث خطر مفاجئ. في ظروف مثلا المطر أو الضباب أو ضعف الرؤية أو الطريق الزلق، تحتاج إلى مسافة أكبر. لماذا نزيد المسافة في الظروف الصعبة؟ لأن الطريق قد يكون زلق، الرؤية قد تكون أقل، مسافة التوقف قد تزداد، وقد تحتاج إلى وقت أطول لاتخاذ القرار. لا تنسى السرعة، كلما زادت سرعة السيارة أصبحت الحاجة إلى مسافة أكبر للتوقف أكثر أهمية. من الأخطاء الشائعة أن السائق يسير قريبا جدا من السيارة الأمامية وما يقللش من المسافة أثناء نزول المطر، ويقترب من السيارة لأن الطريق مزدحم، ويركز على المسافة دون مراقبة ما يحدث أمامه، ويعتقد وأن الفرامل تستطيع إيقاف السيارة فورا. فما قاعدة سهلة يلزم كل سائق يحفظها: إذا كان السرعة أكبر المسافة تكون أكبر، وإذا كان الظروف أصعب تكون المسافة أكبر. هذاك علاش يلزم الناس كلها تخلي مسافة الأمان، خفوا من السرعة والزموا الحذر واليقظة أثناء السياقة. توصل متأخر خير ألف مرة من أنك ما توصلش خلاص للوجهة المعلومة. إن شاء الله فيها زينة، وإن شاء الله الناس كلها توصلوا سالمين آمنين. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرمي.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
3: اذاعه الكيف
4: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
5: كالعادة رجعنا معكم مع برقية الرياضة بإمضاء زميلة حنين بن مصطفى.

صباح النور أولى المواعيد الرياضية على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع، بداية أسبوع مريحة وموفقة. أخبار الرياضة، أخبار الرابطة الثانية لكرة القدم، الجولة الثانية ومقابلة المجموعة الثانية اللي دارت البارح، وفيها انتصر فريق الشبيبة القيروانية أمام القلعة هدف مقابل صفر، انتصار جندوب الرياضية أمام فريق جمعية ريانا هدف مقابل صفر، فوز النادي القربي أمام القوافل الرياضية بقفصة 3-0، اتحاد قصور السيف فاز أمام أولمبيك مدنين هدف مقابل صفر، هزيمة أولمبيك الكيف في القصرين أمام فريق المستقبل الرياضي بالقصرين هدف مقابل صفر، تعادل دور أهداف بين الملعب الجيبسي وفريق سبورتينغ المكنين، وانتصر هلال الرديف أمام أمل بوشمة 3-0. هذا بالنسبة للرابطة الثانية لكرة القدم، ولحساب المجموعة الأولى تعادل فريق بعث بوحجلة مع فريق مستقبل سليمان، هذا بالنسبة للجولة الثانية وفيها زوز انتصارات لأكثر من فريق، وواضح منذ البداية ثم فرق استعدت كيف ما يلزم لانطلاق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. الترجي الرياضي التونسي وأول حصة لبابلو فرانكو بعد وصوله لتونس، الترجي اللي رجع مع نهاية الأسبوع للتمارين بعد راحة قصيرة بعد تربص مدينة عندراهم، وفريق النادي الافريقي تعادل دون اهداف في بنغازي في لقاء ودي عرف حضور جماهيري كبير جدا، تعادل دون اهداف مع فريق اهلي بنغازي، هذا بالنسبه لفريق النادي الافريقي. النجم الرياضي الساحلي يستعيد اللاعب الدولي زياد الجزيري في خطه مدير فني لفريق النجم الرياضي الساحلي، هذا بالنسبه لاخبار الانديه التونسية قبل انطلاق وعودة البطولة. ذكر الأولمبي البيجي وتربص مدينة عين دراهم، التربص اللي انتهى بلقاء ودي جمع الفريق مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى، وتعادل الفريقان بتعادل إيجابي 1-1. في كرة اليد الجولة الخامسة البطولة الوطنية، وأفرزت انتصار النجم الساحلي أمام جمعية الحمامات 28-23، تعادل 27-27 بين نادي كرة اليد بجمال وسقيت الزيت، الترجي الرياضي التونسي فاز أمام نصرة بلبة 43-24، وفريق النادي الإفريقي انتصر أمام مكارم المهدية 22-20، واتحاد منزل تميمي ينهزم على أرضية ميدانه أمام الجار بعث بني خيار 32-17. هذا بالنسبة لتفاصيل الجولة الخامسة للبطولة الوطنية لكرة اليد، هذا بالنسبة للرياضات الجماعية، وبرافو وانطلاقة جيدة لابناء وشبان النادي الرياضي الكافي في كرة السلة، زوز انتصارات كانوا على حساب نادي الكهرباء والغاز مع انطلاق الموسم الرياضي بالنسبة لبطولة الشبان. في المقابل نقطة استفهام 53 هدف قبلوهم شبان أولمبيك الكيف في لقاءات نهاية الأسبوع، وهزائم متالية أمام فريق النادي القربي وصلت حتى 14-0، نقطة استفهام كبيرة. وين ماشيين شبان فريق أولمبيك الكيف؟ نذكر مثلا في المينيم بي 10-0 أمام النادي القربي، مينيم آ 5-0، كادي بي 11-0 أمام النادي القربي، 8-0 في الكادي آ، وبالنسبة للصغر 5-0. لسبوار فريق الأمال اللي هو مفروض يكون مدعم رقم واحد لفريق الأكابر 14-0 أمام فريق النادي القربي. وين اختبارات الصيف؟ كيفاش تم اختيار هاللاعبين هذوما اللي هما مستقبل فريق أولمبيك الكيف؟ نقطة استفهام كبيرة تتطرح بالنسبة لشبان فريق أولمبيك الكيف. هذه برقية الرياضة، يوم سعيد وموفق للجميع.

0: إشهار.
1: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك؟ مولا بيز؟
2: والله إيش بش نقولك، فاتورة الزوج جاتني كاسحة المرة هذه.
1: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر؟ تيانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني، حكاية فارغة ما نحسيش.
2: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
1: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
2: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
0: اشهار.
4: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و 990 في عوض 59 دينار و 990.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
4: صباح الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
4: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم. وضمن عناوينها: تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة جندوبة بنسبة تجاوزت 60%. المجلس المحلي بالروحية يطالب بإنجاز جسور على الأودية وصيانة الطرقات والمسالك لتسهيل تنقل المواطنين والتلاميذ. وفي الشأن الوطني اليوم بتونس انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية.
6: وزارة البيئة والبيوت.
4: مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين. وأكد الاتحاد ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية ضمانا لانطلاقة ناجحة لموسم الحبوب وتأمين مدخلات الإنتاج سيما البذور والأسمدة وضمان حسن توزيعها ووصولها إلى مستحقيها في الأجال المناسبة بما يحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة ويؤمن الظروف الملائمة لإنجاح الموسم. وجدد الاتحاد الدعوة إلى الإعلان منذ بداية الموسم عن الترفيع في السعر المرجعي لقبول الحبوب، بما من شأنه توفير رؤية واضحة للفلاحين وتحفيزهم على التوسع في المساحات المزروعة ودعم الإنتاج الوطني، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويحد من اللجوء إلى التوريد. وفيما يتعلق بمنظومة زيت الزيتون، قال الاتحاد إنه يتابع تطورات السوق العالمية على مستوى الإنتاج والأسعار، ويدعو المنتجين إلى التريث في عملية الجني والترويج وعدم الانسياق وراء شائعات الغرض، منها ضرب الأسعار عند الإنتاج والتأثير في السوق والإضرار بمصالح المنتجين. كما دعا ديوان الزيت إلى الاضطلاع بدوره الوطني في متابعة تطورات السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساهمة في المحافظة على استقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين. أعلن المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ربح منصور أن نسبة تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية تجاوزت 60%. وأضاف أن المشروع الذي يتضمن إحداث خزان مائي ثان بمنطقة الصوالة بسعة 5000 متر مكعب يرمي لتعزيز الموارد المائية بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمتساكنين، لا سيما في ظل التغيرات المناخية القائمة والمرتقبة. ويشمل المشروع أيضا إحداث خزانين بمنطقة بيت كسور ومأوى الجفال وتمديد نحو 3500 متر خطي من القنوات المصنوعة من الحديد. وفي إطار دعم منظومة التزود بالماء، أقرت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه برنامجا لتجديد قناة توزيع المياه بمنطقة الأزرق التابعة لمعتمدية جندوبة من خلال وضع 700 متر خطي من القنوات بكلفة تناهز 420,000 دينار. كما يتضمن البرنامج تجديد شبكات جلب المياه وتوزيعها بشارع 9 أفريل بمدينة جندوبة. تنتهي اليوم الخامس من أكتوبر 26 و2000 آجال التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية، والذي وضعته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لفائدة الراغبات في تسويق منتجاتهن. وأوضحت الوزارة أنه على إثر عملية التسجيل ستتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر. ينتظر أن تنطلق يوم 7 أكتوبر الجاري جولة إعلامية من ولاية جندوبة ضمن حملة مناصرة للنساء في الوسط الريفي تحت شعار النساء في الوسط الريفي في قلب السياسات العمومية، بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية. هذه الحملة أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة، وذلك من خلال زيارة ميدانية والاستماع إلى مشاغل النساء العاملات في القطاع الفلاحي والناشطات في المجتمع المدني. تشارك المجالس المحلية للتنمية بولاية جندوبة في تنفيذ مشروع مساهمة تونس في مجابهة التغير المناخي الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحديد الأولويات الجهوية للحد من آثار التغيرات المناخية وتعزيز التأقلم معها من خلال مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف. عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة شكري المديوني والتفاصيل.
6: وزارة البيئة والبنود ارتأوا كونه يشاركوا الجهات من مجالس محلية، مجالس جهوية، جمعيات في تحديد استراتيجية لتغير المناخي على الزوز محاور: التقليل منه والتكيف معه، قرارات ولا استراتيجيات اللي باش تخرج تكون نابعة من الواقع المعيش. اقتراحاتنا من بينهم هو لماذا لا يقع تركيز وحدة إنتاج لكندير، نعرفوا اللي مشكل الحرائق كبير ياسر في المدة الأخيرة هذه سواء إجرامية أو حتى بوضع طبيعي للتغير المناخي والحراره المخطئ، ولماذا لا يقع التركيز وحده انتاج كندا في جندوبه؟ نعرفوا اللي الجامعه منفتحه على البحوث، وهذا نتصور يكون اولا حمايه لتونس، ويكون زاد مورد تنموي كبير ياسر ياسر، لان العالم كامل يحتاج للطائرات هذه. كذلك درون، لماذا لا تكون تصنيع الدرون في تونس الهدف نتاعو بيئي؟
4: طلب المجلس المحلي بالروحية من ولاية سليانة بإقامة جسور على الأودية وصيانة الطرقات والمسالك الفلاحية لتسهيل تنقل المواطنين والتلاميذ خاصة خلال موسم الأمطار. عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية الروحية منجي الطوابي يضيف:
7: طالبنا في عديد الأحياء بإقامة جسور للطرقات، يعني وقت اللي يحمل وادي الروحية 9 عمادات ما عادش نجم تتنقل إلى الأرياف. واد بواجيلة اللي وادي كبير وعنا برشا مؤسسات تربوية خارج معتمدية الروحية، وعنا وادي الجارية يفصل على منطقة ولاد خضر، وعنا وادي السحبي، وعنا وادي الزيتونة هذا يمتع الدراجة اللي هو مشكل كبير ويمشوا عليه حوالي 9 عمادات من منطقة الدراجة والسميرات الشمالية والسميرات الجنوبية ومتسوقي مكثر اللي يمشيوا لسوق الدواب بالروحية، ما عدا طريق المساحة 5 كيلومتر، ما عدا ذلك 9 عمادات الأخرى ما فماش حتى تدخلات وما فماش حتى طريق. احنا مرات نطالبوا بجرادير باش تمسح الطرقات، مرات ما نلقوش جرادير. الروحية والمدارس الابتدائية في الروحية حتى لو كان ما يتنقلش التلميذ، حتى المعلم راه ما ينجمش يتنقل، الدراجة ما ينجموش يتنقلوا المدرسة في دقدبيش، مؤسسات تربوية خاصة المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية يعني ما ينجموش يتنقلوا. مثلا نحمل الغادي واد بواجيلة، واد بواجيلة ما عادوش يتعدوا مثلا مدرسة بواجيلة ومدرسة جلجل، وما عادش واد الجارية مثلا نحمل كيف كيف، واد السحبي كيف كيف، واد زيتونة مثلا ما عادش يتعدى المعلمين باش يمشوا للسميرات الشمالية، المدرسة المرثوم ومدرسة برج دبيش.
4: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف. وفي الشأن الوطني، أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوين بمجلس نواب الشعب حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار أنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام تأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي لسلك مدرسي التربية الاجتماعية. وأوضحت أن تسوية الوضعية المهنية للمدرسين المتدخلين في مجال محو الأمي وتعليم الكبار تقتضي تنظيرهم برتب تنتمي لسلك مدرسي التربية الاجتماعية الذي يتماشى والمهام الموكولة إليهم، وهو ما يطرح عديد الإشكاليات بالنظر إلى المعطيات المتعلقة بالمعنيين بالأمر، حيث يتوزعون بين فئات عمرية ومستويات تعليمية واختصاصات متنوعة ومتفاوتة. تنطلق اليوم الاثنين بقصر المعارض بالكرم الدورة 3 للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 200

0: بها المضافة. قال رئيس الجمعية التونسية لقرعة فيل سواس محمد مكديش إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع الجاري.
1: قمنا بطلب لدى رئاسة الحكومة لجمع التبرعات عن طريق المساحات الكبرى. اليوم التونسي كي مش يمشي يقضي عند جرون سيرفاس كي مقضى الصغار والماكلة وقضى كذا يجم يعطي 5 دينارات ولا دينار ويخلط الكاسة، وبعد الجرون سيرفاس رأس الشهر تلمدوا هكا الفلوس ويقع التحويل. هذا لازم طلب ترخيص من رئاسة الحكومة اتقدمنا به.
0: تنظم عمادة المهندسين التونسيين غدا الثلاثاء مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس 27 و2035، وذلك غدا 6 أكتوبر بدار المهندس بالعاصمة. وتندرج هذه المبادرة في إطار مساهمة عمادة المهندسين في النقاش الوطني حول مستقبل القطاع الطاقي بالبلاد في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة الطاقية الوطنية. عربيا، أصيب طفل فلسطيني برصاص مطاطي والعشرات بالاختناق البارحة خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينتي طولكرم وقرية المغير في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في طولكرم تعاملت مع 3 إصابات، إحداها لطفل أصيب بالرصاص وإصابتان لسيدتين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وجرى نقلهم إلى المستشفى. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أمس إن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل عادل وجدير بالاحترام عبر الدبلوماسية، لكنها سترد بشكل أكثر سحقا إذا لجأ الأعداء مرة أخرى إلى الأعمال العسكرية على حد تعبيره. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة جندوبة بنسبة تجاوزت 60%. المجلس المحلي بالروحية يطالب بإنجاز جسور على الأودية وصيانة الطرقات والمسالك لتسهيل تنقل المواطنين والتلاميذ. وفي الشأن الوطني، اليوم بالعاصمة انطلاق الدورة 3 للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الأخباري والقادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 9. إلى اللقاء.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
5: أما زادة كان تحكي رك نجم تعاون.
4: لشكون باش نحكي؟
5: نعرفش، أنا أحكي لأمك لبوك، ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
8: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار
3: هاي تيك
4: وفي الهاي تيك باش نبدو اكيد الانطلاقة مع انفيديا اللي بدأت تبني حريصا للذكاء الاصطناعي الوكيل. الذكاء الاصطناعي اللي لم يعد مجرد شات يرد عليك بعد الاي اي اجون اصبحت قادرة على تشغيل ادوات الوصول للملفات والشبكات وتنفيذ مهام بشكل مستقل. في سياق هذايا اعلنت منصة نفيديا باسم نفيديا Open Agent Safety Platform هدفها وضع حدود أمنية حول وكلاء الذكاء الاصطناعي أثناء الاختبار وأثناء التشغيل. المنصة تعتمد على نظام مفتوح المصدر يضع داخل بيئة آمنة يحدد بالضبط ما يمكنه الوصول إليه من الملفات من الشبكات من الأدوات من العمليات وبيانات الدخول وأيضا الصلاحيات. الأهم أن القيود هذه يتم تطبيقها خارج نموذج الذكاء الاصطناعي ولا يستطيع طبعا الأجان ببساطة تجاوزها من خلال تغيير طريقة تفكيره وإلا الأوامر اللي يتلقاها. وإذا حاول الأجان الخروج عن الحدود المسموح بها تقول الانفيديا إنه الأسنتري يستطيع عزله وإيقافه خلال أجزاء من الثانية. تمكن المطور أمير كرشياكلي من ربط هاتف نوكيا صدر عام 2007. الهاتف لا يملك سوى 8 ميجا بايت من الذاكرة بنظام الكلود الحديث ولم يتم تشغيل الكلود مباشرة على الهاتف بل تم استخدام المطور تطبيقا مخصص بلغة الجافا مي لإرسال الطلبات إلى خادم خفيف يتولى الخادم التعامل مع قيود الاتصال القديمة للهاتف ثم يتواصل مع وجهة الأنثروبيك أبي. المثير في التجربة أنه النجاح لجهاز عمره قرابة 20 عام في التفاعل مع نظام ذكاء اصطناعي سحابي حديث ويواصل المطور حاليا استكشاف البرنامج الثابت للهاتف لمحاولة الوصول بشكل أعمق ومعرفة أكثر دقة إلى أي مدى يمكن دفع هذا الجهاز القديم نحو الذكاء الاصطناعي. أصدرت أبل تحديث جديد لإصلاح عدد من مشاكل الإيوس 27 من بينها مشكلة قد تتسبب في إعادة تشغيل بعض أجهزة الآيفون 18 برو عند فشل الفيس إي دي وظهور ألوان غير طبيعية في بعض الصور إضافة إلى خلل قد يؤدي إلى توقف الشاشة عن الاستجابة عند استخدام مركز الإشعارات ومركز التحكم. رغم ذلك ما زالت مشكلة الانهيار واجهة النظام عند تحريك إحدى الويدجز بسرعة بين صفحات الشاشة الرئيسية موجودة لدى بعض المستخدمين وهذه لم تذكر أبل إصلاحها ضمن ملاحظات التحديث. أعلنت الأوبن إي آي عن دوتس وهم وكلاء ذكاء اصطناعي جدد صمموا للعمل بشكل مستمر والتنفيذ المهام نيابة عن المستخدم دون الحاجة إلى إعطائهم تعليمات في كل خطوة ويمكن أو يمكن للدوتس المساعدة في تنظيم الاجتماعات ترتيب السفر إدارة المشاريع والبرمجة والتخطيط ويمكنهم أيضا العمل عبر تطبيقات وخدمات مختلفة مع إبقاء المستخدم متحكما في الصلاحيات والإعداديات. تنتهي اليوم 5 أكتوبر أجل التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية واللي كانت وضعته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لفائدة الراغبات في تسويق منتوجاتهن. وأوضحت الوزارة أنه على إثر عملية التسجيل ستتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2026. بهذه المتابعات نوصل معكم الختام فقرة الهايتيك وراجعين بعد شوية مع فقراتنا وأنغامنا وفقرة أسعار السوق بعد قليل.
3: هايتيك.
0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار

0: إشهار
1: عيد ميلاد إم جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إم جي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و 990 في عوض 59 دينار و 990.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
4: ورجعنا لكم مكملين المشوار الصباحي ديما مع نقاطنا الخارجية، مع أجواء الحياة في أسواقنا، أجواء العرض والطلب، الأسعار، حكايات الناس وأحوال الطقس، وكلها من المتغيرات. نستنيو إن شاء الله المتغيرات تكون في صالح المستهلك التونسي. هذا نشوفوه أكيد مع زميل عادل الخميسي كالعادة في ماتينال اليوم. عادل صباح النور.
5: صباح الفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله بداية أسبوع نشيطة وموفقة لكل الناس وليدات، إن شاء الله ربي يوفقهم. إذن العرض والطلب رفيقة وش مش نقوله، ما زالت أمور على حالها، ما تغيرتش برشا المعطيات، فقط أنه الطماطم هي الأخرى والتي هي المعلمة على الطاولة، اعتبر أنه السوم نتاعها رغم أنه نقص شوية باش ما نظلموش العباد. البارح معناها تغيير شوية في سوم الطواطن اللي يوصل في نوعية بين ظفرين ما هي صالحة بالنسبة لي، أنا لازم نقول ما هي صالحة للأكل ب 2500، لكن حتى ال 4000 الطماطم، البطاطا ب 2500 مازالت نفس الأسمان نتاعها، الفلفل يخدم ما بين 1500 النوعية حتى ال 3500 بالنسبة للمسكي والحار، والحلو حتى ال 4000 3200 بالنسبة للقرع الأخضر يخدم ب 4000، الفاقوس 3700 و 4000، البتراف 2800 حتى 3800، هذايا بالنسبة للخضر. بالنسبة اللي سجلناها كذلك لفت 1800 ب 2000 ومن بعد ب 1500، تعرف ونعمله في مقارنة بين البارح واليوم رفيقة كما أكيد. تعرف بالنسبة للسفناري 1500، الخضروات اللي نقوله من المفروض أن يكون سمها أقل، الخضروات تخدم معناها ب 700 وب 800، الكرافس والمعدنوس سمها شوية غالي في التوقيت هذايا، والسلق بالنسبة للغلة باقي غالية شوية، العنب موجود من 5000 7500، لنجاسي سمها غالي برشا حتى 12000، بالنسبة للخوخ برغم اللي النوعية فما اللي صارت طيبة برشا معناها ب 7500 و 8000، وفما نوعية ب 5000، هذا بالنسبة للما سجلناه. فما شوية أنواع المشتية كما البطيخ رجع لكن صغير وجويد بالكل، فما الدقلة اللي نعرف توا موسم الدقلة من 5000 حتى 12000، الأنواع كل موجودة والحقيقة والشواء كل موجودين، هذا بالنسبة للدقلة. بالنسبة لما سجلناه للحوم البيضاء، اللحوم البيضاء تسمى نسبيا مازالت غالية شوية رغم أنه طقس برد شوية ونعرف تعدد موجة الحرارة. بالنسبة للسكالوب يخدم ما بين علشان نقول ما بين بشوفهم مع بعضنا، فما ناس تبيع مثلا ب 21، فما ناس تبيع ب 22، فما ناس تبيع ب 21 و 800، لكن الأرقام بين 21 و 22، الكبدة من 21 حتى 22، بالنسبة للبيلون 16900 وفما ب 17200، بالنسبة للكركاس 8700، الفخذ يخدم ب 14850 تقريبا. هذه أبرز ما سجلناه ما بين أمس واليوم للأسوام اللي خاصة بقفة المواطن اللي مازالت في الحقيقة غالية شوية، خاصة بالنسبة للغلال اللي لابد من المراجعة، لأنه حتى وليداتنا اللي يقراوا في لمج الصغار وننصحوا ينزلوا ياخذوا حاجة معناها غالية تبدأ غالية شوية، والله المستعان رب العائلة.
4: كهو هذا هو اللي هي مسك الختام معاك يا عادل، نتمنى لك يوم موفق. شكرا ليك، ونتمنى إن شاء الله ربي لطف الأجواء الكل لصالح المستهلك التونسي، لصالح أكيد الغذاء أساسي في الحياة باش الناس الكل تحافظ على صحتها. كانت هذه نقطتنا الخارجية الأولى، نمشي والنغم وبعد شوية من الكيف نعمل تنجيز الباجة إن شاء الله.

0: صباح الجديد لكل مستمعينا وكل من التحقوا بنا توا في الاستماع. كالعادة باش نقودوكم في جولة صباحية في ربوع ولاية باجة مع زميلتي فاتن التوجاني. كالعادة فاتن نصبح عليك في فقرة الميكرو تروتوار وجولة مع أصوات المواطنين في ولاية باجة. صباح النور فاتن.
1: صباح الفل رفيقة، نهارك ورد وياسمين، انت وكل المستمعين.
0: احنا زيدا حيوك ونحيو اكيد من خلالك كل مستمعينا. كنت في الويكاند في اطار تغطية متميزة طبعا لمهرجان قرطاج الموسيقي، اجواء خارقة للعادة كواللي فات.
1: اكيد اجواء حلوة برشا، كانت في مدينة الثقافة نهار سبت افتتاح دورة 11 في ايام قرطاج الموسيقية. الحقيقة مواكبة إذاعة الكيف كنا حاضرين عبر الصفحة الرسمية، عبر المداخلات والمصافحات مع عدد من الزملاء السبت والأحد لنقل الأجواء عموما ولدعوة أحباء الموسيقى. نعرفوا شهر أكتوبر شهر الموسيقى بامتياز إحياء لعدة تظاهرات في الجهاز. أيام قرطاج الموسيقية فرصة لاكتشاف عدد من الأصوات، اكتشاف عدد من المواهب، خاصة أنه سنة دورة تحتفي بمشاركين من 15 دولة رفيقة. والحاجة الحلوة في الدورة هذه أنه فما إن شاء الله باش يكون خروج للجهات، لأنه مهم جدا اكتشاف الطاقات سواء كانت شبابية سواء كانوا فنانين مغمورين، تكون لهم فرص لاكتشافهم باش هكاك فما فرص لمشاركات قادمة في عدد من المهرجانات، وهذه من خلال اللقاءات المهنية اللي تتضمن عديد المواضيع من التأليف الموسيقي إلى الموسيقى والذكاء الاصطناعي إلى كيفية إدماج الفنان الناشئ هكاك باش من الجهات الداخلية من الوسط المحلي خلينا نقوله إلى المسارح الكبرى في تونس ولما لا في دول المتوسطية والعالم. هذه بخصوص الموسيقى. احنا خلينا نرجع لفقرتنا الصباحية لليوم الميكرو تروتوار. الحقيقة حرك ايش باش نخدم
0: هم برشا مواضيع.
1: هو شهر اكتوبر شهر مميز فيه عديد التظاهرات، نعرف اكتوبر الوردي، وديما ناكدوا على أهمية التوعية رفيقة بالفحص المبكر. واحنا في ربوع ولاية باجة عن عديد الأيام الصحية التحسيسية والتثقيفية، وصالة ده كيف القافلات الصحية تكون موجودة دعوة للنساب يفقدوا أرواحهم، وإن شاء الله ربي يلطف بالجميع. كيف يوم العالمي للمربي اليوم 5 أكتوبر، تحية لكل المربي. أما قلت خليني نرجع شوية الواحد أكتوبر للاحتفال المميز هذي اللي هو
0: المسنين.
1: اليوم العالمي للمسنين. هذا هو كباراتنا كبار العيلة الحقيقة الأجداد والجدات اللي عندهم مكانة خاصة. حبينا نحكي على العلاقة الحلوة المزيانة هذه رفيقة اليوم في ميكرو تروتوار، ديما تأكيد على هالمحبة هلا على العلاقة. لكن رغم هذه فما شكون قال لك يا حسرة، لأنه الحقيقة تحب ولا تكره هالأدوات التكنولوجية هذه، هالتليفون هذا اللي ولا يخلي الواحد حتى في وقت لما في وقت لقاءات عائلية يهز روحه يدخل للبيت يشد داك الفيسبوك يبدأ واقف قدام الدار في جنينة في قاعدة معتها
0: عزلة اجتماعية.
1: هذا هو بالرغم معتها هاللمة هذه، لكن اللي حبينا نأكدوا عليه واللي موجود وقالوها عدد من المستجوبين معانا في ميكرو تروتوار اليوم هالعلاقة الحلوة الأجداد والجدات اللي نلجأ لهم الحقيقة رفيقة صدر الدافي صدر الحنين اللي حتى يغضب على الوالدين باش يحمي الحفيد وإلا الحفيدة. وما تبوش نتذكري كي قالوا معازم الولد كان ولد الولد
0: هيت نسمعوهم.
2: بالنسبة لي أنا الأجداد يمثلوا حاجة كبيرة في العيلة، وهما كبار العيلة يعني بالطبيعة. الحقيقة أنا عندي جدتي واحدة حية، الأخرين ماتوا إن شاء الله ربي يرحمهم، والله واحد يخذ بخاطرها كذا، تعرف كبر وكذا، لكن ديما نخذ بخاطرهم إن شاء الله ربي يفضلهم لنا.
3: بس نبدأ لك بكلمة اللي هي كانت تقولها مميتي الله يرحمها قبل ما أعز من الولد، كان ولد الولد، حكيت للأحفاد والأجداد من أروع القصص ومن أروع الحكيات، ما تتحكيش في كلمتين، لأنه الدار اللي تفقد منها كبيرها ولا تفقد النكهة متاحة، علاقة الجد ولا الجدة بالأحفاد حاجة كبيرة برشا، كين وديما العرك بينها وبين أولادها ديما على الصغار، علاش تضرب علاش، والحاجة المزيانة ليهم هما والحاجة الباهية للأحفاد. الأحفاد ديما يهربوا عند أجداد متاحة ما خاطر يلقوا الأمان غديكة ويلقوا الحاجات الباهية اللي يحبوها هما. العلاقة لحد الآن في الحقيقة ما زالت متواصلة.
4: يا حسرة على أيام زمان، أما توا كل شيء تبدل، ولات الانترنت والتليفونات، كل واحد شادد بيت وما عادوش يتقابلوا إلا في مناسبة. نتمنى ترجع أيام زمان وترجع العلاقات العائلية متاع بكري.
5: دار الميمة ولا دار الجد ولا الجدة ديما تبقى القبلة للصغيرات، الملاذ الوحيد وقت اللي البو يقولهم لا، وقت اللي الأم تقول لا الميمة تقول إيه. حقيقة العلاقة أنا نراها اللي العلاقة مازالت كما قبل، مازالت الصغار يحبوا برشا ميماتهم، يحبوا برشا دار جدهم. أنا براتيك ما معناها دون لا فامي، عندي أخواتي اللي عندهم صغار كل يوم يوميا، اذا كان ما فماش ان باساج بور ان لو مومون، فما ان باساج على الاقل نتاع سلامه ما يعيطوا لها ما كيما امهم، والمعزه نتاع الميمه اللي هي امي بالطبيعه معزه كبيره برشا وخاصه عند احفاد. ربي يفضلهم ان شاء الله يعطيهم الوقت الطيب هالحفيدات هذوما، وان شاء الله هذه اللي قوي معناها العلاقه في الاسره، اللي براتيكمون ديما الجد دار الجد هي اللي تجمع العائله الكل. وداير وقت اللي نتلموا يتيب كل شيء بنين، يتحط الحلول مزيان، قاعدة القهوة العشية.
0: هذه هي دار الجد ولا دار الأب، اللي هي مطعم للجيعان، واللي هي ملجأ للغضبين، واللي هي تلم العائلة، واللي هي فيها الود وفيها المحبة وفيها العشرة الطيبة وفيها الكبير اللي يلم العائلة. لكن إذا كان يتفقد الكبير فأكيد معناها السلسلة تفقد بقيتها. هذيك علاش اليوم مطلوب منا نحاول نرجع للتوازن الأسري، نحاول نرجع هكا النكهة والأعمدة الأساسية متاع سقف البيت العائلي، اللي يلم العيلة واللي يبني القيم واللي ينظم معناها الحقوق والواجبات في وسط هكا العائلة الموسعة، باش تكون فما لحمة وفما مودة وفما محبة. هكا ولا فاتن
1: هذا هو احنا اللي حابين نأكدوا عليه، رفيقة العلاقة الحلوة هذية، هالدار الكبيرة هذية، الملاذ الآمن، الأمان، الدلال، معناتها كما كنت تحكي أنت الغضبان والجيعان الكل مقصدهم، وفما شكون معناتها الشتي يعيط له بابا ولا الممات يعيط لها أمي وأمهم يعيطوا لها باسمها، معناتها يراوهم هما هذوكم هما أبوهم وأمهم، على خاطر الدلال اللي يشوفوا فيها عندهم المحبة. وفما شكون نعرف الجد ولا الجدة يبغضوا ولدهم على خاطر أك الصغير هذيك، سواء باش يعطيوه الحلوة ولا باش يدلنوه ولا باش يعطيوه مصروف، مش كما الصغير. ونعرفوا احنا كمهبة العيد، إذا ما حبيت نأكد على هالعلاقة هذية. ومحليه الشهادة اللي قال المخلة بالخاطر، هذا هو اليوم حبيت نأكد عليه. الجد والجدة تطلع عليهم فقط، معناتها مش لازم تهز الكادوات ولا تشتري، اما كل السؤال على خاطر عليهم وكل التليفون باش تسال عليهم وباش تاخذ بخاطرهم، ولا نهار اللي تمشي تهز لهم الحاجه اللي يحبوها. ما تتفرش بالدنيا وما يتعوضوش. ماذا بينا هكا دعوه توا للناس الكل اللي يسمعوا فينا انهم ديما يتفكروهم. وهكا
0: انت هزيتنا الموضوع بر الوالدين زيدا، اللي هو يصب الكل معناه في نفس السياق. مهم جدا اليوم انه نتذكروا ابائنا وامهاتنا الكبار اللي بيناتنا المرضى اللي عندهم ناس مغتربة عليهم وما همش يكلموا فيهم، نتفقدوهم نشوفوهم المرضى، يعني نشوفوا في برشة حالات بيناتنا في العائلات الموسعة الكبيرة في المجتمع في الأجوار، يعني مسنين في حالة غير مقبولة اجتماعيا وإنسانيا. هكا والله فاتن اليوم نشوفوهم
1: رفيقة أنه هل إحياء علاقات التواصل صلة الرحم راهو في كل وقت وما تتحقش مناسبة. احنا ما بتعرف الجري توا وهل القراية زادة معناتها نعرفوا ديما دار الجد والجدة في العطل نمشيو لهم، بس هي بيت نعملوا موعد أسبوعي موعد شهري على الأقل باش نتقابلوا فيه الأخوات الكل العائلة الكل اللي هذا يجيب صغيراته ويتلموا وبنسيب اللي كتب وتقعد هذه الذكريات منقوشة. وديما نأكدوا على كبارنا رحم هذوكم هما البركة بتاع الدار، هذوكم هما اللي يدعونا بالخير واللي محبتهم هي ديما معناتها من واجبنا الصحيح، لكن هي اللي تنور لنا حياتنا رفيق.
0: هذا هو فاتن، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك، خليك أكيد تكمل جولتك الصباحية مع أهم التظاهرات على مستوى ولاية بيجة. ونذكر أنه من 4 أكتوبر إلى غاية 15 نوفمبر 2026 المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببيجة تنظم الدورة الأولى لملتقى الهوات والثقافة والفنون، أكتوبر الموسيقى كما تعرفوا يعني موعد مهم برشا من 4 أكتوبر إلى غاية 15 نوفمبر مع الموسيقى. نذكروا أيضا أنه برشا تظاهرات من بينها اليوم ينطلق بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفي ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، ويتواصل هذا المعرض إلى غاية 11 أكتوبر الجاري في إطار دعم حضور المنتوج الحر في التونسي في الأسواق الوطنية الدولية وتعزيز فرص الشراكة وأيضا الأعمال. ما ننسوش بطبيعة الحال عمادة المهندسين التونسيين اللي غدوة إن شاء الله تنظم مائدة مستديرة لتقديم خريطة الطريق الطاقية لتونس بين 2027-2035 بدار المهندس بتونس العاصمة، وتندرج المبادرة في إطار مساهمة عمادة المهندسين في النقاش الوطني حول مستقبل القطاع الطاقي في بلادنا في ظل التحديات اللي تواجه المنظومة الطاقية الوطنية. وبهذه المتابعات نوصل لختام مشوارنا معكم في ماتينال اليوم. أجمل تحيات لكي في الكل عي ناجح سعاد، شكرا لزملائنا في الخدمة الهاتفية فاتن وأيضا عادل رفيقا، سلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله يوم موفق، وغدوة بإذن الله نتقابل معكم من 4 للـ5 في برنامج العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية. إلى اللقاء.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: صباح الخير، تمام 9 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أعلن المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ربح منصور أن نسبة تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي جندوب الجنوبية وجندوب الشمالية تجاوزت 60%، وأضاف أن المشروع يرمي لتعزيز الموارد المائية بمدينة جندوبة والاستجابة للحاجية المتزايدة للمتساكنين، لا سيما في ظل التغيرات المناخية القائمة والمرتقبة. افتتح أمس الأول بمدينة باجة أول مركز خاص مختص في تأهيل أطفال التوحد والأطفال من ذوي صعوبات التعلم، وسط استحسان كبير لأولياء هؤلاء الأطفال اعتبارا لكل الاختصاصات والخدمات التي يحتاجها أطفالهم في مكان واحد. ولفتت مديرة هذا المركز لإعادة التأهيل وأخصائي تقويم النطق في تصريح إلى أن هذا المركز الأول من نوعه بالجهة وبالشمال الغربي سيكون فرصة لكل طفل له مشكلة وسيقدم كل الخدمات. انعقدت مؤخرا بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكاف جلسة خصصت لتقييم النشاط والخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية، إلى جانب ضبط ومتابعة خطط العمل المبرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية، كما استعرضت خطط العمل والإمكانيات المتاحة من فرق طبية وشبه طبية ومختلف المتدخلين في منظومة الطب المدرسية والجامعية. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر قوافل صحية لفائدة كبار السن، وذلك في إطار الرعاية الصحية لهذه الفئة. قال رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس محمد مقديش أن الجمعية تعتزم أطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحة التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع الجاري. تنتهي اليوم 5 أكتوبر آجال التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية، والذي وضعته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لفائدة الراغبات في القيام بعملية التسجيل الإلكترونية بهذه المنصة. وتنطلق اليوم بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية 11 أكتوبر الجاري في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. موعدنا الإخباري والقادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 10. إلى اللقاء.

스튜디오 네스 스튜디오 네스 스튜디오 네스 على موجات إذاعة

عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. استوديو الناس كما عودناكم نطرحوا مشاغلكم وحديث الناس. اليوم مستمعينا باش نتحدثوا على المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 ويتعلق بالمجالس البلدية. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب السيد ياسر الجوراري. موضوعنا الثاني باش نتحدثوا على مشاريع فلاحية رائدة. في الحقيقة نتحدثوا على مشروع الزهور الغذائية بما فيها الفضاء الإيكولوجي، دورة التكوينية، مسألة التسويق، الترويج للخارج. إن شاء الله تكون حاضرة معنا السيدة سونيا يبيذيرة صاحبة المشروع بتبرقة، نأخذ معها أكثر تفاصيل. السويعة الثانية نخصوها للحديث عن الخطة الاتصالية للتصدي للمخدرات في الوسط المدرسي، كل ما يهم القوافل الصحية والنفسية الموجهة للتلاميذ بالتنسيق، يعني أكيد بإشراف وزارة المرأة والأسرة بالتنسيق مع عدة وزارات، الوقوف على الأسباب والحلول، مسألة كذلك تفشي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. باش يكون حاضر معنا الأستاذ بالعيد أولاد عبد الله باحث في علم الاجتماع. مسألة القرض على الشرف باش نوضحوه مع سيدة صابرين بن علي خبيرة في المالية، إن شاء الله تكون حاضرة معنا في السويعة الثانية، ناخذوا معها أكثر تفاصيل. أخبار الجهات مع زملاء المراسلين مشكورين، ناخذوا أكثر تفاصيل عن مسألة يعني كل ما يحدث في ولايات الشمال الغربي بيجة سليانة وجندوبة. أهلا وسهلا بالجميع، معكم عياد الجندوبي في الأخراج الرقمي، فيصل المحيمدي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، سعاد عباس في التنسيق، مكرم في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر. استوديو الناس، نمشي النغم ويكون حاضر معنا ضيفنا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر استوديو ناس مستمعينا باش نتحدث فيه على موضوع على غاية من الأهمية التعلق بالمرسوم عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ 30 سبتمبر 2026، يتعلق بالمجالس البلدية. فالحقيقة عدة تنقيحات لمجلس الوزراء، المرسوم 54، الانتخابات، البلديات. نتحدث على ما وراء هذه التنقيحات من قبل مجلس الوزراء، ونخص بالحديث المجالس البلدية. حاضر معنا أكيد سيد النائب ياسر القراري. صباح النور سي ياسر، أهلا وسهلا.
1: خير، مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الكيف وكل متابعيكم.
0: مرحبا. إذا باش ناخذوا معاك أكثر تفاصيل سيد نائب رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القراري، حبينا نتحدث على النص القانوني وكل ما يهم المجالس البلدية، أهم التنقيحات الخاصة بهذا المرسوم، خاصة نحن توا نتحدث على عديد التنقيحات اللي تهم المرسوم 54، مسألة الانتخابات وكذلك البلدية، باعتبار أنه سنة 2027 نتحدث على الانتخابات البلدية. هذا في البداية نعطو بصفة عامة هالمرسوم هذية، فانا إطار جاي يعني فيما يخص التنقيحات اللي صارت فيه. تفضل.
1: شكرا. يعني كيف ما كنت وضحت أنه في خصوص هذا المرسوم يتنزل في سياق الاستعداد لاستكمال يعني مسار إعادة البناء المؤسساتي، واللي من بينها استكمال المحطات الانتخابية، واللي المحطة الانتخابية يعني وهي محطة لا تقل أهمية عن بقية المحطات هي محطة الانتخابات البلدية.
0: نعم.
1: انتخابات البلدية جزء هام معناها من ما يبرر تأخرها إلى حد اليوم هو عدم وجود الإطار القانوني والتشريعي إذن الذي سيؤثر أعمال هذه البلديات وفقا لفلسفة دستور 2022، لأنه احنا كانت عنا تجربة سابقة.
0: نعم.
1: أنه انطلقت المجالس المحلية والمجالس الجهوية في العمل متاعها، إذن ثم وضع
0: بدستور 2014. نعم
1: نعم. ثم وضع إطارها القانون الجديد، ووقتها كان ثم نقاش عام أنه يفترض أن يوضع الإطار التشريعي قبل إجراء الانتخابات. في علاقة بالانتخابات البلدية، إذن ذهب التوجه وتعدد التصريحات، حتى السيد وزير الداخلية صرح
0: نعم.
1: أكثر مناسبة بهذا الأمر أنه لن نمضي إلى انتخابات البلدية إلا بعد تنقيح قانون إذن البلديات.
0: نعم.
1: في هذا الإطار يعني جاء يتنزل هذا التنقيح، واللي يرتبط به يعني أساسا خلينا نوضحه مجلة الجامعات المحلية لسنة 2018 باعتبارها الإطار القانوني والتشريعي اللي كان يأثر عمل البلديات. إذن فهذه المجلة إذن جزء هام منها نسخة، يعني ما عادش معمول بها.
0: نعم.
1: بالرجوع إلى إذن مقتضيات القانون المنظم لأعمال المجالس المحلية، لأنه لما إذن صدقنا إحنا في لجنة التشريع العام لما ناقشنا ولما أحنا إلى مجلس نواب الشعب، فإنه إذن عدد من الفصول إذن اللي مرتبطة بالمجالس الجهوية والسلطة الجهوية والسلطة المحلية هذيك معناها وقع إذن نسخة، وبالتالي إذن ما عادش معمول بها. أيضا في المراسيم يعني 8 و9 في سنة 2022 عفوا 2023 جزء من هذه الفصول. فالحقيقة حتى ضبابية التعامل مع هذه المجلة أصبح معناها جلي، يعني فيه فصول إذن غير مشار إليها صراحة وما عادش معمول بها، وفصول أخرى معمول بها. فكان لابد من إنهاء يعني العمل بهذا الإطار التشريعي.
0: نعم.
1: واستبداله بإطار تشريعي جديد ملائم لأحكام دستور 2022. في هذا الإطار يعني يعني هذا التوضيح وتأثير عام للسياق اللي جاء فيه هذا القانون الجديد. فهذا القانون هو تنزيل لأحكام الفصل 7 من الدستور، واللي ينص أنه الجماعات المحلية تنظم إذن بقانون. فهذا أحد القوانين الذي ينظم إحدى الجماعات المحلية باعتبار المجالس المحلية والجهوية ومجالس أقاليم جماعة محلية، ونظمها قانون خاص بها. وأيضا المجالس

0: البلدية أيضا جماعة محلية ينظمها إذا المرسوم عدد 4 لسنة 2026. هذا تأطير عام.
1: نعم هذا التأطير العام. أهم النقاط أو المحاور اللي صار فيها يعني تنقيح، نعطوا الفكرة للسادة المستمعين سياسر لو تسمح، وأكيد ما وراء هذه التنقيحات تحدثت سيادتك فيما يخص تنظيم المسألة باعتبار أنه قادمين إن شاء الله على انتخابات بلدية سنة 2027، تنظيم القانون هذا وتنقيحه لتوضيحه أكثر، لأنه كما قلت يعني فما عديد المراسيم والنقاط كما مسألة المرسوم عدد 9 لسنة 2023. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل معك، تفضل.
0: شكرا. يعني كيف ما قلت أنه فلسفة قانون البلديات الجديد تختلف عن الفلسفة التي جاء بها إذن دستور 14 اللي قام على فكرة اللامركزية إذن والتدبير الحر. هذه الفلسفة اللي تنزل فيها مجال الجماعات المحلية، واللي رينا معناها خلال الممارسة وخلال المحطة يعني انتخابية اللي صار فيها انتخابات البلدية. إذن جملة من النقائص والعيوب اللي تجلات في علاقة بالمجالس البلدية، واللي معناها ذهب البعض إلى قراءتها أنها معناها يعني شكل من أشكال تفكك الدولة.
1: نعم.
0: فبالتالي جاء هذا الإطار ليعيد عملية التنظيم. أهم ما ورد، خليني نوضح بعض نقاط أعتبرها جوهرية ومركزية في هذا التنقيح. إذن مسألة يعني أحداث البلديات. أحداث البلديات اللي نص عليها الفصل 2 من هذا المرسوم إذن أصبح بأمر وليس بقانون. ولهنا هذا وين يهزنا إلى مجلس نواب الشعب اللي اليوم على طاولة إذن لجنة تنظيم الإدارة حوالي 40 مقترح قانون لإحداث بلديات. فبمقتضى هذا النص أعتقد أنه إذن هذه هي المقترحات أصبحت إذن معدومة، إذن باعتبار أنه تحدث البلديات بأمر وليس بقانون.
1: نعم.
0: أيضا الجديد أنه هذا الأمر يعني مقيد بجملة من الضوابط لأحداث البلديات اللي هي عدد السكان والموارد المالية والتقسيم الترابي والتوازنات المالية والتجانس العمراني وتوفر البنية الأساسية. يعني ما نجم نحكو على بلدية إلا ما توفر
1: فيها الضوابط
0: أحداث البلديات، لأنه رينا فوضى أحداث بلديات إذن في مجال الجماعات المحلية ب 2018 وانتقلنا من حوالي 250 بلدية إلى إذن 350 بلدية بزيادة في دفعة واحدة 100 بلدية دون أن تكون هناك الموارد المناسبة والملائمة لحسن إذن وضمان حسن تسيير هذه هي البلديات. هذا معناها أهم يعني النقاط علاقة ب
1: يعني لهنا سياسر نفهم من كلامك اللي رجعنا للمركزية، وفي نفس الوقت إن شاء الله باش تكون ضم البلديات يعني باعتبار إنه ما تتوفرش فيها عدد السكان الضوابط اللي حكيت عليها الشروط اللي لازم تتوفر.
0: نعم. نعم يعني الفصل 3 اللي يلي الفصل 2 يتحدث على أيضا بعض الأحداث يتحدث على ضم. إذا فيه فرضيات معناه إنه يتم ضم البلديات اللي ما توفرش فيها إذا الشروط اللي وقع ضبطها بالفصل 2. مسألة أخرى نمشيو إلى تركيبة المجالس البلدية. كما تعرف في مجلة 18 يعني عدد أعضاء المجالس البلدية وصل في البلدية الكبرى كبلدية تونس إلى حوالي 60 عضو. إذن فاليو البلدية يعني أصغر البلديات كان عددها تقريبا في حدود 15 عضو. يعني اليوم فهمتني
1: تقليص عدد
0: تقليص عدد الأعضاء وذلك لحسن سير المرسوم البلدي، لأنه رما يكثر عدد الأعضاء ورينا التجارب يعني تتنامى التجاذبات والخلافات
1: تتشتت الأفكار والتجاذبات.
0: نعم. العمل هذا المرسوم فأصبح عندنا 3 أصناف من البلديات اللي أقل من 50,000 ساكن فني، وهذوما عدد أعضاءهم 8 يعني أفراد. إذن 8 أعضاء. وبالنسبة للبلديات بين 50,000 و 100,000 ساكن يكون عددهم في حدود 16، وبالنسبة للبلديات الأكثر من 150,000 ساكن يكون عددهم في حدود 24. يعني العدد الأقصى
1: 24 عضو.
0: البلديات الكبيرة في البلاد يكون فيها 24 عضو، وهذا جاء به مرسوم البلديات، مرسوم 8 سنة 2023 صادر 9 مارس 2023. إذن هذا فيما يخص التركيبة. يعني مهام المجالس البلدية تقريبا وقع الإبقاء على نفس المهام والاختصاصات اللي معروفة عند الناس الكل، البلدية اللي تأمن معناها حسن تنظيم الفضاء العام بشكل عام، النظافة، السلامة والسلامة الصحية والمرورية، العناية بالبيئة، إذن البناءات والأشغال، كل الاختصاصات يعني وقع تعديدها إذن في الباب الموالي. إذن
1: لجان يعني تقصد لهنا سياس
0: الاختصاصات
1: يعني اللي
0: مهام المجلس البلدي في علاقة باللجان. أيضا وقع التنصيص على عدد هام من عدد من اللجان اللي تقريبا ما اختلفتش برشا على اللجان اللي ذكرها إذا واللي كان معمول بها، فقط لم يقع ربما هذا في بعض نقاش، لم يقع الحديث عن لجنة إذا قارة للفلاحة. وقت اللي احنا وسعنا إذا نطاق إذا عمل وتدخل البلديات، وأصبح كل التراب الوطني إذا مغطى إذا بمجالات بلدية، فالمجال الريفي أصبح مجالا بلديا، وإذا فيه رأي يذهب إلى ضرورة يعني إنه يكون ثم يعني لجنة مختصة بالفلاحة، لكن هذا ما يمنعش إنه إمكانية إحداث لجنة في الغرض، باعتبار إنه القانون يقول كما يمكن هو إحداث لجان غير قارة وفق ما تقتضيه هي الحاجة.
1: يعني
0: هذا ما معناه في علاقة باللجان البلدية. نمشوا إلى تنفيذ قرارات المجلس البلدي، وهذا جديد. اليوم أصبحت لدى الوالي سلطة على قرارات المجلس البلدي، وهذا اللي حكيت عليه انت منذ حين، وهي مسألة العودة إلى نوع من مركزة القرار حتى لا يكون هناك انفلات في القرار وتكون هناك تكامل بين المؤسسات، خاصة أنه اليوم احنا مرينا رو إلى هيكلة جديدة عندنا تداخل ترابي إذن بين زوج جماعات محلية، بين المجالس إذن المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، وبين إذن المجالس البلدية. فالقانون أعطى السلطة إذن رقابية لي الوالي إذا في تنفيذ في الرقابة على تنفيذ القرارات البلدية في عدد هام من المجالات، اللي منها أمثلة التهيئة العمرانية، الميزانية البلدية، برنامج الاستثمار البلدي، الاقتراض، المعالم البلدية، التفويت والمعاوضة في العقارات، أحداث المرافق العمومية، ترتيب أجزاء من الملك البلدي، قبول الهبات، تقريبا في أغلب اختصاصات البلدية القرارات اللي
1: هي سامحني سياسر، فما نوع من الخلط وقتها التقسيم الترابي والتقسيم الإداري، يعني حتى مواطن باش يقضي الشؤون متاعو يقولوا له ماكش تابعنا تابع في إدارة، يعني لهنا فما نوع من الإشكال الموجود هذا، يعني إن شاء الله يتم فضه في التنقيحات الجديدة.
0: نعم، لهنا أكد أنه المجال البلدي مش ما يبقاش نوع من التداخل يعني المجالي، فإنه المجال البلدية يجب أن يتطابق مع مجال العمادات
1: بالضبط
0: المشكلة لها، يعني ما نجمش يكون اشتر عمادة في بلدية واشتر عمادة أخرى في بلدية أخرى، وهذا إذن كفيل بفض الإشكال اللي كنت تحكي عليها. لأنه اليوم كيف ما تعرف صار معنا قبل الانتخابات المحلية صار نوع معنا تقسيم، إجراء تقسيم ترابي وتحديد ترابي لمجالات العمادات، فالعمادات اليوم البلدية اللي تضم ثلاثة عمادات تضم كامل مجال العمادات ثلاثة هذه، كما يبقى جزء منها إذا ملحق ببلدية أخرى ويوقع نوع من التداخل. إذا في علاقة ب يعني نمشي كما قلت، يعني الوالي أصبحت لديه سلطة ويمكن أن يعترض على هذه القرارات، وعندما يعترض عن تلك القرارات البلدية إذا يدعى المجلس إلى الانعقاد مجددا لتعديل وفق في حدود النقاط التي إذا قدم فيها والي الجهة الاعتراضات والتعديل بناء على التوصيات التي صدرت عن والي الجهة، وإذا رفض إذا المجلس إذا لسبب أو لآخر أو لم ينعقد فإنه في أجل قانونية وقع ضابطها، إذا على إثرها يتم إقرار التعديلات التي طرحها والي الجهة. يعني هناك سلطة من والي الجهة على قرارات المجالس البلدية، وهذا الحقيقة جديد، لأنه في المجالس القديمة لا كان شنو كان لما يحدث نوع من التنازع نمشوا للقضاء الإداري. وأنت تعرف طول المسار الإدارية والقضائية وما تتفضلش وتولدت خلافات يعني
1: تعطيل مصالح
0: وتعطيل مصالح وأحيانا منا تصادم بين سلطة الوالي وسلطة المجلس وهذاك معين وهذاك منتخب وهك صراعات اللي تنشأ على ضوءها. أيضا نمشوا المسألة أخرى، رؤساء البلديات. رؤساء البلديات اليوم طبعا هما منتخبين، فهمتني، انتخابهم معناها يفضي إلى تكليفهم، تكليف مساعدين لهم. إذن وهؤلاء الرؤساء، إذن كنا في القانون الفات كلهم متفرغين، عندنا 350 رئيس بلدية متفرغ يعني يخلص من المال العام يعني به. وقت اللي سمع بلديات قلت لك 2000 ساكن و 3000 ساكن راو يعني موجبات العمل فيها ما تحتاجش تفرغ يعني. فالقانون الجديد ضبط إذا شروط للتفرغ اللي هما 3 شروط للتفرغ. الشرط الأول إنه البلدية تكون بلدية مركز ولاية كيف المدينة مثلا، نعم. رئيس بلدية كيف المدينة متفرغ،
1: يعني في الولايات متفرغين، يلزم يكونوا متفرغين.
0: عندنا 24 رئيس بلدية مركز ولاية هم متفرغين، كبارهم بلديات كبار بالطبيعة، ما تجيش تكون بلدية مركز ولاية بلدية صغيرة. الشرط الثاني هو انه يكون ثم عدد معين من السكان، واضح سيقع ضبطه لاحقا بأمر. شنو معناها عدد؟ لأنه سمى بلدية ما هيش مركز ولاية لكن كبيرة، تلقى فيها 100,000 ساكن، تحتاج عمل دائم للسيد رئيس بلدية. يقع التفرغ الأمر من بعد باش يضبطها 50,000 80,000 100,000 ساكن، يضبطها الأمر يقول اللي رأي البلدية اللي عدد سكان يفوت 100,000 ساكن هذه مثلا رأوا رئيس بلدية متفرغ، ولا 50,000 ساكن رأوا رئيس بلدية متفرغ. الثلاثة هي معناها موارد البلدية. موارد البلدية، إذا موارد البلدية تفوت سقف معين قبل السنة الانتخابية، فإن إذا رئيس تلك البلدية إذا يحظى بالتفرغ. وهذا كيف كيف بشرطه أمر خاص بها وينظمه. مثلا تجي الأمر يقول راو البلدية اللي مدخيلها تفوق فني 10 مليون دينار يعني 10 مليارات هذه راو رئيس بلديها بلديتها متفرغ. وقتاش هذا نعتمدوه؟ هنا السنة المرجع نعتمدوها، هي السنة السابقة للسنة الانتخابية، يعني قبل بعام الانتخابات. فكيف احنا تو 26 نعلو ميزانية 26، البلدية اللي فيها تفوت السقف هذاك تاع 10 مليارات ولا 5 اش باش يحدوا الامر، هذيك رئيس بلديتها متفرغ. اذا هناك 3 ضوابط للتفرغ. مسألة اخرى، مسألة يعني التأجير. اذا التأجير يكون بطبيعة لرئيس بلدية المتفرغ، وبقية الأعضاء يتمتعون بمنح، وهذا اللي يقع صاحبه في مستوى المجالس المحلية. لكن لهنا خلينا نوضح في مستوى إلى حد الآن ما ثماش الوضوح الكافي أنه يتحدث بنفس الشكل في علاقة بالمجالس المحلية على منح حضور، لأنه في المجالس المحلية يتحدث على منح حضور، وكل حضور كل جلسة إذن يخص لها ما معناها مقدار معين اللي هو 200 دينار يعني هو على ألا تجاوز 4 جلسات في الشهر. بالنسبة لهنا تحدث النص عن منح تمثيل، ومنح التمثيل هذه كان معمول بها حتى من قانون 75. شنو منح التمثيل؟ هي منحها إذا كانت تمنح لمساعدي الرئيس ورؤساء الدوائر، وتلغت في القانون يعني قانون 18 مجال الجماعات المحلية. تو ترجع منح التمثيل للتحفيز على الحضور والمشاركة في أعمال المجالس البلدية. لكن منح التمثيل خلينا نذكر كانت منحة سنوية ب 600 دينار للمساعد الثاني والثالث والرابع رئيس البلدية، ب 700 دينار لرئيس الدائرة البلدية سنوية، راهو نحكي
1: اي سنوية
0: يعني 700 دينار في العام. وكانت إذن في حدود 800 دينار للمساعد الأول لرئيس البلدية، يعني أكبر مبلغ هو 800 دينار في العام. إذا ما اعتبرنا معناها بقينا في معناها التفسير القديم أنه منح تمثيل، فأنه هذه المقادير كانت لها. إذا مشينا الفلسفة أخرى كيف فلسفة المجالس المحلية، إذا أنها منح تحفيز على الحضور، فأكيد أنه النص يعني الترتيبي سيحدد مقاديرها. أيضا مسألة المشاركة في أعمال المجلس البلدي، ما نرينا في 2018 ناس تنتخب وتتعارك على انتخابات وتطلع وتقيم القيامة باش تطلع. ومن بعد ما خذاش خطة رئيس بلدية ولا ما خذاش خطة رئيس لجنة ينقطع وما عادش يشارك ويتسبب في تعطيل أعمال المجلس البلدي باعتبار أنه في الجلسات النصاب ما يكتملش في الجلسة الأولى ولا ما نستنوا الجلسة الثانية بعد 3 أيام
1: وأخذ وجد
0: باش يكتمل النصاب بمن حضر إلى آخره وتعقد جلسات ساعات ب4 أو 5 من المجلس البلدية تتكون من 30 عضو. لهنا القانون شنو أقر جديد؟ أقر 3 غيابات متتالية يتم الإعفاء يعتبر متخلي. إذا غاب 3 مرات وراء بعضهم على جلسات يعتبر متخلي ويقع تعويضه هو بناء على المرسوم عدد 8. إذا وفي طيلة العهدة نتاعه كاملة، طيلة العهدة كاملة عنده الحق في 6 غيابات، يوصل 6 غيابات. إذا حتى كان متباعدين إذا يعتبر متخلي وهكا باش يكونوا الأعضاء ملزمين بالحضور ومواكبة
1: أعمال
0: المجالس البلدية. هذوما معناها بعض النقاط. العلاقة إذا نمشيو إلى مسائل أخرى، مسألة الميزانية أيضا جهة لديه رقابة على الميزانية وبعد ما والمسابقة على الميزانية ما عادش في الدورة الرابعة للمجلس البلدي في الخلاع ولات في الدورة الثالثة. من إذا الدورة الثالثة إذا اللي هي تعقد في شهر سبتمبر. علاش الدورة الثالثة؟ لأنه سمى عمل آخر باش ينجز من بعد اللي هو رقابة الوالي، دخل رقابة الوالي، كان المجلس البلدي هو اللي صادق لآخر العام وينهي أعماله إذا يعني مع الدورة الرابعة، توا ولا إذا الدورة الثالثة باش تنعقد لجنة أخرى في وسط الولاية، لجنة أخرى تحت إشراف الوالي وبحضور رئيس البلدية وبحضور يعني القابض البلدي وممثل المالية في البلدية والكاتب العام لمراجعة الميزانية اللي صادق عليها المجلس البلدي المنتخب وابدا رايه وتقديم يعني اعتراضات. وكيف كيف يدعى المجلس البلدي في اجال يعني محدده 5 أيام انه يراجع اذا الميزانيه بناء على مقترحات سيد الوالي، واذا رفض نمر الى تفعيل مقترحات سيد الوالي. الترتيب البلديه ايضا تعود في هذا وهذا مهم جدا. اذا عوده الترتيب البلديه لانه نعرفه وقع نوع من يعني التداخل في الاختصاصات، وإذا جهاز الشرطة البلدية هو جهاز يعني يقوم بمهام بلدية وفي نفس الوقت يقوم بمهام أمنية وهو تحت إشراف فهمتني الجهة الأمنية المختصة، ما هوش تحت إشراف مباشر لرئيس البلدية. وعديد من رؤساء البلدية يتحجوا أنه الجهاز هذا مش تحت إشرافي ما نجمش ننفذ وتعطل تنفيذ القرارات لسنوات، ورينا السطو على الملك العام وعلى الفريق العام وعلى الفضاء العام
1: من الفوضى.
0: سوى السيدة رؤساء البلديات يتحملوا مسؤوليتهم، عندهم جهاز كامل تحت إشرافهم وسينظموا إذا بقانون أساسي يصدر بأمر. الدوائر البلدية إذا رؤساء الدوائر البلدية يعينون بناء على ترتيب أصواتهم، يعني الأول في الأصوات هو اللي يأخذ إذا مسؤولية رئاسة الدائرة البلدية. هذوما معناها بعض نقاط. نجيو لنقاط أخرى،
1: يعني مسألة سحب الثقة
0: مسألة أخرى أقل لا تقل أهمية هي مسألة النزاعات.
1: يعني
0: مسألة النزاعات في علاقة بسحب الثقة، يعني ينظمها القانون الانتخابي. نفس الإجراء اللي ينطبق على بقية المؤسسات ينطبق على أعضاء المجلس البلدي. في النزاعات عنا جديد اليوم كانت الناس كيف تتعاركي والبلدية وتختلف مع بلدية يمشي يشكي القضاء الإداري والقضاء المدني يضرب عام ولا عامين ولا 3 وثم قضايا نعرفوها سيرة تعملك بلدي متاع كذا عندها إذا فات العقد من الزمن وعنا في بلدية كيف أمثلة عديدة لهنا منها. النزاعات اليوم ولت عنا في صلب الولاية لجنة اسمها إذا لجنة النزاعات إذا الصلح في النزاعات البلدية. اللجنة هذه ينظمها يعني الفصل 125 126 من المرسوم الجديد. إذا واللي تتشكل من قاضي إداري وتتشكل من قاضي يعني مدني، تتشكل من ممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة إذا ممثل على وزارة المالية، هو إذا المكلف برئاسة دائرة الشؤون البلدية في الولاية. اللجنة هذه يعني
1: سياسر لو تسمح فاصل لو راجعين معاك إن شاء الله ونختم معك. تفضل.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. نا منفعني السكات، انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويمشعني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
1: رجعنا لكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف، وأكيد حديثنا على المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 اللي يتعلق بالمجالس البلدية، أهم التنقيحات. حاضر معنا سيد ياسر القراري، رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. سياسر، عودة معك. وصلنا للحديث عن لجنة النزاعات البلدية اللي موجودة في مقر الولاية، أبرز المهام متاعها هذه اللجنة.
0: نعم، يعني هي تنظر في كل النزاعات، إذن بين إذن من له المصلحة، أفراد أو مؤسسات، وبين المصالح البلدية، وهذه بتسرع زمن التقاضي، يعني وتخفف علينا، تخفف على القضاء.
1: نعم.
0: وتخفف على المواطنين، وتخفف على البلدية زمن فض النزاعات وتركيبتها تركيبة قضائية. لكن الحقيقة لنا هذه تتطلب مزيد من التوضيح من الجهة التنفيذية اللي وضعت النص، لأنه إذا قد يطرح السؤال أليس معناها هل أنه هذا الأمر ما يدخلش في الحد من حرية لجوء الأفراد للتقاضي والتدخل في اختصاصات القضاء. لأنه لهناش يقول النص، يقول أنه لا يمكن للأفراد يعني اللجوء إلى القضاء المدني أو الإداري إلا بعد إذا تقديم العريضة للعريضة الصلح للسيد الوالي.
1: نعم.
0: فهل إنه أنا كمواطن ما نحبش أنا نتصالح مثلا، ما نحبش نمر اللجنة ذي، نحب نمشي للقضاء مباشرة.
1: نعم.
0: هذا يخلق معناها إشكال، فهمني، لكن يتطلب إنه يتوضح أكثر. نمشي إلى مسألة أخرى، هي مسألة الرقابة. طبعا إذا تخضع ميزانية البلدية للرقابة. أيضا الميزانيات البلدية جديد، أيضا اليوم ثم ثلاثة أشكال متاع يعني مسك حسابات بلدية.
1: نعم.
0: عنا المحاسبة الميزانياتية، عنا المحاسبة العامة، وعنا المحاسبة التحليلية، اللي هما أشكال يعني متطورة في مسك الحسابات. وإذا تجعل الحسابات وفق مقاربة الأهداف إلى آخره، هذا تم إقراره في قانون جديد شرع على أن تدخل حيز النفاذ. إذا واحدة منهم في أفق 30 والأخرى في أفق 2032، لأنه تتطلب إعادة هيكلة للجهاز الإداري والمالي للبلدية، وهذا مكسب مهم جدا. نمشي المسائل الأخيرة يعني تتعلق بالندوات البلدية.
1: يعني
0: الندوة، إذا في العام أصبح هناك خلال سنة ندوة بلدية تحت إشراف والي الجهة، تلم البلديات نتاع الجهة الكل، وبالتالي يعني تفتح نقاش عام حول شأن البلدي في الجهة والإشكاليات الموجودة في مختلف البلديات. وبخلاف الندوة الجهوية ثم هيكل آخر خرج سابقا، تضبط سابقا وقع الرجوع عليه، مسألة المجالس المحلية والجهوية. وقتها وقت اللي وقع تسريب يعني نسخة أولى من القانون، كان مطروح ندوة وطنية للمجالس الجهات والأقاليم والمجالس المحلية. هذه موقعش اعتماد، لكن في البلديات وقع اعتماد ندوة وطنية للبلديات. كيف وقع مراجعة هك الهيكل متاع جامعة المدن، وسيقع تغييره بأمر وضبط يعني اختصاصاته وضبط يعني توزيع موارده بأمر. أيضا صار الحديث في الفترة الأخرانية على تدخل أعضاء المجالس المحلية والجهوية في العمل البلدي والمشاركة. قد يكون هذا الأمر مؤقتا، لكن في هذا القانون ما هوش موجود. إذن وطرحت فقط مشاركة أعضاء يعني رؤساء المجالس المحلية والجهوية وممثل مجلس الإقليم فيش بشيشيركو فقط فك الندوة السنوية الجهوية اللي تعقد تحت إشراف الوالي.
1: الوالي
0: يعني إبداء الرأي يكون فك الندوة،
1: باش ما يكونش تداخل وتجاذب ورد.
0: نعم، بين
1: أعضاء المجلس
0: أيضا. لهنا باش نختم عنا الأحكام الانتقالية. الأحكام الانتقالية فيها إذن جملة من النقاط المهمة اللي ذكرت واحدة منهم هو صندوق دعم اللامركزية. هذا باش يوقع استبداله بصندوق التحويلات المالية للدولة لفئة الجامعات المحلية.
1: هذه كان سؤالي يعني قبل الدعم البلديات يتم الصندوق هذايا مرات يعني حسب إمكانيات البلديات لهنا فما تحويلات مالية من قبل الدولة هكا ولا لا سياسي؟
0: نعم نعم وهذه التحويلات سيتغير إطارها التشريعي وستضبط بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية.
1: نعم.
0: أيضا معناها جديد أنه يعني النص هذا هذا يعني يجب أن يدخل حيز النفاذ بكامل مقتضياته مع الانتخابات البلدية الجديدة. وهذا شنو يعني فيما يعني يعني ضرورة إصدار ترسانة كبيرة من الأوامر ومن القرارات ومن القرارات المشتركة. وهذا باش يتطلب شوي وقت كيف نفهمه نفهموا أنه العدد اللي شفناه متاع الأوامر ومتاع القرارات وقرارات المشتركة سيحتاج على الأقل في حدود 6 أشهر من العمل. وكيف نزيد ونضبط ونرجع للمرسوم عدد 3 اللي نص هيئة الانتخابات وإعادة هيكلة هيئة الانتخابات بناء على الدستور الجديد
1: يعني
0: يطلب أيضا حيز من زمان. فأعتقد أن الانتخابات البلدية ستكون في أغلب الظن نهاية السداسي الأول أو خلال السداسي الثاني من 2007
1: بعد 6 أشهر يعني أقل حاجة.
0: نعم. أقل يعني نجم نحكي عليها ربما خلال السداسي الثاني من 2027 أو نهاية السداسي.
1: نعم.
0: وهذا
1: نعم.
0: يزن زاد على سؤال آخر سؤال آخر تواتر المحطات الانتخابية. إذا نحن باش نكونوا أمام نهاية 27 أو أواسط 27 أمام انتخابات بلدية.
1: نعم.
0: ثم في نفس السنة أو خلال الأشهر في انتخابات تشريعية.
1: نعم.
0: و 28 انتخابات جهوية ومحلية و 29 انتخابات رئاسية. الحقيقة هذا سيخلق نوع من اللخبطة في أذهان الناخبين ما يخليش الناخبين مركزين. ثم إذا يعني لن يسمح الهيئة بأنها تقوم بالعمل متاعها بأريحية. وهذا أعتقد سيطرح مسألة جوهرية اللي توقع في العالم الكل بعد الدساتير الجديدة وهي تعديل الرزنامة الانتخابية حتى
1: نعم.
0: تكون متواترة وإذا يعني محصورة في سنة انتخابية واحدة. عمرهم في العالم ما ينادوا الناس كل عام سنة انتخابية. هذا يخلق لخبطة وما يخليش نوع من الاستقرار الانتخابي والناخبين ما يعطيهم شكل فرصة تقام سنين باش يبنوا موقفهم من السلطة. فلازم إذا انتخابات كاملة تكون في سنة أو سنتين انتخابيتين متقاربين. وهذا باش يتيح الفرصة للناخب باش يقيم. ما نجموش كل عام نعملوا انتخابات. فهذا يدعونا إلى التفكير في مراجعة الرزنامة الانتخابية.
1: يعني هذا يخلق يعني يلزم يخلق نوع من الاستقرار وباش تكون مصالح الدولة تمشي، خاصة كما ذكرت مسألة التنمية مسألة الاقتصاد. يعني بصفة عامة تمشي يكون سلس وتكون الأمور واضحة، ما يكونش فما نوع من الاختلاط أو نقول وإحنا الاضطراب اللي يصير. فهمت؟
0: نعم طبعا. وفي الأخير معناها يتم بمقتضى هذا المرسوم إلغاء القانون إذن الأساسي عدد 29 سنة 2018 المتعلق بمجلة الجامعات المحلية اللي حكينا عليها منذ البداية. قلنا رو انتهى بمقتضى هذا المرسوم، انتهى العمل بمجلة الجامعات المحلية. شو اللي عنا في مجال البلديات؟ عنا المرسوم عدد 4 سنة 2026 وعنا إذن القانون الانتخابي اللي هو المرسوم عدد 8 سنة 2023 بتاريخ 9 مارس 2023. هذا الإطار القانوني لنظم عمل البلديات وإطارها يعني
1: نعم.
0: الفكري والسياسي الجديد وفق فلسفة الدستور 2022.
1: نعم، جزيل الشكر ليك سي ياسر القراري رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أكيد عطيتنا أكثر التفاصيل على هذا الموضوع الهام بخصوص التنقيح قانون المجالس البلدية وأهميته للتحضير أكيد للانتخابات البلدية سنة 2027. شكرا لك على ما تفضلت بتقديمه في لقائنا اليوم في استوديو ناس. شكرا وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكاف.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف في استوديو الناس. استوديو الناس اليوم نسعد باستضافة سيدة الأعمال السيدة سونيا إبيذي، صاحبة مشروع للزهور الغذائية. نتحدث على المشروع هذا باعتبارها فنانة يعني شاملة فيما يخص العزف، فيما يخص الرسم، فيما يخص الزهور وعالم الورود اللي هو عالم كبير برشا. صباح النور، مرحبا بك سونيا، أهلا وسهلا.
1: صباح الورد، أهلا وسهلا بيك عواطف وبكل حضرات السادة المستمعين.
0: مرحبا بيك. أكيد حابين نغم هذه تحية ليك ولكل السادة المستمعين. بكري شوية نحكوا على البلديات ومزينها بلدياتنا وقت تزين بالورود محليها، وخاصة وقت اللي نتحدثوا على مدينة تبرقة فيما يخص المشروع هذا اللي يزيد يزينها أكثر، ويعني ديما الورود تخلق نوع من التوازن النفسي، واللي المشروع اللي تقوم به في خدمة كبيرة برشا. حبينا نتحدث معاك على بعث هذا المشروع في البداية وكل ما يهم زيادة التسويق وكل ما يهم الدورات التكوينية اللي تقوم به. تفضل.
1: مرحبا بك من جديد عواطف. بالطبيعة هو مشروع الزهور الغذائية، مشروع جديد في العالم العربي تقريبا. زهور

0: يوسف، فيه الدكتور غوازي الفيرتيج أعطانا تعريف يعني مفصل ليه. ساعات توصلوا يعني المعلومة خاطئة، هذيك علاش يحس بالوهم وكأنه
1: اي حس
0: لونتوراج اللي
1: بالوهم،
0: فيه
1: اي
0: كله يدور وتختلط عليه الأمور.
1: الامور.
0: دكتور، هو الدوار هذه الفيرتيج ماهوش مرض في حد ذاته،
1: لا
0: هو
1: هو عرض كما قلت انت،
0: عرض من
1: يعطيك
0: الأعراض.
1: صح، احنا نبحث على السبب نتاعو.
0: به هنا دكتور باش نحكيو على الأعراض نتاع الدوار، يعني فاش تتمثل. تتمثل كان في يحس في كونه لونتوراج يعني اللي في وسطه هو يدور، شنية يحس؟ هو يحس بغثيان، يحس بعدم توازن، شنية بالضبط؟
1: هذايا احنا نبحثوا بعد ما نتحدثوا مع المريض ونشخصوا اللي هو دوار ماهوش دوخه كما قلت
0: اي
1: انت،
0: اي
1: فهمتني؟ شنو اللي معاه؟
0: اي شنو اللي صاحبها؟
1: اما معاها امور نتاع كما قلت غثيان وقيء واحد، او معاها وجعة راس، او معاها خاصه مشاكل في الاذن، نقص سمع، طنين،
0: اي
1: وذن ثقيله، هذاك كله يوجهنا في السبب وين ماشي. فهمتني؟
0: هذه هي العلامات.
1: هذا نبحث عليه، والا امور عصبيه اخرى ربما باش توجهنا الى جلطه في قاع الدماغ الى اخره، فهمتني؟ دونك دائما نسهلوا نشخصوا ساعه الدوار، خاطر الدوار ما يتشخص كم احنا كلينيك ما انا بالانتروغاتوار مع المريض.
0: بالطبيعه
1: بعدها ندخلوا في الاكسبلوراسيون باش نبحثوا على الاسباب. ولكن الاكسبلوراسيون ساعات صعيبه وما يحسنها كان المختصين، وهذه في حالات خير نشوفوا في الاسباب. الأسباب الصعيبة واللي تتطلب تشخيص كبير نص حتى اللي يرام واحد قليلة ياسر والحمد لله، الآخرين حتى يكفي بمقابلة وفحص سريري تعرف السبب.
0: به الأسباب بطبيعة، أسباب نتاع الدوار هذا اللي يحسوا به العديد من الناس سواء كان كبير وإلا صغير، شنية الأسباب دكتور؟ الأسباب الرئيسية يعني اللي باينة
1: الأسباب
0: اللي ظاهرة.
1: تجي أي تجي من الأمور التشريحية، يعني يا إما السبب خارجي يعني موجود في الأذن خارج على الدماغ على على الجهاز العصبي المركزي،
0: مرض في الوذنين
1: في الوذن الداخلي
0: داخلي
1: والا نقول احنا سنترال معناها في المركز تاع المخ معناها في الجهاز العصبي المركزي، هذو هما زوج اسباب الكبار
0: الكبار.
1: يا اما نركزوا على الاذن الداخلي يا اما نركزوا على الاعصاب معناها والجهاز العصبي خاصه المركزي يعني قاع الدماغ والمخيخ خاصة نظومة لزوز نركزوا عليه. وهذا وقت نشوف البرتيج شنو اللي معاه؟
0: شنو اللي صاحبها؟
1: واي شنو اللي صاحبها؟ إذا كان صاحبها مشاكل في الأذن وسمع وطنين واحدة واضح الاتجاه ماشي غادي. فهمتني؟ نركزوا على الأذن وهذا الأكثرية الموجود. تو نجيو ثم زوز أما بس هما فما بارت ثم زوز أما نركزوا عليهم موجودين تقريبا بنسبة 90% هما هذوكم هما. ثم الجهاز المركزي لكن ثم مشاكل عصبية أخرى. فهمتني؟ عادة ما فماش مشكلة في الأذن ما فماش طعين، فما مشاكل أخرى، ثم فيرتيج وفما ساعات مشاكل متاع غثيان وقيء موجودة. فهمت؟ هذيك ديما مصاحبة تقريبا ساعات مش موجودة،
0: ساعات مش موجودة،
1: ساعات مش
0: ساعات
1: موجودة، ساعات جي قوية بشكل كبير ليتضر المريض باش يرقد في المستشفى وقصة طويلة انت والشخص. فهمتني؟ كما وحمل امراه ثم امراه جهه قوي
0: ثم ثم
1: تقريبا
0: خفيف.
1: دونك اذا نركزوا على الاذن الداخلي اذا اسباب خارجيه، او نركزوا على العصب اللي الفيستيبولير اللي يهز المعلومه نتاع التوازن، والا في قاع الدماغ ولا في المخيخ. هذوما
0: هذه اسباب مرضيه.
1: الاسباب مرضيه.
0: ثم شكون اللي يقول لك دكتور ثم اسباب نفسيه؟ أسباب نفسية، شعور بالخوف، أما ناس مثلا يقول
1: لا هذيك الفوبيا ما تعطيش فيرتيج بالضبط. هذيك يقول لك مثلا في بقعة عالية يقول حسيت روحي باش ندوخ، ماهيش فيرتيج، خوف.
0: خوف هذيك هذيك
1: الأسباب النفسية يسموها الفوبيا دالتيتيود، ما أعرف، ولا يطلع في طيارة أول مرة يخاف، ولا فهمتني؟ ولا يركب في أسانسور، الناس كبار في أسانسور يتحركوا ويقول لك حسيت روحي دخت، فهذاك فوبيا فقط ماهيش فيرتيج في حقيقه. وذاك علاش هنا المقابله مع المريض خاصه الكبار السن تركز معاه، تركز معاهم لان نجم يوجهوك في اتجاه يقول لك دوخه ويمشي على روحه، انت تذكر تركز باش ما توجهوش في اتجاه غلط. فهمت؟ تعمل له اكسبلور ساعات زايده ولا ماهيش في بلاصتها.
0: نعملوا استراحة غنائية ثم لنا عودة دكتور نحكيوا على المضاعفات متاع الفيرتيج هذه كان ثم مضاعفات بطبيعة نحكيوا على التش

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالناس الكل التحقتوا بنا الان عبر موجات اذاعه الكيف وبرنامج صحتك. مازلنا متواصلين معكم حتى للخمسه. نذكركم مستمعينا ومستمعاتنا موضوعنا اليوم الدوار اللي هو الفيرتيج. عرفنا الدكتور غوازي شنيه هو الفيرتيج هذا، شنيه العلامات نتاعو، وشنيه الاسباب. اعطانا الاسباب الرئيسيه خاصه للفيرتيج. نرجع معك دكتور، كنت تحكي لي في الكواليس ثم زوز أمراض فخاصين بالدوار هذا.
1: زوز هما برشا لكن هما الموجودين أكثر، يعني بنسبة فوق 80% أو 90%، اللي هما ما يسموه خلنا نقرأ نقولها بالفرنسي بعدها ترجمة، فيرتيج بوزيسيونيل روتاتوار بينا. شنية هو اسمه بينا، معناه ما في مش خبخت، يجي باروكسيستيك، معناه يجي في كريز، في أزمة كفيسة، يدوم مدة ثواني أو بضع دقائق
0: فجئ،
1: وبوزيشنال معناها يحس اللي الفضاء اللي حوله يدور
0: فجئ.
1: عادة يجي على حركة متاع غفلة متاع الرأس، تندار على غفلة، قام على غفلة، عمل طبس على غفلة، فهمت؟ ساعات حركة متاع الرأس فجأة ديكلانش، معناها تعطي الانطلاقة متاع هيك الكريز متاع الفيرتيج، تاع بضع ثواني إلى بضع دقائق ما تدومش أكثر، والمريض يقعد يرتاح ويغمض عينيه هكا ويرتاح شويه، ترجع الامور لكن تعاود ولي يضطر باش يمشي يعالج. وهذه عاده كيما قلنا جاي من الاذن الداخليه، ماكل قلنا لي كانو سيمولينير اللي هما نتاع ليكيليبر، اللي يبعثوا
0: اكل يعملوا ليكيليبر في الماء،
1: يعطيك كيما ميزان الماء اللي يبعثوا المعلومه الصحيحه للدماغ للدماغ. فهمتني؟ فعادة المشكلة غتلقى لي كريستو بتحركوش مليح ولا تحركوا أكثر من لازم، أنا ثم حركة محسوبة، معناها اللوجيسيال موجود، الدماغ يعرف كل حركة قد حساب، زايد ناقص ما يعرفهاش. فهمتني؟ هذا وهو الموجود أكثر، وعادة تشخيصه يكفي تقعد مع المريض تحكي ما تعرف، واللي تقيب الأطباء يومين يشوفوه في الكابين نتاعهم ولا في المستشفى، خاصة تطب الأذن والحنجرة، فهمتني؟ ويعالجوه بأدوية، وأحيانا تو نجيو بعد طريقة تغيير البوزيسيون تو نشوفوها، ثم زوج طرق وأكثر هما، فهمت؟ هذايا المرض الأولاني. وعادة يجي معاه ثم ناس يجي معاه غثيان قايا حسرة باش يرد، فهمتني؟ موجودة. فهمتي؟ باهي. ثم المرض هو الفيرتيج دو مينيير، يسمى مرض مينيير. مرض مينيير هذية الاخر قلنا جاي مكلي كانو سيميليونير اللي هما يسموه الأورغان دي كيليبر، اللي هما يعطيه هذا يجي من القوقعة، القوقعة من داخل فيها متاهة يسموها لابيرانت. المتاهة هذيك فيها سائل لنفاتيك يدور، فيها ضغط معين، إذا كان ارتفع الضغط خلاص تنطلقها ما يسموه أمراض مينيير، لأنه الماء هذاك اللي يدور كما الماء نتاع لينز يكون عنده ضغط معين، الماء نتاع المخ ضغط معين، يعني يتصنع والسيريزور بشوك ضغط معين، نفس الشيء في الأذن في القوقعة هذيك. إذا زاد يضغط على العصب هذاك اللي يهز لانفلونيرفو للقاع الدماغ، وبعد يهزه للدماغ وتوصل المعلومة غلطة. فهنا الدوار يدوم أكثر، مش بضع
0: يطول
1: يطول ساعات ساعات ساعات ايامات، ومعاها برشا ساعات قيء وواحد وغفايا، هذه يسموه فيرتيج. ومعاه خاصة علامات في الاذن، يحس الشخص بذنه ثقيلة ما عادش يسمع بها ونقص السمع، حس فيها طانية، ساعات تبدأ بالطانية معناها مجرد بوردون ما والدو، هذاك اذا كان المريض عنده هذي وتعود له يسموها مالادي دو مينيير. اذا عندنا زوز هذوما، عندنا البينا هذه الباركستيك بينا اللي قلنا نتاع حركه صغيره، وهادو عندنا هالمالادي هذه اللي فيها الضغط اللي يرتفع في القوقعه نتاع اللابيرانت، في القوقعه نتاع الاذن الداخلي. فهمتني؟ والعلاج تقريبا مع العلاج الثاني هذا اللي ساعات في مراكز متخصصه جدا ساعات يوصلوا العمليه باش يفرهدوا شويه هكا الضغط اللي داخل الاذن، لكن مش ناس كلها، يعني عملية دقيقة جدا. فهمتني؟ او يعطيه بعض ادويه باش يحاولوا ينقصوا من الضغط داخل الوحده. تو نجيو للعلاج من بعد نزيد نوضحوا شويه
0: بالنسبه لحالتي.
1: اذا هذوما الزوز هذوما اللي زوز امراض الاسين الموجودين في الاذن الداخلي اللي هما يمثلوا الاسباب الاساسيه نتاع الفيرتيج بنسبه فوق تقريبا
0: كبيره 90%
1: 80% 70%. نجيو تو بعد نفوتوا الاذن الداخليه نلقوا روحنا في العصب الفيستيبولير اللي يخرج من القوقعة ومن الكانوس ميلير وماشي للدماغ. إذا كان هو زاد فيه تيمار ولا مغصور في بلاصة ولا كما قلنا في الروشي هذا العظم إذا يصير فيه حادث كسر ولا حاجة يتمس خطر ويشق كما معناها حفرة كأنه حفرة في جبل يشق العظم ويخرج. فهمتني؟ فممكن يتسبب في المشاكل أو جلطة في قاع الدماغ وين ثم المحطة اللي قلنا متاعو النوايو متاعو أو جلطة الفوق في المخيخ
0: هي اللي تسبب تعمل
1: تتسبب هذه واللي خرجنا من الأذن الداخلي. هذه موجودة ولا نقلي ليسر وتشخيصها صعب جدا لأنه يعني سكانير ويارام فهمتني وتتطلب برشا وقت حتى يفيقوا بالمشكل وين إذا كان مش في الأذن الداخلي. تقريبا هذوما يمثلوا بنسبة 99% ثم أمراض أخرى قليلة بهم تهم المختصين ما نشوف ندخل فيها.
0: بالنسبة للفئة العمرية أكثر فئة عمرية يعني تشكي من الحالة هذه من الفيرتيج
1: اللي ذكرتها من لولينا الفيرتيج باروكسيستيس بينها اللي قلت لولين والثاني موجودين حتى عند الشباب
0: موجودة
1: موجودة عند الشباب ومع الكهول وعند شوف موجودة تقريبا في الأعمار بنسبة تقريبا عاد الأخرى متاع الأخرى عادة في سن متقدمة شوي خاصة الجلطات نعرفوها جي مع العمر وهي قليلة ياسر يعني باش يكتفوها يزم إيرام ويزم أنا طبيب عنده عينين يعرف يقرأ باش يفيق ساعات جلطة صغيرة موجودة في قاع في النوايو في المحطة هذه متاع النار وإلا موجودة في المخيخ يعني فهمت يزم قراءتها قراءة جيدة وهذا كاش
0: يعني ما هو متداول اللي كونه الفيرتيج هذه راي سببها نقص بعض الفيتامينات غالطة ذيك ترتبط بالدوخة
1: ما يعطيك صحة نرجع للدوخة فرق بين الدوخة اللي يقولك أنا شلت نحس راضي ثقيل والدنيا هكا مش هكا هذيك هذه قصة أخرى
0: هذيك الدوخة
1: هذيك يا أما عنده حتى تكون مربوط زاد بالضغط كان الضغط منخفض ثم
0: تجي ضغط ولا
1: يقول لك انا نحس روحي دايخ والدنيا دربي تشوف تلقى الضغط نتاعو طايح نقولوا الضغط نتاعك خاصني يجي يقوم يقول لك نحس روحي نشد باش نطيح فهمتني ونحس راسي ثقيل ويعني يعني الدم مش قاعد يوصل بالكدا دوخه هذيك فهمتي قصه اخرى او عند الكبار عاده ما ثم تصلب الشرايين حتى يبدا الضغط باهي ولا عالي يحس روحه راسه ثقيل لانه يعني العروق نتاع الدم تكلست شويه والدوره دي ما عادش تدور مليح والخلايا العصبيه بنفسها تعبت فيحس كشيء يحس راسه ثقيل راسه جابي ما يشدش روحه لكيليبر الاخري وهذا هنا لازم معالجه لانه سقوط تاع رجل كبير ينجم يتسبب في تروما كرانيه معناها خطر
0: باهي دكتور كيفاش يتم
1: بقى انت حكيتي على الفيتامينات
0: اي
1: تدخل ولكن هذيك من بعد ما في العلاج ما تدخل اكثر كما قلتي في الدوخه اكثر منها في الواحد
0: اكثر منها من في الدوران
1: كما قلت لك حاجات دقيقه واضحه فهمتني والتشخيص تاع الميد يقول لك راني نحس روحي ندور ولا الدنيا تدور بيا واضح حتى انه ساعات يغمض عيني ما عادش حاجه يشوف لانه نحس يقول لك سقف
0: الدنيا تدور بيا
1: تلما فهمتني وخاصه تجي معها امور نتاع قيء وغثيان وانا واضحه بعيد على الانيميا
0: القيء والغثيان يعني ما جراءك الدوران
1: ما جراء الدوران لا ربما مربوطه ببعضها لانه يعني مركز القيء والغثيان قريب لل عمل هذيك الاشكال كيما المراه اللي عندها فواره مثلا لانه مركز الحراره قريب ياسر للمركز فهمتي نتاع الهرمونات ياثروا على بعض
0: دكتور بالنسبه للتشخيص التشخيص كيفاش يتم
1: التشخيص اولا سري يعني لازم مقابله مع ميد وانتروغاتوار بريسي توسع بالك عن المريض لانه الميد ما يعرفش يحطها كلها دخ اذا ما توضحش معاه بشويه
0: ما يوصلكش المعلومه بالقد
1: كل شيء دخ برا ينجم خاصه كبار السن ينجم يوجهك في اتجاه اخر فهمتني فالمقابله وكانوا جان ولا ديول جان معناها واضح قولوا كيف الدنيا تدور بها ويفسر لك وعندي حساب شو الرد والى اخره اخره فتبدا الامور تقريبا واضح توجهوا في اتجاه الاذن الداخلي فهمتني فهذه كان نبعثوا عاده الطبيب المختص في الاذن يفحص له الاذن نتاعو يقيس له السمع يعمل له ما يسمى امبيدونس ميتري، ثم الطريقه يعملها غادي كي فهمتني. واحيانا يضطر اذا كان شكل ثم مشكله في القوقعه ولا في اللابيرانت، تولت ليرام خير من السكانير بالنسبه للاذن، يطلب له ايرام باش يثبت في الاذن، ثم شي التهاب في الاذن الداخليه ولا في العصب والا في الوحد. وعاده الدياغنوستيك بنسبه فوق 90% معروف. اذا كان ما شكش في الاذن الداخليه راه للامور بعد الاذن، يولي هنا زاد كيف كيف سكانير ولا خاصه ليرام باش يشوفوا العصب الفيستيبولير، ونشوفوا قاع الدماغ في شجرته، نشوفوا المخيف في شجرته، هكاك تقريبا التشخيص يكون واضح. فهمتي؟
0: يعني اما هو التشخيص دقيق جدا ماهوش
1: وقت اذا كان بالنسبه للاذن الداخليه. تشخيص سريري، وبعد كي حتى كان باش نتعدوا للسكانير وليرام وبعد تحيه، هي فقط لتاكيد المساله. أما سريريا تقريبا ساعات ما تعدوش، لكن صغير وعنده شوية فيرتيج نفهموا اللي الأورغان دي كيليبر متاعه فيه مشكلة، نعطوه بعض الأدوية ونقوله سايس روحك، وعادة الأمور تتعد. ما أحيانا باش يتأكد الطبيب، خاصة باش يبعد ما عندوش مشكلة في الروشي في العظم، خاصة لك كان طاح ولا عندوش تيمارة صغيرة في العصب، هذه لازم يخرج.
0: الأشكال دكتور متاع الفيرتيج هذية يعني وقتها يختلف، راه ثم شكون يقول لك الفيرتيج هذية تجيني على الصباح يوميا، ثم شكون يقول لك وقت الاستيقاظ يوميا نحس بالفيرتيج هذية، ثم شكون يقول لك عند الانحناء، ثم شكون يقول لك عند ركوب وسائل النقل مثلا تراجي بعيدة شوية، يعني الشكل متاعها يختلف.
1: تاع ركوب النقل تجيب لك ملخ، هي المود فواياج ستانوتر بروبليم، ولكن عندها تقريبا نفس الرحلة. وذاك علاش اللي يركب مثلا دام ذكرتيها اللي يركب في سياره وتجيه المود فواياج هذايا، عاده نقولوا له ما تخزرش للطريق، لكن يقعد يخزر للطريق فهمتني، يتحرك برشا الطريق والحركه نتاع الكهرباء، الدماغ يقراها قصه اخرى، فيعمل له هاك فنقول اخزر اللوطه في الكهرباء ولا غمض عينيك ورقص عادة تعد، ولا سما دويات يبيعوا فيهم ما علينا توقف في الموضوع ده كذاك موضوع اخر. فهمتي؟ انت حكيتي قلت لك يقوم على الصباح وكي هي الاشكاليه، وهذاك علاش قلت لك انا الفيرتيج الاولاني اللي حكيتها لك اللي قلت لك هي بينيني باراكسيستيك بينها واللي موجوده اكثر وتجي بضع ثواني لبضع دقائق، هي تجي عاده لحركه الراس وكان راقد. فالماء والسائل اللي في اللي كانوا جميلين تاع الاورغان دي كيليبر كان راقد. فهمتني؟ والمخ كان ياخذ المعلومه نتاعو من شكون؟ مخ كانو سيميلينير هوريزونتال اللي هي افقيه. يعرف اللي الشخص راقد. صحيح. يفهم المخ. تصور هو قائم فجاه ولي كريستو والماء ما تحركش مليح. المخ ماشي في باله الراجل مازال راقد. بينما وقف، فيلزم تجيه المعلومه من الكانو اللي اوبليك وفيرتيكال باش يقول لا سي اذا ما وصلت المعلومه متاخره شويه يعمل له فيرتيج. فهمت علاش؟ ولهذا هذا الناس يقول قوم بالسياسه، اقعد على جنب الفرش بالشويه وبعد امشي. فهمتي؟ تحرك فهم. فاذا قلنا علاش خاطر حركه الراس عندها قيمه في الحالات هذه. فهمت؟ والى حد الان لم يعرف علاش علاش هل كانوا سميله لكريستو والبلوت يتحرك بصفه خاطئه، بحد الان مش معروف. عند بعض الناس موجود وعند بعض الناس مش موجود.
0: عندهاش حتى تفسير.
1: لا ادري، لا ندري. باهي بالنسبة لللابيرانت هذيك التهاب واضح، ارتفاع الضغط، وحتى هذا ارتفاع داخل الكوكب ما يعرفوش السبب نتاعو، يقول لك ثم نقب باش يخليه الماء يدور، السائل يدور ربما مسدود الله اعلم. انا قلت لك ساعات يعملوا حتى عملية باش يفرهدوها شوية.
0: هذا هو دكتور، مازلنا باش نحكيو على المضاعفات، باش نحكيو على العلاج،
1: على العلاج
0: ثم وقاية. استراحة غنائية نزار ثم لنا عودة.

0: مرحبا بكم الناس كل عبر موجات إذاعة الكيف وبرنامج صحتك مع الدكتور غوازي. نحكيه على الفرتيج بطبيعة. عرفنا الدكتور غوازي شنية هي الفرتيج، عطانا الأسباب الأعراض التشخيص. نوصلوا توا دكتور نحكيه على المضاعفات. قبل المضاعفات عندك نقطة باش تحكي عليها.
1: قلنا احنا قلنا الدوار ينجم يكون سبب خارجية معناها الأذن، والخارجية ونقول معناها الأذن داخلي وأسباب داخلية معناها مركز نتاع الاعصاب، من العصب اللي يخرج من الاذن الداخليه الى حتى القاع الدماغي الى الدماغ الى المخيم. اذا من بين الحاجات اللي الطبيب في المكتبه نتاعو كيفاش يبحث عليها باش يعرف اذا كان المريض عنده فيرتيج ومعها حاجات في الاذن، ما نقص سمع وطنين وواحد يفهم اللي هي الاذن واضح، ما عادش يمشي بعيد يركز على الاذن. اما تصور يقولوا عندي فيرتي لكن ما عنديش نسمع مليح، اذني بس ثقيله، ما فهمش طنين، هنا باش يحاول يركز على العصب وانت ماشي حتى القاع الدماغ حتى للمخ. فهمت كيفاش؟ ثم طرق بسيطه يعملها، يعني طرق بسيطه يعملها في في الكابيني نتاعو. مثلا من بين طرق يبحث مع ما يسمى النيستاغموس. شين نستغمس؟ هذه حركة في العين، يقول المريض تاقو قدامي يحط له سبعه، يقول له ما تحركش راسك تبع بعينك برك، يمشي السبع حتى الاخر ويتبع بعيني هك حتى الاخر. وقت يوصل يدور عينيه للاخر العينين ما تلقاش تولي تلعب تعمل حركات يسموها نستغمس، اما على اليمين او على اليسار او الفوق او اللوت. هذاك يدل اللي فهم مشكلة سنترال، انا يعني اما في العصب ولا في المركز الدماغ ولا هذه حاله لو اللي استغمس. ثم عثام يعملوا يقولوا ما يسموها سينيا دورومبير. سينيا دائما يقول قومي تغمض عينيك تمد يديك وساقيك بحذا بعضها ما تقعد هكاك. الانسان العادي يقعد شاد روح، اللي عنده مشكله يقعد شويه يجيب شي يطيح يعمل الجهه المريضه ما يشدش الكيليبر نتاعها، فيسموه رومبير بوزيتيف. وهذا يدل ايضا اللي ما يسموه سيستم فيستيبولير نتاعو ماشي يبحث إذن في المركز. ثم طريقة أخرى بسيطة زاد يقول له تغمض عينيك، هاي تمشي ثلاثة خطوات وترجع ثلاثة خطوات مستوي، ففي الرجوع نتاعو يخرج على الاتجاه. فهمتي هذه طريقة أخرى؟ مثلا نقولوا أنت على الكرسي باش تقوم غير ما تركز، ما ينجمش إلا ما يتركز قوم هكاك ما ينجمش. فهمت؟ هذه طرق كلها تعطي
0: تكنيك
1: اللي تكنيك تعطي اللي، ومن بعد أنا يدخل في الاكسبلوراسيون أخرى في السكانير والإيرام باش يبحث مشكله في العصب في قاع الدماغ في المخيخ الى اخره. دونك هذوما طرق يعملهم الطبيب باش يعرف اللي هما راهو متجه ماهوش في الاذن الداخليه وانما راهو الداخل. فهمتي؟
0: بطبيعه مضاعفات الفيرتيج هذه اكيد باش تكون عندها مضاعفات نجم تكون حتى خطيره، بما انها تجي بطريقه فجائيه. تخيل انت انسان يبدا سبحان الله يسوق، سبحان الله في دروج، سبحان الله شنو هي المضاعفات؟
1: هي المضاعفات الوحيده اولا هي السقوط. نجم واحد يطيح وخاصه في مكان وخاصه راجل كبير ولا مراه كبيره
0: تكون على الراس خطيره. سبحان الله. سقوط واحد
1: شباب صغير واحد في سايفيق يشد في حاجه كان فوق باش يطيح او يمشي يا بحا يقعد مرض كبير ونوعيه الحياه
0: واللي سوق
1: اي واللي نوعيه الحياه تحس هذا اللي ولي خايف كنت يشدني فيرتيج في مكان ما وانا نسوق ولا نخدم حاجه نوعيه فهمت ولك الفوبي واللي يخوف هذا المهم معناها المضاعفات.
0: اي اما مضاعفات
1: اما مضاعفات اخرى اذا كان ثم مرض تصور عنده تيمار في قاع الدماغ مش او جلطه تتعال الى اخره ما انا فهمتي الحمد لله قليله هذه
0: سينو يولي لك السقوط والاصابه تكون خطيره على المضاعفات
1: الخطيره
0: اما شكون يسوق
1: سياره والا السبب اللي تكون مضاعفات كما قلنا اما جلطه صغيره ولا تيمار ولا
0: هذوما هذاك علاش الانسان اللي يحس كل مره يجيه الفيرتيج هذا يعني زياره الطبيب راهي مهمه برشا سورتو باش يعرف شنو السبب. لان الفيرتيج في حد ذاتها مش مرض، راهي
1: عرض نبث وما وراء
0: مرض وراها
1: يعطيك صح.
0: بالنسبه للعلاج دكتور كيفاش يتم علاج الفيرتيج؟
1: العلاج هناك ثلاثه طرق بالنسبة لقلنا الفيرتيج بين اللي هو يجي كريز هكا متاع بضع ثواني بضع دقائق ويجي بحركة الرأس نظرا لأنه كلي كريستو في اللي كانوا سمين ما تحركوش مليح، وحتى نجي عند شباب وعند فهمتني وحتى مش ناس كبار برشا. فهذيك ثم طريقة يعملوها الأطباء خاصة المختصين هي ما يسموها طريقة سومون. شنو هذه سومون؟ المريض يرقد على الطاولة متاع الفحص ويبدأ راسه ماهوش متأكد داير 45 درجة، يشد راس الطبيب الرسمي ذاك فيه وبسرعة يقلبوا للجهة الأخرى ب 180 درجة. فك الحركة هذيك بتاع السرعة يحرك أكل الليكيد اللي داخل القنوات داخل وكل الكريستو يتصرح
0: يولي فهمت.
1: وفي وقت اللي يدور بجهة الأخرى المريض يتحس عينيه لعبت عملت نستاجميوس وساعات تحس روح جاته فيرتيج، معناها هذيك علامة أنه ارتاح. علامة به فهمتني ما مشات سيدي يخليه يرتاح ويعاود هيلو حركتين ثلاثة اللي تتحرك كان ويحاول باش يحرك الليكيدك السائل اللي موجود في الليكانوس مليونير يسووه الأورغان دي كيليبري.
0: هذه طريقة علاج،
1: هذيك طريقة علاج وتعال
0: ساعات
1: ينتهي الموضوع.
0: يمشي اي برشا نعرفهم يقول لك يمشي للطبيب يعمل له التكنيك هذه.
1: ثم طريقة عند الكبار يسموها طريقة ايبلي ايبلي، الكبار ما ينجموش الحركة هذه فيعمل طريقة أخرى يرقد على الطاولة متاع الفحص ويبدأ رأسه خارج على الحرف لدرجة أن رأسه مقسوع التالي ودير شوي والطبيب يجي يبدأ يدوله في رأسه 90 درجة ويرجعه 90 درجة ويرجعه يعمل 3-4 حركات وساعات تمشي بالكدا والكبير السن يتحملها وساعات تعطي نتيجه فهمتني. طرق ثم طرق اخرى ما اصعب يعملوها كلمه هي ما هذوما على الاقل طريقتين يعملوها محطه الطب في المكاتب نتاعهم فهمتني فهمتني. ثم بعد ذلك هذا نحكي وراو العلاج بالنسبه للفيرتيج الخارجي اللي موجود على الاذن الداخلي بالنسبه للاعصاب قصه اخرى باهي. ومن بعد نعطيه الادويه هناك أدوية تحسن بالكدا فهمتني. ثم مضادات الهستامين نعطي فيها ساعات الحساسية ثم نوع تتعطي وفما دواء آخر باش نذكر اسمه الكيميائي ماهوش التجاري وفعال جدا اسمه أسيتيلوزين هو دواء طبيعي أسيد أميني ما فهمت واتضح يعطي نتائج لحد الآن ما يعرفوش كيفاش الميكانيزم ما نعرفوش. ياخذوه إما حبوب من حبتين مرتين نانوس حتى لست حتى ثمانية إذا كان الفيرتيج عالي فهمتني. وإذا كان عنده فيرتيج قوي برشا ويرد برشا الحلب تركع فيه نعملوه زرارق في العرق نهارين ثلاثة حتى التهدى من 2-4 زرارق تهدى بعد يرجع للحلبش ونجم يخوها مدة باية حتى الشهر شهر ونص وعادة الأمور تمشي باية فهمتني. بالنسبة للفيرتيج اللي هما من بتاع العصاب الداخل بعد أبعد من الوذن الداخلي إذا كان مشكلة في الروشي في العظم مثلا حادث ولا تيمور ما العصب محصوص يزم يتسرح بعملية وإذا كان تيمور ولا جلطة في قاع الدماغ شوفوا كيفاش يعالجوها بالأدوية ولا فهمتني. وإذا كان تيمور في المخيخ تتعالج بعملية يا أخي منها كل ولكن هنا تصبح الأمور صعبة عملية صعيبة ما تقام شيء بس كلي هو متاع الفيرتيجمية لكن ثم ضغط في الأذن الداخلية صعيبة ياسر ثم بعض يعملوا عملية هذه اختصاص كبير لأنه يزم يحاول يسرح شوية هك الليكيد اللي في ضغط قوي داخل الأذن الداخلية ويتسبب في ما يسموها الفيرتيج دو مانيير اللي حكيت عليها قبل فهمتني.
0: هذا هو العلاج بصفة عامة
1: هذا هو تقريبا العلاج بصفة عامة فما جست أخيرا ساعات ثم الميجرين نشدوا على الناس بيجي معها فيرتيج لكن عالجوا الميجرين حتى الفيرتيج يتحسن او العكس بالعكس فهمتني. تلقى عنده يقول لك عندي راس يوجع فيه ولكن زاد عندي معه دخ وعندي غثيان وقيء فنعطيه الادويه على الغثيان والقيء ودوي على الميجرين وساعده الامور تمشي سلامات فهمتني.
0: شكرا لك دكتور غوازي على النصائح اللي قدمتها للسادة المستمعين والمستمعات. مشكورين الناس كل على حسن المتابعه والاهتمام. الى اللقاء.
1: شكرا.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تابعونا على الفيسبوك، راديو كاف، إذاعة الكاف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا، راديو كاف، إذاعة الكاف.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، ارجعي لدارك، اصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. اول مره حد يسمعني يصدقني، ضحكه يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونيه اجتماعيه واقتصاديه. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
4: الخامسة مساء.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تقدمت أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي جندوب الجنوبية والشمالية بنسبة تجاوزت 60%، كما تقدم مشروع محطة تصفية المياه بتبرقة بنسبة 35%، وفق ما أفاد المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رابح منصور، الذي أشار إلى أن كلفة المشاريع المائية بولاية جندوب تبلغ حوالي 112 مليون دينار. تم بولاية سليانة توفير 40% من حاجيات الجهة من مختلف أصناف البذورة، فيما لا يزال التزويد بالأسمدة ضعيفا خاصة بالنسبة إلى مادة الديابي. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ نشرته اليوم عن فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة معتمدية العروسة ولاية سليانة، وذلك بداية من يوم 12 من أكتوبر الجارية وإلى غاية 15 من الشهر ذاته. دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق ليوم 5 أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، إلى جانب حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسة التربوية والمشاركة في أنشطتها. انطلقت اليوم بقصر المعارض بالكرمة الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية في مختلف ولايات الجمهورية، لتتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجارية، وذلك في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسية في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة قد استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء، بينهم 3 شهداء جدد وشهيدان متأثران بإصابتهما وشهيد جرى انتشال جثمانه، إضافة إلى 26 جريحا. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: نبض المساء.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل في نبض المساء من تواحد لسبعة وساعتين كيما العادة. اليوم معكم امنة الخليفي في تعويض زميلتي ليلى سميدة، تحية لكيب اللي معايا في تأمين الحصة المسائية هذه على الكونسوليت كل من نزار الهريغي، هند اليونسي في الغرفة الفنية المركزية، مولدي شعباني في استقبال مكالماتكم الهاتفية. كما قلت سويتين مع موزيكتنا، مع متابعتنا، مع أخبارنا المتنوعة في عالم الثقافة الاقتصاد الاكتواليتي الموجودة اليوم على المستوى الوطني والجهوي. بطبيعة نبدأ مع اختياراتنا الغنائية ونرجو معكم.

رجعنا معكم بدينا مشوارنا بالأنغام والموسيقى المغربية، نكملوا معكم بطبيعة حتى للسبعة في نبض المساء. بطبيعة باش نبدأ مع أخبارنا على مستوى الصعيد الوطني. خلينا نحكي شوية على تأكيد المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلتي خلال افتتاح الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكخي، اللي صالون هذية هو يمثل منصة مهنية الهدف منها هو دعم القدرة التنافسية ودفع عجلة التصدير بالقطاع ومساعدة الحرفيين على ترويج وتسويق منتجاتهم. كيف كانت أضافت المسلتي أن الدورة هذية تتميز بمشاركة 228 مؤسسة حرفية وشركات مع السويد مع كندا مع مالطا، وشدت على أنه 40% من العارضين من خريجي التعليم العالي تمثل نسبة مشاركتهم، خاصة مشاركة النساء اللي تم تقديرها ب 60%. بينت زادة المسلتي ارتفاع صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال 8 شهور الأولى من السنة الحالية بنسبة تقدر ب 3%، هذا كي نجو نقارنوه بالفترة نفسها من العام اللي تعدى، وأضافت أنه قيمة الصادرات اللي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها وصلت ل 58 مليون دينار، وهذا يمثل أنه القطاع فيه 2% من إجمالي الصادرات الوطنية، كما أنه السوق الأمريكية إسنا تعد الوجهة الأولى لصادرات الصناعات التقليدية التونسية. دونك فعالية الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكخيا باش تتواصل من اليوم حتى لنهار 11 أكتوبر من الشهر الحالي. بطبيعة ما زلت عنا برشا أكتواليتي اليوم باش نحكيه فيها على مستوى الصعيد الوطني بطبيعة الحال، باش نحكوا على العديد من المشاركات اللي باش تكون موجودة. دونك أبقى معنا في الاستماع، أهلا وسهلا بالجميع.

0: إشهار.
1: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
2: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
1: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
2: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تاكل ضوء حتى هي.
1: هاك حفظ درسك.
3: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: صباح النور.
1: صباح الخير.
4: ايش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
1: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، اعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
4: يا اخي اش قالوا لك؟
1: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك ايكونوميك.
4: شنو في جديد البرنامج؟
1: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون وقرض تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
4: هي الياسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لك بالإجراءات الكل.
1: تود سويت، هاني باش نكلمهم.
3: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
5: إذاعة الكاف،
6: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
7: نيازينا مع توفيق الشرف.
8: مرحبا بكم من الناس كلها وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. اليوم موضوعنا مسافة الأمان. مسافة الأمان من أهم المهارات التي يجب أن يتقنها السائق لأنها تمنحك وقت ومسافة كافيين للتصرف إذا توقفت سيارة أمامك فجأة. شنو هي مسافة الأمان؟ هي المسافة اللي تتركها بين سيارتك والسيارة اللي أمامك أثناء السير بحيث تستطيع التوقف بأمان عند حدوث خطر مفاجئ. في ظروف مثلا المطر أو الضباب أو ضعف الرؤية أو الطريق الزلق تحتاج إلى مسافة أكبر. لماذا نزيد المسافة في الظروف الصعبة؟ لأن الطريق قد يكون زلق، الرؤية قد تكون أقل، مسافة التوقف قد تزداد وقد تحتاج إلى وقت أطول لاتخاذ القرار. لا تنسى السرعة، كلما زادت سرعة السيارة أصبحت الحاجة إلى مسافة أكبر للتوقف أكثر أهمية. من الأخطاء الشائعة أن السائق يسير قريبا جدا من السيارة الأمامية وما يقللش من المسافة أثناء نزول المطر ويقترب من السيارة لأن الطريق مزدحم ويركز على المسافة دون مراقبة ما يحدث أمامه ويعتقد أن الفرامل تستطيع إيقاف السيارة فورا. فما قاعدة سهلة يلزم كل سائق يحفظها: إذا كان السرعة أكبر المسافة تكون أكبر، وإذا كان الظروف أصعب تكون المسافة أكبر. هذاك علاش يلزم الناس كلها تخلي مسافة الأمان، خفوا من السرعة والزموا الحذر واليقظة أثناء السياقة. توصل متأخر خير 1000 مرة من أنك ما توصلش خلاص للوجهة المعلومة. إن شاء الله في زينة وإن شاء الله الناس كلها توصلوا سالمين آمنين. إلى اللقاء.
7: نيازينا مع توفيق الشرف.

برشا جو برشا موسيقى مازلت معنا باش تسمعوها عبر موجات راديو كيف مره اخرى. نسلم عليكم الناس كلها اللي انتم معنا في الاستماع، تحيه خاصه لكل مستعملي الطريق. نعرفوا شويه ان كومبرومون في الطرقات وقيت نتاع خدمه وخروج من الخدمه والا من القرايه، نقولوا ان شاء الله ربيعين الناس الكل، ان شاء الله يكون تعدى نهاركم مزيان بالتوفيق والنجاح لكل التلم ذات، ونتمنى ان شاء الله تكون بدايه اسبوع موفقه. اليوم اطلق البريد التونسي سلسله من 4 طوابع بريدية حول موضوع مدرسة للجميع، إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمدارس ومناهضة التنمر. هذه لطامبغ اللي بدأوا مليوم يتبعوا، كان أفاد زاد البريد التونسي في بلاغ أنه تصميم الطوابع البريدية هذه تم في إطار تظاهرة فيلا كيدز اللي نظمها بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. الهدف شنو من التظاهرة هذه؟ هو التوعية بأهمية توفير بيئة مدرسية دامجة وآمنة تقوم على تقبل الاختلاف وتكافؤ الفرص وتعزيز التعايش داخل الوسط المدرسي ونبض جميع أشكال التنمر والتمييز. تعرض الطوابع البريدية والمنتجات المتصلة بها للبيع ابتداء من اليوم 5 أكتوبر 2026 بجميع مكاتب البريد، كما تنجموا زادة تقتنيوها عبر الانترنت من خلال النفاذ إلى الموقع www.stamps.post.tn. دونك هذه الموقع اللي بيع لتامخ هذية اللي قاعدين نشوفوا فيهم في برشا تصور حلوة مزينة، تصور تدل على التواصل، زادة كيف كيف احترام الغير، المساعدة، التعاون، يعني فيها برشا برشا مبادئ إنسانية حلوة ومزينة. ماذا بينا احنا بالحق يعني المدارس المعاهد ترجع يعني للمدرسة والمعهد اللي تربينا عليه، اللي قرينا فيه، اللي نمشي ونتعلموا المبادئ والقيم وأساسيات الحياة قبل القراية. خاطر كما نعرفوا يعني قبل التعليم فما تربية فما أخلاق. للأسف يعني في الوقايت انتاعنا تويكا منذ يعني سنوات قليلة سيختو العوام الأخرى رينا يعني حاجات ما تعجبش، ورينا أنه ساعات الوسط المدرسي أو المعهد تصير فيه حكايات بالحق نبقوا كي نسمعوها نتعجبوا. ذيك علاش لازم الناس كلها نحطوا ايدينا في ايد بعضنا ونعاونوا لغرام ماكس باش ننهضوا وننقذوا الصغيرات اللي يقراوا في المحيطات هذية، سورتو يعني من برشا يعني ظواهر قاعدة تبين وقاعدة تكون موجودة في البلايس هذية وفي المحيطات هذية، منها التنمر، منها ظاهرة المخدرات للأسف اللي وليت ظاهرة كبيرة برشا ومتفاقمة. وبالحق ذاك علاش ديما نوصيو الأولياء والصغيرات اللي يسمو فينا، ردوا بالكم ما تسموش كلام الناس، ما تاخذوش أي حكاية من عند أي واحد ما تعرفوش. زادة كيف تحياتنا لقوات الأمن اللي بون قاعدين يقوموا بالواجب نتاعهم، لكن ديما هذية يتطلب واجب أكثر منهم وأكثر. زادة تكون الناس كلها متعاونة، الأطر التربوية، العائلة، الناس كلها تعس، خاطر بالحق يعني الصغيرات ما همش لعبة، نعرفوا في سن المراهقة وإلا أقل حتى من المراهقة يكونوا عرضة للاصطياد. نقولوا ربي إن شاء الله يحمي الجميع. 48 دقيقة بعد 5 مازلنا معكم، احنا مواصلين مشوارنا في نبض المساء عبر موجات راديو الكفة.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: السادسة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: بولاية سليانة توفير 40% من حاجية الجهة من البذور وضعف التزود بمادة الديابي. تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي جندوبة الجنوبية وجندوبة الشمالية بنسبة 60%. أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية الشرشرة بباجة يطالبون بمعالجة إشكالية نقص الإطار التربوي وتحسين وضعية المؤسسة. في تفاصيل النشرة، تم بولاية سليانة توفير 40% من حاجية الجهة من مختلف أصناف البذور، فيما لا يزال التزويد بالأسمدة ضعيفا خاصة بالنسبة إلى مادة الديابي، وفق ما أفادنا رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نورة أزوارية.
4: كميتنا الموضوعة من البذور لغاية هذا التاريخ هي في حدود 40% من الحصة المسندة للجهة، مع حوالي 20700 قنطار موزعة ما بين 16000 تقريبا قمح صلب، 3800 قمح لين، و950 شعير. فيما يخص الأسمدة، معناها كميات تعتبر أنها طيبة، خاصة في مادة السوبر 45 اللي وصلنا في حدود 78% من حاجيات نتاعنا، إلا أنها تبقى ضعيفة في خاصة في مادة الجي اف اي. كمية الموضوعة هي في حدود 2400 قنطار، باش يتم برمجة كذلك أيامات محلية على المستوى الخلايا الإرشاد الفلاحي، مزيد تحفيز الفلاحين استعمال سوبر 45 مع دعوة الفلاحين على اختناء الليمونيد.
2: تقدمت أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي جندوبة الجنوبية وجندوبة الشمالية بنسبة تجاوزت 60%، كما تقدم مشروع محطة تصفية المياه بتبرقة بنسبة 35%، وفق ما أفادنا المدير الجهوية للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رابح منصورة، الذي أشار إلى أن كلفة المشاريع المائية بولاية جندوبة هي تبلغ حوالي 112 مليون دينار.
5: العديد من المشاريع الخاصة بالماء الصالح للشراب تنجز اليوم بولاية جندوبة، بتساهم في حل العديد من إشكاليات تزود بالماء الصالح للشراب بمختلف معتمديات ولاية جندوبة. المشاريع هذه لكلفتها في حدود 112 مليون دينار. نذكر بعض المشاريع: مشروع تدعيم الموارد المائية بمعتمدية برقة بكلفة تناهز 70 مليون دينار، وتشتمل على إنجاز محطة لمعالجة وتصفية المياه بطاقة إنتاج 400 لتر في الثانية. المشروع هذا باش يساهم في تحسين نوعية مياه ويحل الإشكاليات المسجلة خلال صيف فارطة. ومشروع ثاني زاد مهم هو تحسين تزويد معتمدية جندوب وجندوب الشمالية بكلفة تفوق 8 مليون دينار. كذلك تزويد العديد من التجمعات السكانية بالماء الصالح للشراب في إطار البرنامج الجاوي للتنمية بولاية جندوبة الخاص بالسنوات 2019 إلى 2026، واللي باش يمكن من تزويد أكثر من 3000 عائلة بكلفة تتجاوز 12 مليون دينار، وتوا في مرحلة استكمال تزويد بعض التجمعات.
2: انطلق بالمدرسة الابتدائية التبينية بعند راهم تنفيذ مشروع الحقل المجتمعي رافع للصمود الغذائية، وذلك في إطار التشجيع على الزراعة البيولوجية والممارسات الفلاحية الفضلة لدى الناشئة، وفق ما تضيف منسقة المشروع نوال الخميرية.
6: المشروع يتمثل في إحداث حدائق مدرسية في بعض المدارس الجهات التونسية، واليوم بمدرسة بينية من معتمدية عند راهم قمنا بزراعة بعض الخضروات الموسمية وبعض النباتات الطبية والعطرية والأشجار المثمرة، خاصة منها اللي تكون متأقلمة مع مناخ المنطقة، وذلك تحت شعار مدارسنا خضراء بتلامذتها صامدة وبشجرتها خالدة. والهدف من هذا المشروع هو ترسيخ مبادئ الصمود والتأقلم مع التغيرات المناخية التي نعيش حاليا في نفوس الأطفال والتلامذة، باش يكونوا واعين وفاهمين وأيضا فاعلين لمجابهة ما نعيشه اليوم من اضطرابات وتغيرات مناخية اللي تأثر سلبا على أرضنا وحياتنا ككل. ومن أهم المبادئ أيضا اللي نحبوا نرسخوها الرجوع للأرض فضيلة، وأنه الأرض هي الحل.
2: على خلفية نقص الإطار التربوي وتردي وضعية البنية التحتية بالمدرسة الابتدائية الشرشارة من معتمدية باجة الشمالية، طالب اليوم أولياء تلاميذ هذه المؤسسة التربوية بحل هذه الإشكاليات في أقرب الأجال. ناجي الخلولي والنقل التالي.
7: على خلفية نقص الإطار التربوي ورفضهم إدماج الفصول وإشكالية أخرى، احتج أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية الشرشارة التابعة لمعتمدية باجة الشمالية.
8: كنت عنده 20 يوم مقراش، الطفل يجي يقعد تحت الحي كل عام، معلمية ما فماش
9: طالبين التعليم ثم التعليم، ناقصين إطار تربوي، يحبوا يدخلوا الأولى مع الثانية، الثانية مع الثالثة، الثالثة مع الرابعة، الخامسة مع السادسة، تشتوس المعلومة للتلميذ كل عام نفس التكرار. المدرسة ناقصة تهيئة، المدرسة كالتوس طايح، قرايه ما فهمش فيش عاد. احنا طالبين ليه مسؤولات يوفروا لنا مدرسين لوليدات،
10: طالبين معلم لصغيراتنا. مني بنتي تقرا سنه ثانيه توي كبريسك شهر، بنتي ما كتبت حتى حرف في كراستها،
11: المدرسه شاره ناقصه من كل شيء.
7: وعن الحلول لمجمل هذه الاشكاليات اتصلنا بالمندوب الجهوي للتربيه بباجة، الذي اوضح دون ان يدلي باي تصريح بانه عقد جلسه مع اولياء تلاميذ المدرسه الابتدائيه الشرشاره وسيقع تدخل لايجاد الحلول في أقرب الأوقات.
2: إلى ولاية الكاف، أين طالب عدد من أهالي منطقة المحجوبة من معتمدية قلعة سنانة بضرورة إيجاد حلول عاجلة للطريق الذي خمرته مياه سد سرات، مما أثر سلبا على تنقلات المتساكنين والتلاميذ لقضاء شؤونهم وللدراسة وفق تصريحات البعض.
12: معاناة اللي يعيشها الأهالي بصفة يومية من خلال أنه سد سرات غمر الطريق الرئيسية اللي تربط المنطقة بطريق لقرم حميد، عندنا من 2017 المسؤولين ما نجموش يبنوا قنطرة تحل المشكلة هذه، ويلتقوا بسيادة المعتمد مع أنه هو يقدم لهم وعود ما غير ما يتم الوفاء بالوعود هذه.
13: لمدتنا ضاع الطريق مسكر علينا، المغرب يدهم لنا للديار اللي هو طريقنا الأصلاني اللي موالفين نتعدوا عليه،
14: طريق يزم تحل من هنا، طريق نتاعنا عادي يزم تحل، ما فهمش الطريقة ذاهرة، ونفس الحكاية ونفسه لين البراج يرحم والديهم، ينفسه لين البراج خلي ذرينا تمشي تقرأ لأرواحها.
15: أولادنا 150 تلميذ تمشي فيه في الكار يا رسول الله، لما تتقلب الكار
16: نحن حشتنا بالطريق وحشتنا بالقندرة تتعدل تتريق لنا.
2: أكدت النائب بمجلس الجهات والأقاليم عن ولاية الكاف دلال اللموشي أن متساكني منطقة الشميسية من معتمدية الدهمانية يعانون من عدة إشكاليات، منها غياب مياه الشرب والتنوير العمومية وتردي الوضع البيئي، داعية الأطراف المعنية للتدخل العاجل لرفع هذه الإشكاليات.
17: كنا عاينا مجموعة من الإشكاليات، أهمها بدوار هذاك يضم أكثر من 70 عائلة تقريبا يعاني من مشكلة الماء الصالحة للشراب. كنا عطيناهم تطمينات اللي المقاول إن شاء الله في القريب العاجل باش يتنقل من منطقة الشعاوة يدخل المنطقة الشميسية. كذلك عندهم إشكالية محرك الكهربائي ترانسفو، معناها عملوا فيه مطلب جماعي لأنه كثر عليه الضغط والعباد، معناها كل مرة يقص عليها الضوء. كذلك الإنارة العمومية منعدمة تماما بالمنطقة. مشكلة زادة رفع الفضلات اللي كنا ادعينا بلدية المنطقة انها معناها تخصص لهم يوم او يومين في الاسبوع لرفع الفضلات.
2: يشارك ثلاثة حرفيين من ولاية الكاف في اختصاصات النسيج اليدوية وتقطير الأعشاب في الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية التي انطلقت فعاليتها اليوم بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية لتتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجارية. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالكاف عادل القديري وتفاصيله.
18: التظاهرة هذه يشارك فيها ثلاثة حرفيين من ولاية الكاف في اختصاصات النسيج اليدوي في تقطير الأعشاب والزهور. من شأن هذه التظاهرات المساهمة في مزيد ترويج والتعريف بالمنتوجات الحرفية لولاية الكاف وخاصة بعض المنتوجات مثل خصوصية مثلا النسيج اليدوي. كذلك هي فرصة لعرض الابتكارات الحرفيين والحرفيات المشاركين في هذا الصالون. في نفس الإطار ترجيع على التسويق المنتوج التقليدي باش يتم تنظيم معرض للمنسوجات التقليدية خلال شهر ديسمبر في نفس الفضاء اللي هو قصر المعارض بالكرم، وهذه فرصة لدعوة الحرفيين والحرفيات للمشاركة في هذه التظاهرة.
2: إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. بولاية سليانة توفير 40% من حاجية الجهة من البذور وضعف التزود بمادة الديابية. تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي جندوبة الجنوبية وجندوبة الشمالية بنسبة 60%. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
19: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
20: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجاتنا موجة راديو كيف. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتم. نحكي شوية على فتح باب الترشح لاختيار 10 مؤسسات ناشئة للمشاركة في بيك تاج أفريكا، هذه اللي باش أعلنت عليه اللجنة المنظمة للتظاهرة. من المقرر أنه يتم تنظيمها التظاهرة هذه بمدينة الثقافة بتونس العاصمة. الدورة هذه هي الدورة الثالثة باش تنطلق نهار 13 حتى 14 اكتوبر 2026. اخر اجل لايداع ملفات الترشح تم تحديده يوم الجمعه اللي المقبل باذن الله مع 11. واشار المصدر الى انه ايداع الملفات يتم حصريا عبر مسح رمز الاستجابه السريعه QR كود المصاحب للدعوة اللي باش توصل للمشاركين. تنتظم دونك التظاهرة هذه بدعم وشراكة بين عدد من الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية، من بينها بالخصوص شركة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية وصندوق الودائع والأمانات والبنك الدولي، إضافة إلى التعاون الألماني. التظاهرة هذه هي تعد منصة تجمع مختلف الفاعلين في المجالات إلى جانب المستثمرين والشركاء من تونس إفريقيا وخارجها، وهذا يتيح برشا فرص للتواصل وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون. دونك الهدف من الموعد هذايا هو دعم الشراكات بين مختلف الفاعلين في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وكذلك تعزيز التعاون جنوب جنوب. دونك نعاود نقول انه باب الترشح باش يختاروا 10 مؤسسات ناشئه للمشاركه في التظاهره هذه بيك تاج افريكا.

رجعنا معكم في نصيف ساعة أخرى من برنامجنا من منوعة نبض المسائل تسمونا عبر موجات راديو. كيف تحية لكم مستمعين الكل وين ما كنتم، تحية خاصة لكل مستعمل الطريق، أهلا وسهلا بالجميع. باش نكملوا مع أخبارنا المتفرقة، نحكي شوية على جائزة نوبل للطب في 2026 الخاصة بالعام هذية، من خلالها صار فيه تكريم 3 علماء لتطوير تقنية البصريات الوراثية. خلنا نحكي شوية بالضبط على الجائزة هذه اللي أعلنت عليها لجنة نوبل في ستوكهولم اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 في افتتاح موسم جوائز 2026 عن منح جائزة نوبل في الطب والفيزيولوجيا لكل من الأمريكي كارل دايستروث والألمانيين بيتر هيجمان وبورغ نالجل، وهذا كان تقدير لأبحاثهم الأساسية في مجال البصريات الوراثية واكتشاف القنوات الأيونية اللي تنشط بالضوء تحديدا. يعني التقنية هذه تتيح البصريات الوراثية للعلماء استخدام الضوء للتحكم في دوائر عصبية محددة داخل الدماغ وتفعيلها أو إيقافها، كما أنه أحدث الاكتشاف هذه تحول جذري في فهم كيفية إدارة الخلايا العصبية لسلوكيات كما التعلم، الإدمان، الخوف، الحركة، بالإضافة عن كشف المسارات العصبية المرتبطة بالاضطرابات النفسية والعصبية. كما زاد كيف التقنية هذه تفتح أفاق علاجية للمرضى كما المرضى بالبرانكسون وبالصرع، وتستخدم حاليا في تجارب السريرية لاستعادة النظر. دايستروث الأمريكي اللي تحصل على جائزة نوبل من بين الثلاثة اللي تحصلوا عليها اليوم يبلغ من العمر 54 عام، هو أستاذ بجامعة ستادفورد، بما يعمل الزوز الأخرين الألماني هيجمان اللي عمره 71 في جامعة هوميلوث في برلين، وناجل عمره 73 في جامعة فورسبورغ. هذوما يعني العالمين الاثنين اللي هما من أصول ألمانية كانوا تحصلوا قبل على جائزة لاسكر عام 2021. دونك من المقرر أنه باش يستلموا الفائزين الجوائز نتاعهم واللي هي شهادة يعني من لجنة نوبل، ميدالية ذهبية وسك بقيمة 1.2 مليون دولار من الملك كارل السادس عشر غوستاف في ستوكهولم نهار 10 ديسمبر، واللي صادف الذكرى السنوية لوفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل عام 1896. دونك تتواصل أعلانات جوائز نوبل كالتالي: غدويك الإعلان عن جائزة نوبل في الفيزياء، نهار الأربعاء باش يكون الإعلان عن جائزة نوبل في الكيمياء، ونهار الخميس باش يكون الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب. نهار الجمعة زادة كيف باش يتم الإعلان في أوسلو عن بقية الجوائز الخاصة باللجنة هذه لجنة نوبل. حاجة بها برشا بطبيعة الحال التطوير في العلم وخاصة الطب اللي مستحقينه الناس الكل، انه من بين القطاعات اللي ماذا بينا تكون فيها احدث التجهيزات واحدث التقنيات واخر التجديدات والمستجدات في العالم الكبير هذايا. وان شاء الله احنا بالمناسبه هذه نقول نتمنوا الصحه للجميع وربي يشفي كل مريض، خاطر ديما تبقى الصحه تاج، كل شيء يتعوض الا الصحه. هذيك علاش ديما نوصيكم تردوا بالكم على رواحكم وربي يحمي الناس الكل. مكملين احنا معكم المشوار، نرجع مع اختياراتنا الغنائيه لليوم مع موسيقتنا ما تبعدوش، أبقوا معنا.

أجوانة توصيل لحلوة اللي نصلوا بها الختام مشوارنا لليوم من نبذ المساء. قبل ما نختم نعطيكم فكرة فيما يخص طقس الليلة باش يتسم ظهور خلايا رعدية تكون محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط في آخر النهار وبداية الليل. باش يكون فما بعض السحب العابرة بأغلب المناطق حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. تتراوح الحرارة في الليل بصفة عامة بين 20 و 25 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية. الريح باش تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل. دونك بالخبير هذايا نكونوا وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم من نبض المساء. تحية لكم الناس الكل اللي بقيتوا معنا في الاستماع، تحية خاصة لكل مستعملي الطريق أصدقاء الصفحة الرسمية والوحيدة راديو كيف توت ليكيب اللي أمن المشوار المسائي هذايا، كل من محمد أمين أبو بكري، نزار الهريغي، هند المصير في الجانب التقني، كان معكم مولوي الشعبي في استقبال مكالمات الهاتف.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: يخش بيك شفام ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
3: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
2: شكون باش نحكي؟
3: ناش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
4: لا للمخدرات، نعم للحياه.
5: تمام السابعه.
6: صوت الشمال الغربي
5: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تقدمت أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية بنسبة تجاوزت 60%، كما تقدم مشروع محطة تصفية المياه بتبرقة بنسبة 35%، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ربح منصورة، والذي أشار إلى أن كلفة المشاريع المائية بالجهة يبلغ حوالي 112 مليون دينار. طالب أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية شرشرة بمعتمدية بجة الشمالية بحل إشكالية نقص الإطار التربوي وتحسين وضعية البنية التحتية بهذه المؤسسة. أكدت النائب بمجلس الجهات والأقاليم عن ولاية الكاف دليل موشي أن متسكني منطقة الشميسية معتمدية الدهماني يعانون من هذه التشكيليات، منها غياب مياه الشرب والتنوير العمومي وتردي الوضع البيئي بسبب تكدس الفضلات، داعية الأطراف المعنية إلى التدخل العاجل لرفع هذه الإشكاليات. أعلنت الهيئة العليا المستقلة الانتخابات في بلاغ نشرته اليوم عن فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة معتمدية العروسة من ولاية سليانة بداية من يوم 12 من أكتوبر الجاري إلى غاية يوم 15 من نفس الشهر. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس 8 من أكتوبر الجاري أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. هذه التظاهرة تهدف إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر، وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات. أفادت وزارة الداخلية بأن تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة مع الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكد استعداد تونس لاحتضان مختلف المبادرات والمشاورات التي تندرج في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا، مع تمسكها بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية إلى حين التوصل إلى الهدف الذي ينشده عموم الليبيين. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة. هدف ورأي.
7: حدث ورأي بإمضاء خير الشارمي.
8: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل مستمعينا الكرام في موعد جديد من برنامج حدث ورأي كالعادة، موعد نهار الاثنين والاربعاء برنامج حدث ورأي، نرجع لأبرز الأخبار اللي تم الشأن الوطني. اليوم نطرح موضوع يتعلق بالمرسوم الجديد المتعلق بالمجالس البلدية واللي يصدر في الرائد الرسمي التونسي بعد انعقاد مجلس الوزراء مؤخرا بإشراف رئيس الجمهورية. هي لمحال صدور مجموعة من المراسيم، تقريبا أربعة مراسيم. اليوم باش نحاولوا نفهموا تفاصيل المرسوم الجديد هذه المتعلق بالمجالس البلدية مع المختصين بيت الحال، باش نحاولوا نفهموا التفاصيل الكل وأهم ما جاء في يعني المرسوم هذية، نحاولوا نفهموها كما قلت بتفاصيله الكل. أستاذ نجاح سالم كالعادة الأستاذ القانون العام إن شاء الله يرافقني في القراءة والتحليل والتعليق على موضوعنا، باش يكون حاضر معنا أيضا سي عبد الرحيم بن غنية المختص في الحوكمة المحلية في القراءة لموضوعنا لليوم. وقبلها باش نبدأ بركن خبر وتعليق مع الأستاذ نجاح سالم، لأنه زاد المرسوم 54 من المراسيم اللي كانت أثارت جدل كبير برشا على امتداد يعني سنوات، وصار فيها زاد هي تنقيح المرسوم 54 هذي، باش يكون في ركن خبر وتعليق. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف.
9: ومع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. ننطلق معاكم اذا المستمعين الكرام في لقانا من حدث ورأي. نستقبل معايا ضيفي اللي حاضرين معايا على الخط كالعاده، الاستاذ نجاح سالم اللي رافقني في هذا الموعد. عسلامه ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامه سيده خيره، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات اذاعه الكاف. مرحبا بضيفي الكريم ان شاء الله.
0: شكرا لك استاذ. سي عبد الرحيم بن غنيه حاضر معايا اليوم، مختص هو في الحوكمه المحليه، اكيد رايه يهمنا في الموضوع. عسلامه ومرحبا سي عبد الرحيم، اهلا وسهلا بك.
2: وبكم اكثر سيده خيره، فرحان مره اخرى بسماعكم وسماع اهلنا في اذاعه الكاف والاستاذنا سي ناجح.
0: بارك الله فيك استاذ، مرحبا بك معنا. أكيد في موضوع من نجم وكان يأخذ فيه أهل الاختصاص اليوم، أما خليني نبدأ بخبر وتعليق أستاذ نجاح سالم معاك. هو نحن المراسيم كنا نهار الأربعاء في آخر وقت، وقتها أستاذ أعطيتك التعليق كيف بسرعة علقنا عليهم المراسيم هذوما، وانت تحدثت أستاذ على المرسوم 54 وتحديدا فصل 24، وهذا تحديدا اللي جاء فيه يعني التنقيح أستاذ نجاح سالم. فعلا احنا وقت عملنا قراءة أولية، أما كزدر في الرايد الرسمي جيت يعني التفاصيل المرسوم هذي اللي نعرفه اللي عليه جدل كبير برشا ومطالب بضرورة يعني مراجعته، أي صار فيه التنقيح هذي، العقوبة الخطيئة المالية بدل العقوبة السجنية، والعقوبة السجنية تجي في حال العودة أستاذ هكا ولا مثالش. نخلي لك التعليق لأنه الحقيقة مرسوم يهم الناس الكل بصراحة أستاذ نجاح سالم، تفضل.
1: هو في حقيقة الأمر في علاقة بالمرسوم 54 تحدثنا فيه العديد من المرات، نوهنا إلى كون الفصل 24 ربما النجم يتنح أصلا من المرسوم، بمعنى أنه راه العقوبات التي من شأنها أن تردع مرتكبي السلب وإلا متعدين على حقوق الناس ولا على كرامتهم وإلا على كل ما هو معنوي يمس شخصهم موجود في العديد من النصوص القانونية، موجود في المجلة الجزائية، موجود في مجلة الأحوال الشخصية، موجود في العديد من النصوص، موجود في القانون المتعلق بالإرهاب، موجود في العديد من النصوص القانونية. لذلك السبب قلنا لا داعي ربما لي على الأقل من تسليط تلك العقوبة السجنية على من يتعدى معنويا أو عنده ما يسمى بأكل الضرر المعنوي، من يتسبب في ضرر معنوي على شخص من الأشخاص أو ربما حتى على الدولة. وجاء التنقيح متاع المرسوم 54 في 30 سبتمبر. ربما أنا لما قلت الكون هي كلها مواضيع حارقة وقلنا وإلا أشرت إلى مسألة الانتخابات ولا راهو ماهوش باش يمس الانتخابات بقدر ما هو باش يمس الهيئة نظري كونه فما جدل حول التركيبة متاع المجلس بتاعها، ومن ثم أشرنا إلى الفصل 24 واللي لا طالما العديد من الأشخاص والمدخلين في الشأن القانوني قالوا لابد على الأقل من إزالته والمطالب بإزالته نحانه كومبليتمون. لكن والحال أنه جاءت العقوبة المتعلقة بكل من يتسبب في ضرر المعنى لشخص من الأشخاص ربما حتى الأشخاص المعنوية وهذا يتركوه للقضاء، أنه عنده خطيئة. الخطيئة هذه تنجم تردع وتنجم تردعش، بما أنها ما تردعش قال في صورة العود نمشوا لما يسمى بالعقوبة السجنية بأي اللي تنحل الحرية اللي هي سالبة للحرية.
0: نعم هذا هو أستاذ، هذا هو أنا الحقيقة حبيت نبدأ به في ركن خبر وتعليق باعتبار احنا في آخر حصة من حدث ورأي كنا تطرقنا له وقتها في المجموعة وجملة المراسيم وقتها اللي تم تداول فيها في مجلس الوزراء اللي تم تحت إشراف رئيس الجمهورية، وتحدثنا في المراسيم هذه بما فيها المرسوم 54 وانت وقتها تحدث على الفصل 24، وهذه فعلا اللي شملوا يعني التنقيح. واضح يظهر لي اطبق عليه حتى الخطيئة المالية، نصور مش رزينة. شوية أستاذة ما أي
1: رزينة الخطيئة المالية. نعم رزينة ربما تأتي في إطار نفس الشيء تلك السياسة الجزائية، ولهنا العديد من المحامين وعندي حتى أولادي من المحامين لاحظت بمحالة ثم شوية هزين ونفضان ساعات، لكن مش مشكلة ما يسالش بكلنا نخط ونذكر في التقييم راه نقص القراءة القانونية، لكن هذا ما يمنعش كونه راه يلزمنا نفرقوا ما بين السياسة الجزائية ويلزمنا نفرقوا ما بين العقوبات. السياسة الجزائية جزء منها العقوبات، راه السياسة الجزائية مش بالضرورة تكون عقاب، نجم تكون بالوقاية. أشرنا العديد من المرات في العديد من المواضيع أنه الوقاية خير من العلاج. وربما هذا يجي أيضا في علاقة بالمرسوم الأخرى، المرسوم المتعلق بالهيئة والمرسوم المتعلق بالصلح الجزائي والمرسوم أيضا حتى المتعلق بالبلديات حتى لا نقع في تلك الأخطاء التي وقعت فيها البلديات أو الجماعات المحلية في الفترات السابقة. سيدة خير.
0: واضح أستاذ نجاح سالم، شكرا لك. إذا في ركن خبر وتعليق بدينا به في لقانا من حدث ورأي، نمشي لموضوعنا الرئيسي توا واللي باش نتحدثوا فيه بتفاصيله الكل، هو المرسوم من بين المراسيم زادة اللي تم تداول فيها وصدرت في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2026، هو المرسوم عدد 4 لسنة 2026 والمتعلق بالمجالس البلدية والذي يعيد تنظيم عمل الجماعات المحلية في إطار مبدأ وحدة الدولة. فيه مجموعة من الملامح المرسوم هذية. أستاذ نجاح سالم نخلي لك تعليق عام، وإحنا نذكر نهار الأربعاء قلت لك هل أنه هذية إذانا ربما بانتخابات بلدية قادمة؟ يمكن هذية سؤال باش نخليه يمكن في الأخر معاكم أستاذ.
1: أي
0: ما يسالش، تبقينا صدر إذن بتفاصيل الكل المرسوم هذية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تفضل أستاذ وبعد نمشي مع سي عبد الرحيم. تفضل، نحب تعليق أولي معاكم. تفضل تفضل سي نجاح.
1: تعليق أولي مليش باش نطول حتى منك معاش وما قوليش سي عبد الرحيم راهو ماكش كنت كريمة معايا. كريمة مع سي عبد الرحيم.
0: تفضل.
1: فقط نقطة أولى وملاحظة أولى لسي عبد الرحيم خونا وليك أنت أستاذ خيرة وكل المستمعين والمستمعات الأفاضل البهيين، أقول لكونه راه المرسوم عدد 4 لسنة 26 مؤرخ في 30 سبتمبر 26 كيف هبط كيف تم نشره في الرائد الرسمي، راهو بصراحة معناتها كان لنا بمثابة هيك الخلخلة خلخلة للدارسين في القانون وخاصة في القانون العام. علاش؟ لأنه تضمن العديد من المسائل، فيها مسائل كنا نتوقعها وفيها مسائل ما كناش نتوقعها وفيها برشة مسائل تقنية. الحق بصراحة سيدة خيرة مانيش باش نطلب فيها في علاقة بالبرنامج نتاعنا، علاش باش ما نقلقوش السادة المستمعين وباش نتركوا ذلك للكتابات نتاعنا. لعل من أهم المسائل هذه أنه المرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ 30 سبتمبر 2026 يعطي كغيره من ولا كالقانون على الأقل المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية والمجالس الأقاليم يعطي الشخصية القانونية أي الاستقلالية الإدارية والمالية ك تبع متابعاتها يعطيها للمجلس البلدي وليس للبلدية، وبهذا يكون

0: قومية تراثية وهي جزء لا يتجزأ من التنظيم الإداري على الأقل في مفهومي التقليدي. تفضلي سيدة.
1: نعم به واضح هذه. خلينا نقول واحنا التقديم العام. نمشي معاك سي عبد الرحيم بن غنية، مرحبا من جديد. نخلي لك بطبيعة الحال التعليق والتفاعل مع اللي كان يقول فيه الأستاذ نجاح سالم بخصوص هذا المرسوم إذن الجديد والمتعلق بالمجالس البلدية. تفضل سي عبد الرحيم.
2: هو يمثل نقطة جذرية عما سبقه مباشرة اللي هي مجلس الجامعات المحلية. مش أول بتبيع في التقديم لأنه ثم تفاصيل فيما بعد. هو عودة إلى اللامركزية العقلانية أو المتعقلة مقارنة بنا عشنا في 2018 على مستوى الصلاحيات، على مستوى المهام، على مستوى الخدمات. وهذا لا ينفي أنه بعض النقاط قد تكون محل مراجعة كما ذكر الأستاذ سالم.
1: فيما يخصوص نعم
2: خاصة هذا المصطلح الجديد بلدي
1: تستقل وليس قرب لك شوية التليفون سي عبد الرحيم خاطر الصوت قاعد يهرب. أي تفضل. أي نسمع فيك تفضل.
2: إذن في بخصوص بعض المصطلحات يبدو أنه قد تثير اللبس هذا الفرق بين البلدية كذات معنوية والمجلس البلدي واستقلالية المجلس البلدي. هذا لن نظر بين فتاة القانون وأولهم أستاذنا.
1: نعم إذن شنو نجم نقوله في هذا المرسوم سي عبد الرحيم؟
2: أي يعني هو باختصار يعني هو ترجمة لما عشناه من تضارب المسؤوليات أو من الحساسيات الحزبية والسياسية اللي عاشتها أكثر من مجلس بلدي في فترة كثيرة من تجربة مجلس الجامعات المحلية السابقة المحلية السابقة أكثر من انتخابات بلدية جزئية قبل حل البلديات وما يفسر حالة التصادم والتضارب وعدم تكريس أو تنفيذ القرارات على وجه على الواقع من خلال بأنه ما عندهاش النيابة نتاعها البلدية بمجلتها الجديدة عكس قانون 1975 وما كان من تلك التراتيب البلدية اللي عادة بمقتضى هذا المرسوم واللي باش يخلي عندها سلطة الأمر المباشر لمنظورها وأعوانها في إنفاذ الضبط الإداري البلدي. إذن عدة نقاط يعني أعتقد أنها إيجابية.
1: نعم به لأنه بطبيعة الحال مهم جدا أنه اليوم يصير ضبط دور البلدية، مهام المجالس البلدية، وين تبدأ صلاحياتها وين توفى صلاحيات متاحة زيادة. هذية مهم. وهذية تذكر أستاذ نجاح سالم تحدثنا فيه في مناسبات سابقة خاصة في علاقة بالمجالس المحلية أيضا، معناتها باش ما يصيرش التداخل وباش ما يصيرش تداخل خاصة في يعني في الصلاحيات متاع سواء المجالس البلدية وإلا المجالس المحلية. وهذه تقريبا كانت النقطة اللي عليها أكثر يعني أكثر تركيز في تحديد المهام والصلاحيات حتى على مستوى جدة السلطات الجهوية. نتحدث على الولاية، الوالي معناتها تحديدا، وين زاد كيف هو تبدأ صلاحيات متاعه وتنتهي في التدخل ربما في عمل المجالس البلدية وإلا المجالس المحلي. لأنه هذه من بين الملاحظات اللي أنا اعترضتني الحقيقة وقت اللي صار توا الحديث على المجالس البلدية، يقول لك يمكن فما سلطة أكثر ربما للولايات. وبعد أستاذ نجاح سالم وسي عبد الرحيم توا تجاوبوني على النقطة هذه صحيحة ولا غلطة. باش نتحدثوا على الملامح متاع إذن هذا المجلس البلدي سواء من حيث تنظيم الهيكل التشريعي، وحدة الدولة، عدم التجزئة، صلاحيات المجالس البلدية، طريقة انتخاب رئيس المجلس، قواعد الانضباط وغيره، وأيضا إحداث الجامعة الوطنية للمجالس البلدية ودورها. نعود نذكركم مرة أخرى بالموضوع، يلتحقوا بنا توا في الاستماع. نتحدث على مرسوم المتعلق بالمجالس البلدية وأهم ما جاء في المرسوم هذية، وهل هو ربما تمهيد لانتخابات بلدية قادمة. هذه إن شاء الله باش نعرفوه فيما بعد مع الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام وأيضا سي عبد الرحيم بن غنية المختص في الحكومة المحلية. نرجع معك أستاذ نجاح سالم. الحقيقة أنا كنت سألت مجموعة من الأسئلة في علاقة بهذا المرسوم من حيث الصلاحيات خاصة وتداخل الصلاحيات، وهذه تحدثنا فيه سابقا أستاذ في علاقة بالمجالس المحلية والمجالس البلدية، المجلس الجهوي زادة اللي ينعقد دوريا، وأهمية أنه يصير الفصل وما يكونش فما تداخل في

0: للصلاحيات. هل هذايا واللي جاء في المرسوم كان واضح في المسألة هذه أستاذ، ولا فما ربما ثغرات نجمو نتحدثوا عليها ويمكن من الأفضل تصير المراجعة متاحة؟ حاولوا نفهموا معاك أستاذ نجح سالم، تفضل.
1: اسمحي لي بضع ثواني.
0: تفضل تفضل أستاذ.
1: النص القانوني الذي نظم المجالس البلدية هو مرسوم.
0: أيوة.
1: والهنا فما راهو برشا حاجات تتحكى في المرسوم أمر الموضوع هذايا تنجم إذاعة الكاف من هنا حتى ثلاثة شهور أخرين نعملوا كان جست الأذان وشوية بيبليسيتي بركة راهو نتحدثوا فيه على الموضوع نتاع المجالس البلدية. راهو صدر بموجب مرسوم.
0: أيوة.
1: موجب مرسوم هذايا والمراسيم تتصدر في ثلاث مواقف، في ثلاث حالات، الحالة الأولى عطلة، والحالة الثانية حل مجلس نواب الشعب، والحالة الثانية التفويض. نحن في إطار ما يسمى بالعطلة، العطلة بتاع مجلس نواب الشعب هو 30 سبتمبر، يرجع 8 أكتوبر، المرسوم صدر في 30 سبتمبر، بمعنى أوضح أنه صدر بمناسبة العطلة. من المفروض مجلس نواب الشعب ينظر في المرسوم هذايا بعد ما يسمى بالطلب، ثم طلب لهنا الدستور التونسي 25 جويلة 2022 ما نصصش شكون باش يطلب للنظر. هذا سؤال من الأسئلة. المسألة الثانية أما سؤال تقني علاقة بهرمية القوانين، هل ترى المرسوم نجم ينقح وإلا لا قانون أساسي اللي هو من المفروض أعلى منه مرتبة. إلخ إلخ إلخ، هذه بكلها مسائل ربما من باب لا أسميه طرف قانوني أو طرف فكري، وإنما مسائل جوهرية على الأقل تهمنا لجريست. نرجع طول سؤالك أنت المتعلق بتداخل الصلاحيات. تداخل الصلاحيات يلزمنا نرجع مرة أخرى للهرم القانوني الذي أشرت إليه سابقا، بمعنى أنه في صورة ما ثم نص خاص ونص عام للمفروض يطبق النص الخاص. المرسوم المتعلق بالمجالس المحلية هو نص خاص متعلق بها، وديجا حتى في المرسوم موجودة هذه مثلا هنالك العديد من الإشكاليات وإلى القضايا لا يمكن حلها. أولا يلزمنا نمشي على وجه الفضل إلى الوالي اللي هو رئيس السلطة الجهوية الموجود غادي ممثل الدولة، ومن بعد نمشي للقضاء، بمعنى أوضح أنه من المفروض القانون باش ينطبق عند وجود ما يسمى بنزاعات ما بين البلدية وأي طرف من الأطراف آخر، من المفروض باش نلتجئ فيها للنص القانوني الخاص اللي هو المرسوم. في صورة ما وماهوش موجود نص خاص نمشي للنص عام. أش معناتها هذايا؟ معناتها راهو في صورة ما تنازع مجلس محلي أو مجلس جهوي أو مجلس إقليم مع مجلس بلدي، من المفروض نمشي نشكو للوالي اللي هو يعمل الصلح. اثنين، لو كان ما عملش الصلح الوالي ولا فشلت مسائل الصلح وإلا تجاوز شهرين ومرجعهم على المطلب في الغرض بعد ما يسلم المعني بالأمر أكل إجراءات هذيك، معناتها ما يسمى بشارج فيه إلى خلاخ إلى النجم للتجؤ للقضاء. لكن هذا بيمنع السيدة خيرة، وهذا رغم لأنه من بين ميزات القاعدة القانونية عامة ومجردة ملزمة، معناتها صالحة لكل زمن ومكان وماهيش معنية بوضعية من الوضعيات. هذا ما يمنعش الكون الواقع يمكن أن يفرز حاجات باش ما نقولوش نزاعات، حاجات باش ما نقولش صراعات، حاجات باش ما نقولش خلافات إلى آخره، يمكن أن يفرزها. في صورة ما أفرزها مبدئيا المرسوم وضع حل لها اللي هو الالتجاء إلى الوالي كسلطة جهوية موجودة هذه، ثم نلتجو إلى القضاء. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنا نشوف اللي كونه البلدية، وهذه ربما في علاقة بالمجلة، مجلة الجماعات المحلية أشارتها عبد الرحمن بن غنية مشكورا، أنه براتيكمو هذه أشرنا له في الحصة الفارطة براتيكمو تقليديا معناتها المهام والصلاحيات، وإنتي أشرت إلى كلمة مهام والصلاحيات، الصلاحيات بتاع البلدية بقيت هي، بل بالعكس هنالك معناتها في المرسوم ما يدلل على أنه هذه الصلاحيات الواردة في المرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ 30 سبتمبر 2026 هي صلاحيات على سبيل الذكر وليست على سبيل الحصري، أخيرا وليس آخرا. وكعلاش قلت لك سيدة خيرا فما باشا فيه بلغة القانون ما يتمش النص هذايا، وكل النصوص أيضا المتعلقة بالجماعات المحلية، وسترين وتسمعين بكل الكتابات من طرف رجال ونساء القانون العام. أخيرا في علاقة بما تفضل به السيد عبد الرحيم بن غنية، أقول اللي كونه السيد عبد الرحيم بن غنية أشار إلى تلك الهينات إلى تلك السلبيات اللي شفناها في المجلة واللي شفناها في التطبيق في التنفيذ في الواقع على مستوى العمل البلدي وغيره من الأعمال في تونس. حتى لاحظنا لكونه ربما ثم تخوف كان من أنه الدولة تتفتت. هذايا لازم نلخصه. ربما أتفق مع أستاذي السمح عبد الرحيم بن غنية، أقول لكونه هذا المرسوم عقص المرسوم هذا 26 سبتمبر 2026 جاء ليبحث أو ليكرس، دعني أقول، التركيز الإداري أكثر من بحثه عن اللامركزية واللي هي صنف من أصناف التنظيم الإداري. تفضلي سيدة خيرا.
0: نعم، رغم مهم كي نتحدثوا على اللامركزية لأنه هي من الأسباب الأولية تقريبا في تعطيل العمل ربما على مستوى الجهات. يا عبد الرحيم، ولهنا باش نحيلك الكلمة، مهم أن اليوم نتحدث على اللامركزية في المرسومة هذية، هكيك تسهل أكثر العمل. ونخلي لك زادة سي عبد الرحيم لأنه تحب تركز على نقاط الاختلاف على المجلة الجماعات المحلية، شنو نقاط الاختلاف؟ تفضل سي عبد الرحيم.
2: شكرا. هو اللامركزية شكرا أستاذ ناجح أيضا نورنا بإجاباته. اللامركزية يعني ليس مفهوم يعني قرار ومستقر، هو مبدأ ويترتب عليه نصوص وقوانين تعطي المبدأ هذا النفاذ متاعه. نحن كانت نقول الانتقال السياسي في البلد في 2015 هو كان أصل هو المركزية المفرطة، ولكل حدث سياسي لابد من ارتدادات، فكانت قوانين وهيئات وإدارات ومن جملتها كان النظر للوضع المحلي علّه يتم تحسينه بتشريعات تقدمية أو ثورية، فكانت مجلة الجماعات المحلية. هذا الارتداد كان فيه نوع من الخطر، لأنه بدل أن نقوم إلى مركزية عقلانية، لا مركزية متعقلة، لا مركزية تبتعد عن أصول الحروب السياسية، وجدنا نفسنا معناها في بلديات بغير صلاحيات حقيقية، لكن النص غير مفاعل. كل نص مجلة حدث يلزمها أكثر من أمر حكومي وقرارات وإلى آخره وغير ذلك. فكان بعد مرة أخرى بعد التغيير السياسي في البلاد سنة 2021 وما تبعه من تغييرات تشريعية والدستورية إلى آخره، لا بد من امتداد آخر علّه يلقي بعض العقلانية على المشهد السياسي العام في البلاد بصفة عامة بما في ذلك المشهد المحلي. فكان هذا المرسوم، هذا المرسوم كما تطرق أستاذ ناجح اللي فيه ما يتمشمش، ونحييه على هذه العبارة الخبيثة، لأنه فعلا كل متعطش، وأنا أيضا متعطش لكتابة منذ وقت أستاذي لولا بعض الالتزامات، فيه يعني شيء الكثير. لأنه في القانون ما إذا وردت عبارة النص عامة جرت الداخلية، هناك في تنظيم أو في تعداد مهام المجالس في البلدية الشيء الكثير الذي يفتح العبارة الواحدة والسطر الواحد يعني يفتح على أكثر من مهام وأكثر من وهذا شيء باهي. هذا واحد.
0: أي.
2: لا خوف من هذه العبارات السطر، هذا ما دام هناك جهات رقابية فعلا. مجلس الجماعات كان تدخل الوالي شبه سوري كيف وكيف أي مواطن يمشي المحكمة الإدارية. اليوم عادة لهذا الوالي اللي هو نائب رئيس الجمهورية في الولاية في المرجع النظر التراب الولاية، عادت له الكلمة وإن كانت فيها نقاش.
0: هي تعطينا شنو هو النقاش، وين وين وين في شنو يتمثل النقاش سي عبد الرحيم يسير؟
2: أن المجلس البلدي لا تكون نافعة إلا بعد مصطلح الوالي،
0: يعني ما وافقش الوالي ما تنجمش تكون نافذة. اي
2: شمالية، وإن شاء الله الأستاذ يصلحني
0: بي
2: على المبادئ الكبرى. فهذا انتقلنا من الاستقلالية التامة كما حس اللي خلت البلدية عبارة دولة مصغرة داخل الدولة إلى خلينا نقول رقابة فعلا شيء كبير، وإن شاء الله ما تكونش رقابة يعني تحدى لتبادل.
0: اي
2: هذا بي. واحد.
0: اي
2: اثنين، هنا فما واجبات، وجبات الحضور ثم عقلانية، يعني أنه ثم عدد معين من الغيبات الغير مبررة، وألا يفقد نهائياً عضو مجلس البلد، ما عاد ثم كما يقولوا المسؤوليات البلدية ما يتغنيمة، وإنما بق مرسوم تنظيم الانتخابات البلدية خلي يقولوا، وإلا مرسوم تنقيح القانون الانتخابي في مارس 2023 سبق هذا الامر وكان معناها عقلاني برشا انه توزيع المسؤوليه تكون وفق ترتيب المثلثين في الانتخابات واعاد الفصول الاولى من المرسوم عدد اربعه الاخير هذا التذكير بان المسؤوليه تكون وفق ترتيب المترشحين ثم لا تتجاوز المستشارين البلديه المستشارين البلديين بالمجلس البلدي لا يتجاوز ربع اعضاء المجلس البلدي يعني ليس كل من هب ودب وكذلك على مستوى توسيع المسؤوليات مسؤوليه الدوائر البلديه ثم اعاده ترتيب البلديه ثم نزاعات كانت بين الشرطه البلديه بعد يعني الغاء وضمه يعني ترفيه البلديات وبعض البلديات الكبرى.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وإنما هنالك رقابة السيد وزير الداخلية. بخلاف رقابة السيد وزير الداخلية هنالك رقابة قضائية، والرقابة القضائية لهنا باش تكون من طرف الأقضية الثلاثة ونزيدوها بخلاف الأقضية الثلاثة تلك الهياكل اللي معنية بالرقابة المالية. بس إذن بلوقت المادو الرقابة على المجالس البلدية باش تكون أكثر ولا مشددة أكثر من تلك الرقابة التي كانت موجودة في ظل نفاذ مجلة الجماعات المحلية. لذلك السبب قلت أنه البحث كان في هذا المرسوم عن عدم التركيز الإداري وليس على اللامركزية. أش معناتها؟ معناتها عندنا مركزية وعملنا لها شوية ديلويسيون، معناتها عملنا لها كديليون هكا شوية، ما يعنيها شوية بمعنى أنه خليناها سائلة شوية. علاش؟ تسمبلمو على خاطر ذقنا ذرعا من أنه البلديات تتكفل هي بشؤونها رغم وجود العديد من النقائص فيها. لا بل بالعكس، هنالك بلديات ولا تستقوي في وقت من الأوقات، بعض البلديات سيدة خير تستقوي على الدولة. وهناك ما نتذكر
1: صارت
0: هناك رئيس بلدية قالك رئيس الدولة من نجم يدخل لك بعد ما يشاورني.
1: اي صحيح،
0: مخافة من هذه المسألة. لذلك السبب أعيد وأكرر، المرسوم عدد 4 لسنة 26 بحث عن عدم التركيز وليس عن اللامركزية. بحث أي أنه أك التركيز ذاك اللي موجود أنه كل شيء يكون في السنتر، هكا نمنح بعض من الصلاحيات للبلديات، وهي في حقيقة الأمر بكل صدق العديد من الصلاحيات للبلديات نمنحها، لكن مع تمكينها من هامش من التصرف.
1: نعم،
0: دون نسيان الرقابة أخيرا. أيه. وليس أيه. أخيرا سيدة خيرة، بعلاقة بعدم التركيز واللامركزية، أقول لكونه راه، وأنا هذا نتصور لكونه راه عدد البلديات الآن في تونس 350، بما أنه المرسوم عدد 4 أشار إلى أنه البلديات تحتوي على مجموعة من العمادات، نحن سننتظر قبل وربما بطريقة استباقية للسيدة خيرة قبل الحديث عن الانتخابات ننتظر كون الحدود نتاع البلديات حتى وين بقيت 53 بلدية هذه الحدود ستتغير.
1: واضح أستاذ، عطاونا نرجعوا لهم بعد كيفاش هذايا باش تصير ان شاء الله. فما توا نقطة مهمة الحقيقة نحب ناخذ رأيكم فيها، اللي هي طريقة انتخاب رئيس المجلس. تعرفوا رئيس المجلس والانتخابات الداخلية اللي تصير والتجاذبات اللي تصير، ومعناتها كل واحد شنو الانتماء نتاعو، وتصير الخلافات هذيا فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس، وقديش صارت من استقالات وتعطيل معناتها سير العمل البلدي في علاقة بهذيا هكا. ولا سي ناجح وايضا سي عبد الرحيم، نمشي معاك سي عبد الرحيم. اذا
2: هذا من مآثر مرسوم 2023 الذي نقح بعض احكام القانون الانتخابي لسنة 2014 بان حسم الامر ووضع نفسه كل في مسؤوليتها. من يكون الاول في الترتيب هو اسمح لي في قوس نظام القانون الانتخابي الجديد للانتخابات البلدية. هو عكس ما يراه البعض، ليس نظام الاقتراع على الافراد وليس نظام الاقتراع على القائمات، هو نظام الاقتراع ان شاء الله سينجح يصلحلي على القائمات المفتوحة. ولو أنه هو على الأفراد في الأصل، لكن لكل ناخب الحق في أن يدعم مرشحا واحدا في الورقة ورقة الانتخابات، ثلاثة عدد لا يتجاوز عدد أعضاء المجلس البلدي، هذا نقوله القائمة المفتوحة. كل ثم تجري الانتخابات، من يكون الأول في الترتيب هو بصفة أوتوماتيكية رئيس البلدية بدون أي اجتهاد. هذا ما يضع كل المترشحين في مسؤوليته السياسية أمام داخلهم، فلا مجال المناورة ولا للمراوغة ولا يعني للحسابات السياسية داخل المجلس هو سيق،
1: لأنه هذه كانت تأثر سابقا في يعني في الطريقة القديمة التقليدية كانت موجودة هذه
2: أكل خادم. وحتى في توزيع المسؤوليات فالأوائل في الترتيب هم الأوائل في توزيع المسؤوليات، لا مجال. وهذا أنا أشوفه من إيجابيات أو من جنون الثورية في ترشيحات 2023.
1: قواعد الانضباط زيد مهم جدا زيد. اي المرسوم هو نص بفما طريقة انتخاب رئيس المجلس اللي هو باش تحصل على اكثر اصوات وباش يكون اليا مباشرة هو رئيس المجلس البلدي. فما زيد قواعد الانضباط وجدت هذه في المرسوم ونص عليها بوضوح. العضو البلدي اللي يغيب ثلاثة مرات ثلاثة اجتماعات متتالية يعتبر من غير عذر، معناتها من غير عذر شرعي، هذيك تعتبر عبارة استقالة مباشرة من المجلس.
2: انتخابات جزئية أخرى يعود
1: شكون؟ آه بتصير له انتخابات أخرى باش تصير تعويض.
2: أي. شكون نهائي.
1: توا هكا معناتها القرارات هذي أكثر باش تنظم أكثر وتكون فما انضباط أكثر في العمل البلدي سي عبد الرحيم.
2: فما أمام الناخبين لا مجال يعني باش أنه تعطيه العمل المجلس البلدي. اللي يحسوا باش يخدم المنطقة نتاعو يكون حاضر ولا يخلي بلاصتو ليه. يعني شوف فما برشا تحسينات.
1: باه سي ناجح حي استاذ استاذ تذكر سي ناجح قديش تحدثنا والخلافات اللي تصير في المجالس البلديه والاستقالات اللي تصير وكيفاش معناتها انتخاب رئيس المجلس الطرق اللي تصير بها واللي صار هذيك الكل. معناتها اليوم يصير التحديد اللي ياخذ اللي يربح معناتها باكثر اصوات هو مباشره اليا وباش يكون هو رئيس المجلس البلدي، واللي يغيب اكثر من ثلاثه مرات متتاليه دون عذر يعتبر مستقيل مباشره. استاذ نقاط مهمه هذه تشوفها في المرسوم؟
0: لا موجوده هذه النقاط في المرسوم وموجوده أي. ايضا النقاط المتعلقه بالانتخاب ما عادش توا دورتين على فكره اكثر بالنسبه والسيدات المستمعين والمستمعات الافاضل والفضليات ما عادش فما على دورتين راه دوره واحده
1: واضح
0: والطريقه ميكس مختلطه كيما كان يحكي سي عبد الرحيم بن غنيه مشكور معناتها عندك برشا قائمات مترشحين ولا برشا اشخاص مترشحين هكا باش نختاروا منهم واحد منا واحد منا واحد منا على الا يتجاوز كما اشار استاذي عبد الرحيم مشكورا اللي يكونوا ما يلزمش عدد الخيارات يكون اكثر من عدد أعضاء المجلس البلدي وعدد أعضاء المجلس البلدي حسب الفصل 117 مكررة شادوا على خاطر عندنا الأمر 117 أنا شادوا مقمروا بالفصل 117 والأمر 117 117 مكرر وبعده من الفصول في القانون الانتخابي أي في القانون الأساسي متاع 2014 رأوا عددهم لو كان البلدية فيها أقل من 50,000 ساكن فيها 8 أعضاء في المجلس من 50,000 ل 150,000 ساكن تم 16 عضو في المجلس أكثر من 150 ألف ساكن عندنا 24 عضو في المجلس
1: يعني حسب عدد السكان
0: رئيس نتاع المجلس كما قال وكما قلت سيدة خيرة كما قالت عبد الرحمن وكما قلت لكونه منتخبه المتحصل على أكثر عدد من الأصوات والمساعدين نتاعو باش يكونوا زوج في النوع الأول وأربعة في النوع الثاني وستة في النوع الثالث أي أكثر من 150 ألف ساكن في البلدية. ولاحظي سيدة خيرة هنا أتحدث ونتحدث عن سكان سي عبد الرحيم ولا نتحدث عن مواطنين لأنه كلمة مواطن عادة ما نقولها اللي كونه هي في الدولة والمساكن على مستوى محلي أو على مستوى بلدي. أخيرا سيدة خيرة مازال عندنا وقت
1: أي مازال عندنا تقريبا ربع ساعة أستاذ
0: ممتاز جدا باش ما نتعديش
1: الوقت
0: جدا جدا المساله اللي تهمني انا في مساله الانتخابات ولا مساله التسيير رائع ان نختلف لكن الاروع انه خلافنا ما يكونش ما يسمى بتعطيل لتواليب الدولة او تعطيل للمجلس البلدي وهذا اللي صار في العديد من المرات رائع ان نغيب وممكن ان نغيب لكن الاروع منه انه ما نغيبش والاروع منه انه كيف رانا نغيبوا نتحملوا مسؤوليه غيابنا ولهنا نرجو انه الغيابات الثلاثه هذه ما تكونش كيما غيابات الطلبه في بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في التديات يقول لك كيف يغيب ثلاثه مرات تعتبروا إليميني لكن في الاخر بالكل تلقى الطلبه الكل يعدوا في الامتحانات وما فما حتى واحد ما تنحوا صار إليميني وهدايا يمس من مبدا المساواه. نرجع طول المجالس البلديه اخيرا وليس اخيرا في علاقه بالانتخابات وفي علاقه بالاعضاء اللي موجودين في المجلس البلدي انا نتصور لكون تدخل نتاع الولات
1: أي.
0: بالعديد من المسائل سيدة خيرة تكاد تكون هذه المسائل في 59 مرة تذكر الوالي في المرسوم 59 مرة ومش شوية تكون في كل المراحل متاع عمل المجلس البلدي وهذا يضفي مثلا باهية ومسألة شوية خايبة ويأثر لها صعب رحيم مشهور. المسألة الباهية اللي كونه كل شيء باش يكون تحت سلطة الوالي اللي هو ممثل وليس نائبا، ممثل لرئيس الجمهورية على المستوى الجهوي، وهو ربما اللي يسير في دوالي بالدولة على مستوى الولاية التي يشرف عليها. والحاجة الخايبة ربما هذايا ممكن باش يكبل أعضاء المجلس البلدي، خاصة إذا ما لاحظنا وإلا كان هنالك ناس موجودة في المجلس البلدي متسكنين يترشحوا فاجوا في المجلس البلدي ما عندهمش تلك الشخصية اللي قادرين يسيروا بها البلدية. ولهنا دعوتي بعد إذنك
1: تفضل أستاذي
0: بعد إذن المستمعين، الرجاء كل الرجاء من أولاد بلادي السمحين الباهيين، نعرفوكم حرصا على خدمة ربما الشؤون البلدية وخدمة المواطنين تحبوا تترشحوا، أما بربي اللي ما ينجمش وما يفهمش الرجاء كل الرجاء حاولوا باش تنقوا بأنفسكم على الترشح، رغم الآن القانون يسمح لكم. اللي يعرف روحه ما ينجمش ما يترشحش، واللي يعرف روحه كفو هو اللي يتقدم. خلينا نقدموا بالعمل البلدي وخلينا نقدموا بخدمة المواطنين بالمواطنين، لأنه رأى البلدية هامة وهامة وهامة جدا.
1: نعم بطبيعة بطبيعة بطبيعة أستاذ بطبيعة مراو معناتها راهو باش يكون موجود في المجلس نتاع المجلس البلدي، راهي فما برشا خدمة باش تستنى في الناس هذوما إن شاء الله باش يجوا في المجالس البلدية، أو راهو مش يجوا باش تخدموا مصالح بلدية، مش باش تخدموا مصالح فردية ولا مصالح شخصية وذاتية. هذا زاد مهم لأن ولا غالب راهو عقلية.
0: أي تفضل قطعتك سمحي لي.
1: تفضل مثال شو
0: أستاذ الصلاحيات والبث وإبداء الرأي في العديد من المسائل اللي تهم المجلس البلدي. أنا والحمد لله وهذه ربما الشيء اللي أفتخر به خدمة لتونس.
1: نعم.
0: أحدثنا مثلا في الكلية التي أدرس فيها ماجستير كامل بتاع جامعات محلية، العديد من المسائل التي تبقى في صلاحيات المجلس البلدي.
1: نعم.
0: والمجالس المحلية والمجالس الجهوي والمجالس الأقاليم راهو درسناها كمادة. منها الكونتابيليتي، رغم أنه باش تكون فما ثلاثة أنواع من المحاسبة، تحليلية وترشتوة ومحاسبة تقليدية إلى آخره، ربما عبد الرحيم يفهم مني في علاقة بالمحاسبة في القانون الخاص، لأنه ثم جرعة متاع محاسبة في القانون الخاص منها.
1: نعم.
0: لا كونتابيليتي اناليتيك اي المحاسبه التحليليه.
1: نعم.
0: تفضلي سيده
1: بيه. من بين النقاط الاخرى باش يتم احداث الجامعه الوطنيه المجالس البلديه سي عبد الرحيم، وتم اقرار تاسيس اذا جمعيه هذية تضم كافه المجالس البلديه وتعمل بالتنسيق مع وزاره الداخليه وفق عقد اهداف لدعم العمل البلدي وتطوير القدرات الماليه واللوجستيه والبشريه. سي عبد الرحيم شنو رايك زيد في
2: هي جامعة البلدية أو مثلا رابطة هيئات عمومية سابقا من جملة تلك التي الهياكل التعديلية شبه العمومية خلينا نقول أو التي هي خاصة لكن عندها أهداف عمومية، كم كان محزنا أنها لم تكن في إطار الدولة في فترة فيما يعرف بالعشرية الماضية.
1: أي.
2: الآن شنو باش نلقاو؟ كم هو جميل أن نلقاو هيكل يشرف مثال على هيئات عمومية مستقلة، أو هيكل يشرف على مجموعة مجالس بنفس الهدف هي الآن البلديات، وهذا الآن الإجابة عن السؤال. لكن ما ليس من الجيد أن يكون هذا الهيكل خاص بنسبة 100% وهو ما قد يضرب نزاهة أو النزاهة السياسية للبلديات، لأنه تحب على فكرة المسؤول البلدي هو السياسي أولا، جاي من انتخابات، جاي قد يكون حزب قد يكون من فترة، فمن حبوش هذا التشويه لعمل بلدي قد يكون حتى عن حسنية. فالفكرة جيدة وهو تأسيس وهو أنه خلينا نقول السرقة نظيفة للفكرة هذه وأن نتلفوها في إطار الدولة، أنها تكون مثل الجامعات الرياضية عقد محدد أهداف بحيث تتمسك هذه الجامعة بأنها تكون جمعية تتركب من هذه البلديات كجامعة كأي جامعة رياضية عندها استقلاليتها الإدارية والبلدية، لكن من جهة أهداف لا تخرج عن أهداف أشرف. يعني ما خلينا نقول مرحلة بين
1: سنين
2: باش نقول بين بين حلين. أنا أشوف فكرة جيدة وإن شاء الله أستاذ ناجح يعني عنده
1: سينيش يقولك الفكرة جيدة تبقى يلزم تلتزم بالأهداف نتاعها وما ما تحيدش على اهدافها ربما. ما نعرفش يا عبد الرحيم ما نحبش نقول كلام
0: جمعيه ديجا القانون المرسوم يقول جمعيه.
1: اي
0: اش معناتها جمعيه؟ بمعنى تخضع للقانون بتاع الجمعيات او على الاقل المرسوم اللي منظم الجمعيات، هذا من ناحيه باش تكون فيها البلديات الكل. كيفاش باش تكون فيها البلديات؟ هذا يخضع لما يسمى بالنظام الاساسي تاع الجمعيه، لان كيف الجمعيات لابد لها من النظام الاساسي وباش تشوفوا الاهداف نتاعها. وعلى فكره راه بأن نخلق ما يسمى بالهياكل هذه الداعمة للعمل البلدي، لأنه الخائب أن تولي الجمعية في حد ذاتها أداة متاع الصراع ومتاع إملاء متاع ما يسمى بنزوات وإلا رغبات وإلا شهوات وإلا غيره متاع الناس. أنا معها في صورة ما كانت هذه الجمعية تفعل للعمل البلدية والعمل المحلية أو الجماعات المحلية مع الإشارة مرة أخرى لمن التحق بنا الآن، راهو عندنا إشكالية في أنه راهو المجلس البلدي هو الذي يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال الإداري والمالي وليست البلدية، دفعا للعمل نتاع المجلس البلدي، دفعا للسكان، دفعا للاقتراحات نتداولوا فيها في الاقتراحات، رغم أنه هذه الاقتراحات نتداولوا فيها في المجلس البلدي.
1: إلا
0: أنه إحداث هذه الجمعية يخلي ما يسمى بذلك التلاقح سيد أخيرا ما بين الأفكار بلدية إكس وبلدية إجريك حتى وإن كانوا تابعين لنفس الولاية، يخلي التلاقح ما بين الأفكار الموجودة في البلدية في الشمال الغربي والأخرى في الوسط والأخرى في الجنوب إلى آخره. الجمعيات أيضا من سأنها أنا باش تعمل لك المثل نتاع الريزوتاج، تعمل لك تشبيك، عملية تشبيك، وهذه من الأدوار اللي تلعبها الجمعيات عموما والجمعية اللي ربما باش يتم إحداثها في علاقة بالبلديات. أخيرا وليس آخرا، هالجمعية تنجم تشرك أصحاب القرار، لكن في الآن نفسه تنجم تشرك الأكاديميين والمختصين والناشطين إلى آخره في سبيل حل بعض الإشكاليات اللي تهم البلدية. تفضلي.
1: نعم، باش نختمو تقريبا عادش عندي برشا وقت. الجانب المالي زيدا نتصور زيدا مهمة، باش يتواصل العمل بصندوق دعم اللامركزية مع تغيير التسمية متاعو إلى صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية، وتحدد معايير توزيع الموارد متاعو بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية. هذية في الجانب المالي. سي عبد الرحيم، نحب تعليق بسرعة أكيد، ولأنه عندي سؤال ختامي هل بديت به باش نختم به. تفضل سي عبد الرحيم.
2: على خلال جامعة البلدية وأيضا وجهة آخر من أوجه أحكام الرقابة على التصرفات المالية وكذلك على ضمان يعني مورد يقول مورد مالي يعني شبه مستقل للبلدية.
1: سيني سيناش كيف كيف بالنسبه للجانب المالي
0: الصندوق هي التسميه بعد ما كان دعم التحويل ولا الدعم التحويل بمعنى اوضح هدايا لإثبات نوع ماك الاستقلالية. الدعم عادة كل واحد قاصر، لكن بما أنه مدينا المجلس البلدي بشخصية القانونية المالية نحينا كلمة دعم وبعد تحويل، وهذا يثبت مرة أخرى لكون رأوا الجماعة المحلية مثلا في المجلس البلدي تابعة الدولة، لذلك السبب التحويل، لأن كلمة تحويل ترانسفير هذه كلمة تابعة المالية سيدة خيرة.
1: نعم.
0: كلمة تكنيكمو تابعة المالية العمومية، وهذا يدل لكونك رأوا يا بلدية نعم تتمتعين أو عذرا يا مجلس بلدي نعم أنت تتمتع بشخصية القانونية والاستقلال الإداري والمالي، إلا أنه رأوا الميزانية متاعك وإلا بعض الأموال على الأقل من الميزانية سيتم تحويلها لك يا مجلس بلدي من ميزانية الدولة إلى الكونت متاعك أنت. أخيرا وليس آخرا في علاقة بالمالية، رجاء كل الرجاء من الناس اللي عندهم سؤالات للبلدية تمشي تخلصهم، هم الأسئلات اللي باش يعملوا بهم الطرقات باش يصلحوا بهم لنبوبة تاع الضوء وباش يصلحوا بهم الرقارة، لأنه هدايا ولا يدخل صلاحيات البلديه.
1: نعم، واضح. نختم سؤالي الختامي اذا بصدور هذا المرسوم، نجم نعتبروه خطوه تشريعيه اساسيه نحو انتخابات بلديه قادمه. سي عبد الرحيم وايضا استاذ نجاح سالم، نجم نعتبروه هو الاطار المنظم هذا المرسوم لانتخابات بلديه قادمه ان شاء الله. سي عبد الرحيم.
2: نجم تكونش بالوضوح الكافي، لأنه مثل ثلاث سنوات شوية تم تنقيح القانون الانتخابي وانتظرنا، لكن تواترت المناسبات الانتخابية ولم تفرز الانتخاب البلديات. الآن اكتمل النظام القانوني أي انتخابات بلدية، فلا بد من نظام انتخابي ولا بد من صلاحيات وراعي الواقع السياسي الجديد.
1: نعم سي نجح.
2: سمحني
1: تفضل سي عبد الرحيم. اي واصل.
2: لا مانع تقنيا هيئه الانتخابات، لا مانع تقنيا من انها تكون انتخابات متزامنه، لانه عندها في ديسمبر 2027
1: انتخابات تشريعيه.
2: انتخابات تشريعيه على الاقل الدوره الاولى او تتحقق. سابقا في 2019 تواترت الانتخابات، يعني عندها تجربه كبيره، مش يكون ظرف شهر ولا شهرين عاق.
1: لكن هي تقول لك انا جاهزه الهيئه الانتخابيه تقول لك جاهزه الانتخابات. اي
2: الميزانيه مرصوده منذ سنتين بمناسبه الانتخابات البلديه مرصوده في ميزانيه الهيئه، كل شيء جاهز. لكن هنا نحكيوا على الاراده السياسيه، هل هناك معناها شغف بان تجرى هذه الانتخابات ولا؟ انا نتصور انها تكون في النصف الاول من سنه 2027 على اقصى تقدير.
1: نعم سي ناجح.
0: هو في حقيقة الأمر التاريخ مبدئيا ما ينجمش يكون أقبل بثلاثة شهور من الدعوة، بمعنى أنه لو كان باش نعمل انتخابات في ديسمبر لابد من أنه باش يتم الدعوة لها في أكتوبر، فات شهر أكتوبر معناتها باش ندخل في 2027 على الانتخابات. وأنا نتصور من خلال تجربتنا توا في تونس بعد 25 جويلية 2022 اللي كونه هنالك من المسائل اللي مرتبطة ارتباطا وثيقا بعضها، ولا أتصور أنه صدور المرسوم عدد أربعة لن يتبعه انتخابات أو لن تتبعه انتخابات على مستوى البلديات. اللي حب يترشح يترشح، ومرة أخرى الرجاء كل الرجاء اللي ما يعرفش وما يفهمش وكذا وكذا، مع كامل احترامات الناس الكل لازم تفهم أنت في الطبق وخير من برشا من الناس تفهم في التسيير الإداري إلى آخره. خذوا الناس اللي تفهم في التسيير الإداري هي اللي تترشح للمجالس البلدية حتى لا نقع فيما وقعنا فيه في المعافي.
1: نعم واضح. شكرا لك أستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام، شكرا لك سي عبد الرحيم بن غنية المختص في الحوكمة المحلية. هذه إذن حاولنا نأتي تقريبا على مجموعة من النقاط المتعلقة بصدور المرسوم الخاص بالمجالس البلدية. إن شاء الله هكا نكونوا فسرنا واعطينا وبسطنا أكثر ما يمكن المعلومة للناس اللي يسمعوا فينا توا في علاقة بالمجالس البلدية. شكرا لك أستاذ نجاح سالم، قبل إن شاء الله نهار الأربعاء أستاذ في موضوع جديد أكيد حدث جديد ناخذه بالقراءة والتحليل. شكرا لك أيضا سي عبد الرحيم بن غنية على تدخلك معنا على كل ما تفضلت به، تحياتي لكم وإلى اللقاء. شكرا لكم أنتم مزيدا الناس الكل على المتابعة والاستماع، نتقابل معكم غدوة إن شاء الله في استوديو ناس من 9 حتى 11. لحظات زميلي رفيق الجاسمي على رأس الساعة ونشرة الأخبار. إلى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: تمام، والثامنة ليلا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تقدمت أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بمعتمديتي جندوب الجنوبية وجندوب الشمالية بنسبة تجاوزت 60%، كما تقدم مشروع محطة تصفية المياه بطبرقة بنسبة 35% وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رابح منصور، الذي أشار إلى أن كلفة المشاريع المائية بالجهة بلغت حوالي 112 مليون دينار. طالب أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية الشرشارة بمعتمدية باجة الشمالية بحل إشكالية نقص الإطار التربوي وتحسين وضعية البنية التحتية بهذه المؤسسة. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ نشرته اليوم عن فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، بداية من يوم 12 من أكتوبر الجاري وإلى غاية يوم 15 من نفس الشهر. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجال ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك إلى غاية يوم الحد 11 من أكتوبر وفق بلاغ صدر عشية اليوم عن الوزارة. ودعت الوزارة كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداثها وتوسعة مشاريعهن في الترشح للاستفادة من التمويلات التي يوفرها هذا البرنامج عبر التسجيل وتعمير جميع البيانات المطلوبة بكل دقة وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة وإيداع ملفاتهن مستوفاة الشروط والوثائق قبل انتهاء الأجال المحددة حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات www.raidat.tn. أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة مع الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتي أكد استعداد تونس لاحتضان مختلف المبادرات والمشاورات التي تندرج في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا، مع تمسكها بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية إلى حين التوصل إلى الهدف الذي ينشده عموم الليبيين. قال وزير الدفاع السعودي على منصة إكس إن لجنة لحلف مكة الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان عادت التأكيد على الالتزام بمواجهة أي هجمات تستهدف السعودية والمناطق المقدسة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

كلثوميات.

0: كلثوميات.
1: تمام، التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. طالب أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية الشرشارة بمعتمدية باجة الشمالية بحل إشكالية نقص الإطار التربوي وتحسين وضعية البنية التحتية بهذه المؤسسة التربوية. وبولاية الكاف طالب عدد من أهالي منطقة المحجوبة من معتمدية قلعة سنان بإيجاد حلول عاجلة للطريق التي غمرتها مياه سد سرات، ما أثر سلبا على تنقلات المتساكنين والتلاميذ لقضاء شؤونهم والالتحاق بمقاعد الدراسة. أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نور الزواري بأنه تم توفير 40% من حاجيات الجهة من مختلف أصناف البذور، فيما لا يزال التزويد بالأسمدة ضعيفا خاصة بالنسبة إلى مادة الديابي. صدقت لجنة إسناد الامتيازات بوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم على استثمارات بقيمة جملية تناهز 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية بثلاث ولايات بينها باجة، وشملت الاستثمارات المصادق عليها مشاريع في قطاع الفلاحة ولا سيما في مجالي تربية الدواجن والزراعات تحت البيوت المحمية، إلى جانب مشاريع في قطاع الصيد البحري. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ نشرته اليوم عن فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة التابعة لولاية سليانة بداية من يوم 12 من أكتوبر الجاري إلى غاية يوم 15 منه. أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم الخميس 8 من أكتوبر الجاري تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية، وستكون هذه التظاهرة فضاء جامعا للأسر والتلاميذ في محيط المؤسسات التربوية للاستماع والإنصات والمرافقة والنصح وللتحسيس والتوعية بهدف الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الوقاية منها. ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأخيرة 6 شهداء و 26 جريحا، كما أصيب 4 مواطنين مساء اليوم جراء اعتداء المستعمرين عليهم شرق مدينة قلقيلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: بين ثنايا الذاكره

0: سمعين الكرام، تحية طيبة لكم جميعا في هذا الموعد الجديد من برنامج بين ثنايا الذاكرة، اللي في كل مرة ننبش في الذاكرة وبين ثناياها وأزقتها وشوارعها، بين حنايا تفاصيلها، في منعطفاتها وفي طرقاتها وفي أماكنها الجميلة، ومع أشخاصها ومع أحداثها ووقائعها ومع ما تجود به علينا الذاكرة. إذن نواصل في هذا المشوار في هذا السمر الليلي، وسعيد جدا أنه يكون معي في كل مرة يأنسني ويرافقني الدكتور محمد ليلي. أهلا وسهلا بك دكتور. مش نحويلك.
1: لباس.
0: لباس عليك.
1: لباس.
0: صحة بخير.
1: هوا.
0: وفي الصيف وفي التسخينة. نورمال مور. رجعنا للمارشة بشوي بشوي.
1: أيوة.
0: محواسة. حتى محواسة معنا. أي. أي.
1: متحمل يعني نجم حدي. به.
0: الخريف في كل الأحوال بما به.
1: به. به.
0: و...
1: معتدل
0: وكم... أي معتدل أي. وهو عكس ما يظنوا برشا ناس.
1: أي
0: وكل الصورة القديمة القاتمة هك على الخريف إنه
1: الخريف يعني كيما خريف العمر.
0: أي خريف العمر وتساقط الأوراق.
1: أي
0: هو في الحقيقة
1: تجدد،
0: هو البداية لكل شيء جميل.
1: أي أي
0: شوف أنت معناها العام الدراسي يبدا مع الخريف. الكلام ده ما يحبوش الكلام هذا. معناها الارض
1: الزرد.
0: الارض اي باش نرجع للزرد. الارض تتجدد مع الخريف، تتحرف وتتقلب الارض
1: وتتحرث.
0: معناها حتى مشاعر الانسان تتجدد.
1: أي.
0: بعد ما تكون كالحه في الصيف هكا
1: الصيف
0: وغامقه وهبط عليها كل الصهد نتاع الصيف، 50 سخانه
1: ناقص 100
0: ناقص 100 وضو يقص ودنيا.
1: اي اي اي بالحق صيفنا هذا كان
0: اي صعيب برشا. صعيب
1: نجي نحضروا روحنا للصيف الجاي.
0: اي اي اكيد
1: اي زعما نجبروا في الدباب
0: باهي دكتور خليني معاك توا في بين ثنايا الذاكرة. نسألك معناها على الصحة. لباس
1: الحمد لله.
0: ما خرجتش في وسط الأسبوع ذا، معناها ما عملتش زيارة لمائة
1: يوغورتا.
0: مشيت مائة يوغورتا.
1: اي مشيت
0: لازم تعمل زيارة على الأقل مرة.
1: هذيك كل الحاجة يعني تتحرك لي دمي وتحرك لي برشا أشياء يعني وتنشط لي مخي وهام روح
0: أكيد
1: ما يبدأ عنده نشاط جسدي.
0: أكيد
1: خطر نحن الكين نكبروا نمشوا نصدوا نولوا تنزيطوا
0: يزمان يشحم.
1: اي فوالا يزم ديما تحركوا
0: هكا التشحيم والتزييت
1: وحتى تتكلم مع الناس.
0: اي اكيد
1: تناقش تخزر البعيد. فهمت خاطر الحياه تواصل يعني. فهمت توكل التكلس هذاك يعني هو اللي بدايه لازم نقول راهو معناتها لازم نقول شوف علاش هما الكبر البرا يتحملوا خير منا نحن.
0: نحن البرة معناها في الخارج.
1: في الخارج متثقفين ليه. متثقفين ليه قال لهم بالقراءة.
0: يقروا
1: فهمت أو ما يقلقوش. نحن الكبري واللي كانوا معناتها كارثة واللي مسكين يبدأ متوحد ويمشي ويلف القاوي معناتها البلايس الكل ولت معروفة بأصحابه اللي ماتوا. فهمت يبدأ مقمر هذيك يقول كفاه فلان وهذيك تطيح لوحده. ليه يزم الكبر يولي فيها فن عيش. فن عيش وهذيك ترجع للثقافة يعني ثقافة. نحن نحضروا باش نعيشوا كبرنا بمستوى حضاري إنساني راقي باش معناتها الترذيل كما يقولوا. سي تريز ابوطور
0: هذه
1: كلها ترجع للثقافة.
0: ايوه هذا معناها تشوف نحن على الأقل مع أبائنا ربي يرحمهم معناها اللي توفى منهم وربي معناها يشد في صحة اللي مازالوا معناها على قيد الحياة. ياك هو يقول لك خرجت في
1: التقاعد
0: صيت واخي تو واش مازالوا الواحد
1: هذيك فكرة مش به
0: هذيك خايب ماهيش به
1: سلبي
0: سلبية
1: لاخر دقيقة في الحياة لازم يبقى واحد يعني قايم على حتى أقله النظافة هو رؤيته منطقه كلامه وعلاقته مع الناس خطر تعرف ما أنت رو
0: معناها قلت أنت في الخارج معناها نحن طاغي علينا الثقافة الفرنسية ونتبعوا قبل معناها القنوات الفرنسوية وكنا نتبعوا فك برامج الألعاب وبرامج الفكرية وبرامج غيرها معناها تشوف أنه الناس معناها عندهم كيفاش الحياة تبدأ مع التقاعد
1: بالضبط يعطيك مع حياة أخرى ويولوا ينظموا أمورهم في
0: سفر ورحلات
1: وغيروا معناها هب ياسر هذيك
0: وكنا نسمعوا انه مثلا فرانسيس ما يكسبوش الديار معناها ما تلقى ما يكسبش باش يعمل فيه باش يعمل فيه باش يكسبها ويقعد
1: هو يعطيك صح تبقى فهمت عبا بالعكس يعيشوا يعني كلي روندوني كل معناتها نهار حد يلموا بعضهم يمشوا يحوسوا كذا فهمت على رجليهم
0: فعلا
1: 80 سنة ومازال يتحرك ومازال
0: اي معناها كانت لي تجربة معناها هكا بالصدفة تعرفت على معناها فرنسي هو وزوجته زاروا معناها لهنا الكيف وفي حديث هكا قال لي راني معناها في فرنسا يوميا هو عمره تقريبا 74 او 75 سنة قال لي يوميا نعمل 35 40 كيلومتر بالبسكليت معناها بالبسكليت معناها
1: يعني حاب يقول يبقى
0: انه مازال مستحفظ على صحته
1: يعني
0: ممكن مقطعي على كل لباس هذا مهم جدا هذا مهم جدا
1: هذا مهم جدا وذيك راهو تنشط شو تنشط الفكر تنشط المورال عرفتك القابلية على العيش رو كتبدأ بكش مريض بكش مثقل بالهموم بكش مثل كذا تبدأ شره شره شره تولي تحكي تولي تضحك تولي تحب تحوس تعمل أشياء تنتمي مجموعات تحب تعمل نشاط خين تشوف عزيز معناته كيفاش يستحو كذا شيخين مش مني خلاص حاجة خرق العاد تحدي لك أكل شبه يعني خطر الحياة مرات شرسة فهمت فيها جوانب ما ترحمش يعني
0: صحيح
1: اللي فهمت كيفاش كيفاش أنت كنت تبدأ عندك الثقافة هذيك اللي هي بتاع التفائل أنه معناتها الحياة دي مواس هذيك راهي عندها دور على المجتمع يبدأ مجتمع عنده قيمة يعني للنظافة للنشاط للمنتنوس فهمتك صحيح. كل ما هي علامات حياة يبقى ديما منتبه لها ما يمشيش يقول كان في مقبرة أنا خالي ومش مزال لي مش مزال في العمر وكذا ها مش شبه
0: يعني معناها فهم حتى اللي يمشي معناها الأقصى
1: السوداوية
0: السوداوية وهو شريك فن وهو وش عمل من عشنية وبش نحفر ما كذا ونتوى ونحضر
1: اي ايه مش شبه يعني
0: ربي سبحانه هو خلقنا باش نحيو لكي نحيا والقرآن أنزله الله على الأحياء ليس على الأموات
1: صحيح
0: باش نحيو باش نعيشو
1: يخروع على الأموات لبحي
0: ايه هو عكس معناه
1: العكس عند الوقت باش يخروع علينا الواحد
0: وهو معناه كي نجي نشوفه كذلك دكتور انه من بين الحاجات اللي تخلي الواحد معناها انه ينجم يقدم في العمر وعلى قد ما يقدم به العمر يلقى روحه كما نقوله انه يستحفظ على صحته وهذا مهم جدا
1: هذه شوف كمال انا اكتشفت باهي واحد وقت لي كي يكبر وهو يفكر ويعتبر وياخذ العبرة انا وهذه يلزمنا تولي ثقافة اصل في المجتمع يلزمنا كيما الانسان اللي يقتصد في المادة
0: المعيشة
1: في المعيش يقتصد في صحته
0: أي صحيح.
1: الأشياء اللي تطيحوا على بكري وتعبوا وبعد تتحولوا أدوية والمصاريف ويكره روحه هذيك يبدأ من توه يلزمنا معناتها نعملوا ثقافة أكل التعهد وعرفتك المنتنوسك الإنسانك اللي يبدأ ديما يعني فهمت كيفاش خاطر كل ما يعملك التعهد ذاك إلا يلقى روحه يصرف أقل في آخره ويحب ويبدأ مرتاح
0: صحيح
1: يرقد بالقدام يأكل لباس فهمت
0: ما يتحرمش
1: خاطر يعطيك الصحة
0: ما يتحرمش من حتى
1: هي
0: شيء
1: هي توا يلزمنا نحن نتربوا تربية اللي الحياة راهي باهية وراهي مواصلة وراو حتى الوسط بتاعك وليداتك وليدات وليداتك يحبوا يشوفوك ديما
0: مستحقين
1: في حاله جيده يشوفوك مريض وانت هكا تعادي وانت ديما في بقاسي وكذا هذيك الكل يشوفوك يزيلوا الرجوز
0: ديما
1: بالعكس يمشوا يعملوا رحله مع بعضهم ويضحكوا ويفتكوا ويعملوا
0: صحيح صحيح لأنه واقع ذي يعني وللأسف أنه واقع معناه ضح يكون كالبوكاء يقول المعري ولا المتنبي ضح يكون كالبوكاء
1: يعني يلزمنا شوف أنا حسب رأي كل شيء في ثقافة زين
0: صحيح
1: نحن
0: العقلية
1: ولا ما نعطوش قيمة لكلمة الثقافة الثقافة هو كتعود على أشياء بسيطة ولكن بشوي بشوي تخلق لنا عادات وكل عادات هذيك يلزم نلقوا فيها توازناتنا وراحتنا وخاصة أمنا معناتها الجسدي والمعنوي والروحي والواوا يعني التو نحن مزلنا شوية هكايا يهزنا كتيه في فترة معينة
0: أي.
1: وثم طبيعي أي أن الناس أي تحب أي. تخدم وتلم الفلوس وتكسب وتبني وتعمل وفهمت وتطريح في برشة بعدها وبعد يجي وقت الحساب يتربوا بتربية بتاع ما يسمى بك الاعتدال يعرفوا اللي راهو كل شيء
0: الاعتدال في كل شيء
1: الفرنساوي كان محلو ياسر والكي فو فواياجي لوا مناج سامونتور اللي مش يسافر لبعيد يستحفظ على كداب اللي هو بدو فهمت يستحفظ عليه
0: بالضبط باهي دكتور يعطيك صحة هذه دخلتنا لليوم وبطبيعة الحال ننصحوا رواحنا وننصحوا غيرنا نبدو برواحنا وننصحوا غيرنا نستحفظ على الصحة نستحفظ على مشية تو الطب معناها يقول لك راهو الحكاية مش صعبة برشا نصيف ساعة كل يوم معناها ماشي ويكفي أنك تتحرك في عمر معين مثلا
1: بالضبط
0: 60 فما فوق معناها يكفي أنك تتحرك وتمشي وتجي
1: وثم ريجيم في الماكلة الماكلة الماكلة احنا راهي ماكلتنا في الأصل باهية وظيفة ومشي ملوث أو كذا يلزمنا نستغلوها ناس أخرى يحزدون عليها
0: راهو
1: خضرة حاجة بسيطة تشوف فيها الواحد كذا الخضرة ذيك في بلايص أخرى غالية وما تلقاهاش بك الطبيعة ذيك وكل هذه كلها معناتها حتى من طريقة تغذيتنا والواحد هذه كل تدخل فيها اسمنا نعاود نصيغ

0: تقضي عليه بعد المجتمع يعني تو حتى يبدو مع بعضهم مش مع بعض تراهم شتى وكيفاش ومشوا قلوبهم شتى تراهم جمع ومشوا قلوبهم شتى فهمت تشوفوا مع بعض تو لينا هكا فهمت عيلة كاملة بمشاهدة وغادسة فكل الواحد
1: صحيح
0: كل واحد مربوط بخط
1: ايه صحيح ساعات نسافروا معناها كل واحد على روح في الكرهبة أربعة من الناس كل واحد على روح واحد حاط الكيت ويسمع في حاجة والآخر من غادي حاط الكيت في وجهه ويسمع في
0: حاجة يعني نفي
1: وانت معناها كل واحد شادة ثنية هاك على الفولان ولا قاعد فهمت وكل واحد على روحه وهذا خايب معناها
0: لا وعائلات عائلات مع بعضها قاعدة معناتها يحكي لي شكون قال لك قال لي راه نحب نطلعهم للواحد نقص عليهم الضوء يطلعوا
1: بالضبط
0: يعني كل واحد داخل خشاشة
1: من الحاجات الطريفة معناها اللي يقولوها كأنه كت واحد قال قصت علينا الانترنت قال والله مشيت باش نشرب كان من الفريجيدير بالدبو زماع عرضني خويا والله ناس طيبة والله لقيتوا ناس طيبة تعرف علي الوقت ذاك معناها نسيه اي معناها هذا نوع من الاغتراب اللي نردوا بالنا منه
0: وش يردوا بالنا هذا اف اف معناتها حال معناتها فما وبرا عاد توا باش تدخل الامور اللي تتبع على الذكاء الاصطناعي كذا وفي القرايه وفي الحفظ
1: وكيفيه استغلاله على الاقل
0: وفي التدريس وفي التكوين راهو هام جدا بكري يعمل لك 12 سنه ما بين كما نقولوا التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي باش يوصلوا للبكالوريا بمستوى معين اللي كي يدخل غدوه للجامعه ويلزم يكون اليوم قرات الشيء هذا نجم يخلط لك الوحده هذيك هو حاطب احنا نعرفوا تو ثم ديجا عطب في
1: صحيح.
0: في النظام القديم
1: صحيح
0: يدخل الجامعه وهو مرور تعب فهمت فما بالك تو زيد يعني حاب يقول كنا امام تحديات كبيره
1: صحيح باهي دكتور يعطيك الصحه تحية كامل الفريق العامل معنا الليلة يهندس هذا اللقاء خيري محمد أمين من القاعة الفنية المركزية دكتور محمد ليلي من أمام ميكروفون كمال الزديري يحدثكم ويحييكم ننطلقوا مع نغم لول وبعد نرجع الموضوع حصتنا الليلة بإذن الله.

0: نرجع بعد ما سمعنا صالحة وسيق نجع كسيق. يلا دكتور وين بشي سوقنا تول نجع وين بش نمشو؟ معناها المدينة العتيقة اللي تتطور واللي معناها تكبر مؤسساتها وتكبر أسواقها ومعناها وتتنوع خدماتها إلا وتولي معناها تتجه نحو التمدن أكثر والتحضر أكثر وهك المزيج متاع الناس معناها الوافدين على المدينة يلزمهم قوانين ويلزمهم مصالح ويلزمهم معناها فجي البلديات بشوي بشوي معناها دكتور فتشهد المدينة العتيقة نوع من من التنظيم الإداري
1: أي نوع بكر هو اللي اللي معروف
0: خذك الميكرو
1: يقول لك الجماعة بكري كانوا البربر معروفين في القرى والمداشر كانت عندهم ديما مجمع بتاع الكبارات عندهمش رئيس هذاكم يتقابلوا هذاكم يسموهم الجماعة تلموا هذاكم هم المشورة كل شيء غاديك معتك
0: الكبار هم اللي قروا شني اللي بش
1: يعطيك الصحة
0: عروسات وكذا
1: يعطيك صحة
0: الموسم الفلاني وموسم الحصار
1: هاي سيدي عندك هنا في في الكيف كانت عنا مؤسسة قبل من البلدية البلدية جات مع الفرنسيس يعني عامره 1884 أما قبلها كيفاش كنا عايشين بالجماعات يسموهم الجبهيات الجبهيات منهم جبهية راس العين هي أصلا كانت معتها تقام على مبدأ توزيع الماء
0: بالضبط
1: راس العين كان معتها بعد ما تكتمل وظائفها يعني العادي البقية الكل معناتها تروب لايت يوزعوها على كسونية حسب يعني معناتها مبدأ متاع منابات
0: تكافؤ الفرص
1: بالضبط وهذيك طبعا يعني تقع ديما نزاعات وخصومات وهذه موجودة
0: أكيد
1: بداية يعني القرى هذه البربري وخاصة اللي هي مقامة على الماء توزيع الماء وتخلق هي في حد ذاتها معتها روح البلدية روح المسؤولية وروح الجماعة روح هاب جدا معتها المدن والقرى والوحدة رأيت قاس قيمتها مش بالكبر والتوسع ولا ليها
0: ندم التنظيم اللي
1: بنوعية معتها العلاقات والمواطنة
0: وجودة الحياة فيها
1: يعطيك الصحة كيفاش الإنسان يعيش مع أخيه كيفاش يحترمه كيفاش يقدره كيفاش يقعدوا مع بعضهم كيفاش يفرحوا مع بعضهم فهمت يتضامنوا مع بعضهم شفتك نوعيتك الحياة هذيك تجعل أنه الفرد مش كيما توا مطيش في غاب بعد كما جاتش الدولة عملت له هكا الضمانات شوية معناتك ماء والعجز وكل واحد يريح يمشي بكري ما يريحش مستحيل
0: يعني جبهية راس العين
1: جبهية راس العين هذه كانت معناتها الكبارات بتاع أكل حي هذاك هم يشرفوا يسهروا على احترام هكا قانون توزيع الماء كان عنده في جامعة بتاع السيدي أحمد غريب ثم كل مقالة تعطي بالضبط الأوقات وكذا والحصص ومش وقت
0: كانت مقالة مقالة وإلا
1: مقالة يعني هي ثم المزولة هذيك بتاع الصالات موجودة تمشي مع الشمس هذيك مع الظل كانت موجودة وأنا موجود توا طلعوها للمتحف الفوق نمشوا للمتحف بتاع
0: عادات والتقاليد
1: هنوثبها في الحوش الثاني موجودة مع تمزولة وكانت عندنا في الجامع الكبير مزولة هذيك هي رخامة فيها سطور وفيها نقاش فيها كتابات وفيها أرقام
0: دقيقة دكتور
1: دقيقة ما الخطر نحن مربوطين بالظل ومربوطين بالشمس ومربوطين تعطي معناتها مزولة
0: من الزوال
1: الظل والوحدة وكذا وكل شيء رخامة وفيها هكا كيما يقولوا اشاره معناتها حديد هكا ثم خيط يعملوه هذاك يعطي الظل وكالظل هذاك يتحول حسبك النقائش هذيك معروفه معناتها حلوه ياسر المزوله هذاك خاصه بالصالات ولكن وقت الماء يختلف لانه فهمت كيفاش يعني اكثر معناتها كذا وحسب العدد بتاع المنتفعين والأوقات بتاعهم، والصيف مش كيما الشتاء والنهار مش كيما الليل. هذاك علاش ديما ثم تداول ماهيش
0: دقيقة يعني. المسألة معناها انه ابن الشبات معناها يوصل
1: للجهة هو بين وجل كيف يعني، ونحن ماخذين على نظام قديم يعود حتى للقانون اللاتيني، واللي فهمت كيفاش نلقوه معناها في الآثار نلقوه بقاياه في الرخامات مع تبقوش وكذا وشيء، هذا يعدل الوقت
0: تنظيم الماء
1: ويهيكل الحياة اليومية
0: توزيع الماء مهم
1: والعمل جدا. والأشغال والعلاقات ولا لا شفت يعني هي يعني شفت المجتمع يتكون من الأشياء معناتها بسيطة ولكن مهيكلة.
0: معناها نحن كي تحدثنا مرة هكا على المدينة العتيقة وقلنا أنها منظمة روحها وحامية روحها ومعناها ونظامها
1: وعاطية روحها
0: نسق بالضبط معناها
1: يمشي مع الصلاة بالضبط بالنسبة للمدينة الإسلامية فهمت يعني تعطي الأذان هذاكم هم اللي ينسقوا يعني يعطوا الدفع بتاع المدينة في وقت خدمتها في الصباح في العشية فهمت كيفاش يعني كل شيء عنده معناتها معنى وعنده
0: بالضبط وظهور البلدية معناها دكتور مانيش باش نحكوا على البلدية معناها 1884 لا معناها
1: هو توجدت من وقت قرطاج
0: من عهد قرطاج
1: نحن رد بالك تونس راهي تعتبر من أقدم معروفة يعني القوانين اللي توجدت بعد في تنظيم المجتمع توجدت في قرطاج وهي جاية من الشرق ثانا ما ننسوش اللي نحن خذينا من بلاد
0: الرافدين
1: اللي هي كانت بلاد القانون وبلاد التقسيم والجيومتري
0: حمورابي
1: بالضبط ومصر كيف كيف هذا كله ما يسمى بالمجتمعات السقوية اللي هي فهمت تنظم حياتها على السقي وعلى ومرات يسمى فيضانات هذه كلها تتردم يلزم ترجع كثم من بكري يعرفوا الحسابات والهندسة
0: بالضبط
1: يعني ثم علوم
0: الهندسة
1: يعني
0: الزراعية
1: بالضبط ثم علوم يعني عملية يعني يتعلموها باش يضبطوا بها المجتمع والإنتاج بتاعه وعلاقاته فيما بينه فهمت وبالتالي يطور ثانا في نفس الوقت القوانين
0: القوانين
1: اللي نلقوها نحن في مثلا في مجموعتنا في القوانين مثلا مع الشرع كيف يقولون نلقوا برشا الفتاوي وكل شيء كبير
0: أكيد
1: باب الماء بركة شيء كبير يعني يهمني ياسر خاطر تبع الفتاوي ذا بتاع الونشريسي وكذا موجود شيء كبير معناته على أقل جزئية في توزيع الماء ولا في مشاكل الماء ولا ماء هامل ولا ماء متسرب ولا فهمت كيفاش ولا يكتشف ماء في بلاصة خاصة وهي مثلا تنجم تنفع إلى آخره يعني كل شيء
0: مقنن
1: وبالتالي معناتها تصرفك القوانين وجملتك القوانين هذيك كلها تستدعي المعرفة والحكمة والعدالة وبرشة معناتها أشياء معناتها مش اللي يجي يعني فهمت هذاك يولي معناتها كما القاضي كما الإنسان اللي يحكم يعني ما بين في الخصمين يعني
0: العرف
1: ويلتجي إلى العرف وكيفاش كانوا معناتها يفضوا مثل هاك النزاعات هذيك وإذا مثلا مش يعملوا الفتوى ويكون يعني يلزم يكون عالم إنسان مش يفتي مش اللي يجي يفتي في حك راس
0: المسألة تتطلب معرفة
1: معرفة ومقارنة
0: ومعرفة بالضبط
1: ويقارن ما بين هذا وهذا وثم كل حاجة عندها تبعاتها مالت ربما تخلق كما جيريسبريدونس تخلق حاجة وضع اللي معاه يولي هو بيدو قانون وذيك تولي مشكلة يتكون عليها معناتها كسب حقوق مثلا ولا هضمان حقوق ولا فهمت كيفاش يعني حب يقول المجتمع ولا والقانون ونحن ما هوش سهل
0: اي صحيح
1: يعني قضية معقدة ياسر وذاك علاش هاك المجلس هذاك هو دوره باش يسير هاك هاك الحياة هذيك وكوتيديان كيما يقولوا فهمت وهذه كانت تخلق معناتها تولي معناتها ثم اختصاصات. لو مثلا في وقت الرومان في الكيف عندنا اماكن اكتشفناها كانوا ذاكم يعملوا فهم وقت اللي تجي ازمات بتاع ما يكونوا فهم رصيد بتاع ما وبعد ذاكم يعدلوا بهم يعني كل التوزيع شفت توا
0: التعديل معناها التعديل على مستوى العرض والطلب وباش في وقت الازمات معناها تلقى المخزون
1: هذه كنا نلقوها في روما فهمت نلقوها في كارتاج نلقوها فهمت يعني كيما نقولوا احنا توا شركتنا توزيع الماء فهمت كيفاش كانت موجوده معناتها تلقى في فهمت كيما الغذاء معناتها التغذيه والامور الصحيه فهمت برشا برشا اختصاصات هذيك بشوي بشوي تفرض روحها هذاك علاش قبيل قلت كلمه انه كل ما مدينه تكبر وتتعقد تتعقد في تسييرها وتكثر فيها الاختصاصات وتكثر فيها المشاكل وكذا وبالتالي يلزم ضروري انه ثم مجلس معناتها يراجع معناتها هك الحياة هذيك اليومية ويلقى فيها الحلول ثم ثم ثم ثم وهذا اللي بعد ما تتكون في البلديات هي الرؤى استراتيجية معناتها الناس اللي تعمل حساب يقول لك راه العام الجاي مثلا مش يكون عام صعيب في هي يعملوا له حساب مش وكيك نبدو نستنوا حتى الجيل كارث شفت توا يعني اكل مجلس هذاك عنده عنده المواسم يعرف اللي ثم موسم تاع معالجه نوع كل اكل الحشرات نوع كل فهمت الى اخره ثم لا قدر معناتها وباء هكا انتشر وكذا ثم فهمت يعني يلزم ثم مهاب ما ينجمش يقوم بها واحد بركة
0: أكيد
1: يلزم مجموعة متضامنة منظمة عندها معناتها حد أدنى من قوة القانون ولا الإمكانية التنفيذ إلى آخره وهذا معناتها اللي هو بشوي بشوي لأن نحن ما نقولوش المؤسسة البلدية دخيلة على لا لا نحن موجودين من بكري من وقت كارتاج وسواء في كارتاج ولا عند البربر داخل في الدواخل ثم بعد جت القبيلة في حد ذاتها هي هذا تبدا هي عندها يعني مجلسها فهمت كيفاش وتنظر في المشاكل وفي الاشكاليات وفي هكذا ويحكم
0: نظام كامل وتنظيم كامل القبيلة
1: يعني المجتمع المدني بصفة عامة ما بقاش يستنى في دولة منظمة باش تسير الأمور هي الدولة كانت مشاكلها مشاكل حرب سيادة شوية معناتها أداءات ما ثمش ما تمشيش حتى التعليم والأمور هذية والصحة كانت على حساب المجتمع المدني بكر التعليم يعني الناس تقارن بعضها فهمت تلقى خاصة كانت عندنا نحن جمعية لعبت دور كبير ياسر ياسر ولتو ما خذتش حظها اللي نوقع فيها عبث وهي الأحباس جمعيات الأوقاف والأحباس هذ كانوا عندهم أدوار كبيرة ياسر ثم ناس شخصيات كبيرة قررتها كالجمعيات بتاع الأحباس هذيك
0: أي صحيح
1: أنت جايتيم وكذا وكل شيء ولكن هو عنده حظوظ باش ينجح في الحياة وكل شيء تقريه كالجمعية هذيك
0: مهم جدا هذيك
1: أي قول الخيرية الجمعية الخيرية وكذا كان موجودة وذي كمان عندها مداخيل قارة تقعدش تستنى في ميزانية الدولة بس أعطيك فكرة هاي كنا ريك نحكي على قوة معناتها شو اسمه ذاك يوسف صاحب الطابع بعد ما رمى من الأسوار بتاع الكيل
0: بالضبط
1: حبس عليها وكيلة بتاع الزيت المرابيح بتاعها هي ما مش تتعهد كل الأسوار فهمت ما نقعدوش نستنوا حتى معناتها الدولة تتمز علينا وتصب لنا ميزانية بس الواحد كيما توقع علينا مع المعهد ولا كذا كانت عندنا معناتها مداخيل
0: زيت اللي أنا عهد بقت دكتور تقريبا
1: أخلطت على وقت فرنسا اللي أنا سموها بعد الدكية الدكية هذه
0: الدكية أي الدكية مش الدكية
1: الدكية الدكية
0: بدل
1: أي بدل أي الدكية هي كانت يعني عبارة عن مؤسسة كلمة تركية راي مشي عربي أظن كلمة تركية ومش حتى تركية، وكنت توصل حتى يونانية بيزنطية تمشي. هي هذه كانت معناتها دورها تعاون أكل قلالة وكل محتاجين تضمن لهم حد أدنى من الماكلة، فموجودة عندنا
0: معناها. وكالة الزيت تبدل معناها،
1: أي هذيك احنا خلطنا عليها، كان خلطة ولد تدكية أخذتها الولاية. والولاية معناتها كانت وقت تجي كانت مش كما توا، كانت تجي عوام يعني صعيبة ياسر، عوام تاع يسموه حتى بالجراد وعام الجراد وعام الشر وعام فهم، يلموا هكا الناس اللي هما في وضع معناتها قليل لو ما عندهم جماعة، ويوفروا لهم يعني حد أدنى من الماكلة ومن الواحد كذا، هذيك
0: ضمان الاستمرار
1: بالضبط. هذيك التكية وبعد تسيبت الأمور، ولا يعني نقولوا نحن في الدكوري فهمت، ولو يبيتوا فيه الحيوانات إلى آخره،
0: دواب وغيره
1: بالضبط. وبشوي بشوي لين معناتها تحلت الوقت فهمت كيفاش، وتو هو لما حاله خرب وكذا ما بكري كانت
0: اللي هي معناها تبعثت لهدف كبير برشا معناها
1: يوسف
0: صاحب الطابع معناها، ويكون معناها
1: مناعة المدينة مناعة المدينة اي خطر
0: اسوار المدينة
1: خطر عام يعني عام 1821 اخر حرب تمت، والكيف معناتها منعت باك الاسوار اللي تربط
0: بالضبط،
1: فهمت ضربوا ضربوا عن الاثار بتاع القصف موجود على جدران القصبة، معناتها تقول وش كلت على راسها البلاد هذه،
0: اي معناها لولا المناعة الاسوار هذيك
1: والجدران
0: والجدران الكبيرة
1: بكري هذيك، معناتها تدخل في التدبير في الإنسان اللي يحكم يعرف
0: ماشي
1: يضمن مناعتك الشعب بتاعه وماليه وبلدانه الأساسية
0: مهم جدا.
1: والكيف كانت معناتها عندها منعتها وعندها حرمتها ويتبركوا بها برا، يقول لك شيء لرجال الكيف مدينة قوية مدينة ثابتة فهمت،
0: مهم جدا هذا المهم معناها. وبشوي بشوي المدينة العتيقة معناها ما عادش تنجم تكون حاضنة لعدد متزايد من السكان،
1: أي ما تحملش المدن. شوف
0: أي
1: المدن يعني التقليدية كانت عندها توازنات
0: أي بالضبط
1: حلوة ياسر، لأن هي في داخلها ثم نوع من الطبقية ما مخفية ما تبينش العائلات اللي عندها بعد الديار الكبار واللي هما برجوازية
0: متوسطة
1: والقلال القلال اللي هما ثاني يعيشوا ما بين هكا الناس هذاكم يعني في مهن بسيطة ولا كذا ولا، وبالتالي القوة بتاع المدينة هي قوة هضمها وقبولها وفرضانها لتوازنات ما بينك، ما ثمش يعني كما يقولوا هذا حي خاص كان بالقلال وهذا حي خاص بالماركاتية كانوا كلهم دير وقت اللي طيحوا المدينة العربي الفوق والأحياء بالمصلة والتهابط وحاولوا يعوضوها في هنا في جهة حسين، عملوا فيليات مضخمة من كل مغادي كامل كله مضخمة وعملوا الفيلات العاديين المتوسطين بتاع الطبقة
0: المتوسطة
1: حي حشين والحي اللوطاني هذا اي هذاك معناتها لك الامور فهمت كيف يعني تفضحوا يعني حب يقول وقت اللي جاوا للتعمير العصري ما عندهمش
0: فرقوا ظهرت الطبقية
1: يعطيك
0: اللي هي ما كانش تظهر قبل في المدينة العتيقة،
1: يعني المدينة العتيقة كانت ذكية وعندها حس تعديلي
0: هو معناه يقول لك من بين ما يتحدث معناها ابن الرامي معناها يقول انه معناها في المدينة وقت اللي تبدأ تمشي تتعدى على الابواب في نفس النهج ما تدريش
1: ما تعرفش شكون
0: الداخل
1: مش ما تقعش استفزاز
0: بالضبط
1: لان تو نحن
0: علي غني ولا فقير،
1: نحن مدننا للاسف
0: بعد كي تدخل تعرف مولى الدار غني ولا فقير
1: شوف تو الفرق مع المدن الحالي
0: بالضبط
1: الاستفزاز
0: استفزاز
1: يبدا يبني وطلع الرخام وطلع على الهم وكذا. هذيك بكري كانت ما تعملش يتجنبها يعني القاضي. القاضي يعني الولد الله يرحمه
0: لا يرحمه
1: بتبينش قاضيتك
0: بتبين. صحيح
1: ثم ناس تلقاه مسكين ما عندوش يعطيك الصح
0: شوف نعرف شكون معناها يقول له ما تعطينيش معناها الجزار يقول له ما تعطينيش من هك المعلق هذاك اللي شافته وقديش من عينه وشهيته
1: اعطيني
0: من حاجه اخرى معناها
1: عندها رقة وعندها ذوق وعندها بيسبب عفة يعيشوا بالعفة وحتى اللي يبدأ لباس عليه وفي كذا ديما يحاول باش يتعايش مع الآخر ما يعملش معاه ما يسمى تصدعات ولا خطوط مواجهة ولا
0: تخلقش
1: توهم وتبدأ عن الكرهبة في الواحد الجديد يمشي فرحس لك فهمت يزم نجنبه. شفت المدينة قديش فاهم الحكم كلها حكم يعني عاشت استوعبت تجاربها باش تعمل منها قواعد
0: بالضبط
1: معناتها تعيش الناس مع بعض. شفتها
0: يا دكتور نواصلوه الحديث هذايا بعد هذا النغم في جزء البرنامج الثاني مع مستمعينا الكرام ابقوا معنا.

0: العاشرة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، هذه أهم عناوينها. توفير أكثر من 40% من حاجيات ولاية سريان من البذور وتسجيل ضعف التزود بمادة الدياپي. بباجة المطالبة بمعالجة إشكالية نقص الإطار التربوي بالمدرسة الابتدائية الشرشارة وتحسين وضعية المؤسسة. وزير الخارجية يؤكد استعداد تونس لاحتضان المشاورات في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تم بولاية سريانة توفير 40% من حاجيات الجهة من مختلف أصناف البذور، فيما لا يزال التزويد بالأسمدة ضعيفا خاصة بالنسبة إلى مادة الدياپي، وفق ما ذكرته رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نور الزواري التي أشارت إلى تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الفلاحين حول تحليل التربة واستعمال الأسمدة.
2: كميات الموضوعة من البذور إلى غاية هذا التاريخ هي في حدود 40% من الحصة المسندة للجهة، مع حوالي 20700 قنطار موزعة ما بين 16000 تقريبا قمح صلب، 3800 قمح لين، و950 شعير. فيما يخص الأسمدة، معناها كميات تعتبر أنها طيبة، خاصة في مادة السوبر 45 اللي وصلنا في حدود 78% من الحاجيات نتاعنا، إلا أنها تبقى ضعيفة في خاصة في مادة الدياپي. كميات الموضوعة هي في حدود 2400 قنطار، باش يتم برمجة كذلك أيامات محلية على المستوى الخلايا الإرشاد الفلاحي، مزيد تحفيز الفلاحين بالاستعمال جبال 45، مع دعوة الفلاحين على اقتناء الليمون.
0: تقدمت أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بمعتمدية جندوبة الجنوبية وجندوبة الشمالية بنسبة تجاوزت 60%، كما تقدم مشروع محطة تصفية المياه بتبرقة ب 35% وفق ما صرح به المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رابح منصور، الذي أشار إلى أن كلفة المشاريع المائية بالجهة بلغت حوالي 112 مليون دينار.
3: العديد من المشاريع الخاصة بالماء الصالح للشراب تنجز اليوم بولاية جندوبة، بتساهم في حل العديد من إشكاليات تزود بالماء الصالح للشراب بمختلف معتمديات ولاية جندوبة. المشاريع هذه اللي كلفتها في حدود 112 مليون دينار، نذكر بعض المشاريع: مشروع تدعيم الموارد المائية بمعتمدية برقة بكلفة تناهز 70 مليون دينار، وتشتمل على إنجاز محطة لمعالجة وتصفية المياه بطاقة إنتاج 400 لتر في الثانية. المشروع هذا باش يساهم في تحسين نوعية مياه ويحل الإشكاليات المسجلة خلال صيف فارطة. المشروع الثاني زاد مهم هو تحسين تزويد معتمدية جندوب وجندوب الشمالية بكلفة تفوق 8 مليون دينار، كذلك تزويد العديد من التجمعات السكانية بالماء الصالح للشراب في إطار البرنامج الجاوي للتنمية بولاية جندوبة الخاص بالسنوات 2019 إلى 2026، واللي باش يمكن من تزويد أكثر من 3000 عائلة بكلفة تتجاوز 12 مليون دينار، وتوا في مرحلة استكمال تزويد بعض التجمعات.
0: تحت شعار مدارسنا خضراء بتلامذتها الصامدة وبشجرتها خالدة، انطلق تنفيذ مشروع الحقل المجتمعي رافع للصمود الغذائي بالمدرسة الابتدائية بمنطقة التبينية، وذلك في إطار التشجيع على الزراعة البيولوجية والممارسات الفلاحية الفضلى لدى الناشئة. منسقة المشروع نوال الخميري:
4: المشروع يتمثل في إحداث حدائق مدرسية في بعض المدارس الجهات التونسية، واليوم بمدرسة تبينية من معتمدية عند راهم قمنا بزراعة بعض الخضروات الموسمية وبعض النباتات الطبية والعطرية والأشجار المثمرة، خاصة منها اللي تكون متأقلمة مع مناخ المنطقة، وذلك تحت شعار مدارسنا خضراء بتلامذتها صامدة وبشجرتها خالدة. والهدف من هذا المشروع هو ترسيخ مبادئ الصمود والتأقلم مع التغيرات المناخية التي نعيش حاليا في نفوس الأطفال والتلامذة، باش يكونوا واعين وفاهمين وايضا فاعلين لمجابهه ما نعيشه اليوم من اضطرابات وتغيرات مناخيه اللي تاثر سلبا على ارضنا وحياتنا ككل.
5: ومن اهم المبادئ ايضا اللي نحبوا نرسخوها الرجوع للارض فضيله، وانه الارض هي الحل.
0: طلب أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية الشرشارة بمعتمدية باجة الشمالية طلبوا بحل إشكالية نقص الإطار التربوي وتحسين وضعية البنية التحتية للمدرسة. نجي الخلولي.
6: على خلفية نقص الإطار التربوي ورفضهم إدماج الفصول وإشكالية أخرى، احتج أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية الشرشارة التابعة لمعتمدية باجة الشمالية.
7: ولدو عنده 20 يوم مقراش، الطفل يجي يقعد ترتاح في الحي كل عام، معلمية ما فماش
8: طالبين التعليم ثم التعليم، ناقصين إطار تربوي، يحبوا يدخلوا الأولى مع الثانية، الثانية مع الثالثة، الثالثة مع الرابعة، الخامسة مع السادسة، تفتوس المعلومة للتلميذ، كل عام نفس التكرار، المدرسة ناقصة تهيئة، المدرسة كالتوس طايح، قراية ما فهمش، فيش عاد، نحن طالبين مسؤولات يوفروا لنا مدرسين لوليدات.
9: طالبين معلم لصغيراتنا، من بنتي تقرا سنة ثانية توي كبريسك شهر، بنتي ما كتبت حتى حرف في كراستها.
10: المدرسة شارة ناقصة من كل شيء.
6: وعن الحلول لمجمل هذه الإشكاليات اتصلنا بالمندوب الجهوي للتربية بباجة الذي أوضح دون أن يدلي بأي تصريح بأنه عقد جلسة مع أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية الشرشارة وسيقع تدخل لإيجاد الحلول في أقرب الأوقات.
0: طالب عدد من أهالي منطقة المحجوبة من معتمدية قلعة سنان بإيجاد حلول عاجلة للطريق الذي غمرته مياه سد سرات مما أثر سلبا على تنقلات المتساكنين والتلاميذ لقضاء شؤونهم والدراسة.
11: معاناة اللي يعيشها الأهالي بصفة يومية من خلال أنه سد سرات غمر الطريق الرئيسية اللي تربط المنطقة بالطريق لجرم حميد، عندنا من 2017 المسؤولين ما نجموش يبنوا جنترة تحل المشكلة هذه ويلتقوا بسيادة المعتمد مع أنه هو يقدم لهم وعود ما غير ما يتم الوفاء بالوعود هذه.
12: لمدتنا ضاع الطريق مسكر علينا، المغرب يدهم لنا للديار اللي هو طريقنا الأصلاني اللي موالفين تعدوا عليه،
13: طريق يزمو تحل من هنا، طريق نتاعنا عادي يزمو تحل، ما فهمش الطريقة ذا راهو نفس الحكاية، ونفسه لين البراج يرحم والديهم، ينفسه لين البراج خلي ذرينا تمشي تقرأ الأرواحة.
14: أولادنا 150 تلميذ تمشي فيه في الكار يا رسول الله، لما تتقلب الكار
15: نحن حشتنا بالطريق وحشتنا بالقندرة تتعدل تتريق لنا.
0: يشارك ثلاثة حرفيين من ولاية الكاف في اختصاصات النسيج اليدوي وتقطير الأعشاب والزهور في الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية التي انطلقت فعاليتها اليوم بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بالكاف عادل القديري.
16: التظاهرة هذه يشارك فيها ثلاثة حرفيين من ولاية الكاف في اختصاصات النسيج اليدوي في تقطير الأعشاب والزهور. من شأن هذه التظاهرات المساهمة في مزيد ترويج والتعريف المنتوجات الحرفية لولاية الكاف، وخاصة بعض المنتوجات مثل خصوصية مثلا النسيج اليدوي. كذلك هي فرصة لعرض الابتكارات الحرفيين والحرفيات المشاركين في هذا الصالون، في نفس الإطار تشجيع على تسويق المنتوج التقليدي باش يتم تنظيم معرض للمنسوجات التقليدية خلال شهر ديسمبر في نفس الفضاء اللي هو تصل معارض بالكرم، وهذه فرصة لدعوة الحرفيين والحرفيات للمشاركة في هذه التظاهرة.
0: في متابعتنا الوطنية، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هنا تيتي، أكد استعداد تونس لاحتضان مختلف المبادرات والمشاورات التي تندرج في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا مع تمسكها بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف إلى حين التوصل إلى الهدف الذي ينشده عموم الليبيين. وجدد الوزير خلال اللقاء التزام تونس بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتقوم على ملكية ليبية كاملة دون إقصاء أو استثناء لأي طرف ليبي وتحت الرعاية الأممية وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الدين الزواري أكد ضرورة تحسين الحوكمة والتصرف داخل الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال سومترا جات، وذلك استنادا إلى مقتضيات المنشور الرابع لسنة 26 و2000 المتعلق بتطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها. وشدد الوزير وفق بيانات نشرتها الوزارة على المكانة التاريخية والاستراتيجية التي تحتلها الشركة في مجال الأشغال العامة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجال الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري وفق بلاغ صادر عشية اليوم عن الوزارة. ودعت الوزارة كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث أو توسيعة مشاريعهن في الترشح للاستفادة من التمويلات التي يوفرها هذا البرنامج عبر التسجيل وتعمير جميع البيانات المطلوبة بكل دقة وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة وإيداع ملفاتهن مستوفاة الشروط والوثائق قبل انتهاء الأجل المحددة حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات. في متابعاتنا الإقليمية، قررت السعودية وباكستان وتركيا مساء اليوم قرروا الانتقال الفوري لتنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في إطار حلف مكة الدفاعي، بما في ذلك توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، بحسب بيان مشترك نشرته وزارة الدفاع السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس. وجاء البيان عقب اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف لبحث تطورات الأمنية وتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية. وقررت اللجنة تعيين الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود أمين عام للحلف لمدة 3 سنوات. ودانت الدول الثلاث محاولات استهداف مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدة أن أمن كل دولة طرف جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. بهذا الخبر ننهي آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: توفير أكثر من 40% من حاجيات ولاية سليانة من البذور وضعف التزود بمادة الديابي، المطالبة بمعالجة إشكالية نقص الإطار التربوي بالمدرسة الابتدائية الشرشارة من ولاية باجة وتحسين وضعية المؤسسة، وزير الخارجية يؤكد استعداد تونس لاحتضان المشاورات في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.
17: بين ثنايا الذاكره.

0: نواصلوا اذا دكتور، نرجع لجزء البرنامج الثاني. تحيه لكل من اتحق بنا الان في الاستماع. انتم معنا في برنامج بين ثنايا الذاكره في هذا السمر الليلي برفقه الدكتور محمد التليلي. نرجع معك دكتور، وكنا نحكوا على البلديه واهميه التنظيم متاعها، معناها باعتبارها انها معناها خلف لي سلف سابق ان صح التعبير، منظومات قديمه، ولكنها كانت منظمه وتدير حياه الناس، معناها سواء كانت معناها اللي سميناها جبهية، اللي سميناها القبيله، اللي سميناها كذا الجماعه، لكن مع جد التنظيمات البلديه
1: العصريه
0: بمؤسسات بضوابط بوثائق وغيره، معناها وهذايا معناها اعطى نموذج جديد او روح جديده للمدينه. اي المدينه مثلا توا مدينه كيف البناء تاع قصر البلديه هذاك الاول، اول بناء معناها
1: لا لا لا اول ما بدت بلديه الكيف بدت في دار البي، في ثم توا النادي الضباط، هاك البطحة هذيك كانت فيها بنية كبيرة ياسر وممتازة وحلوة،
0: فما وثائق فما تصاور
1: فما تصاور فيها بلونات دار البي مشهورة، دار البي كان قصر كبير غديكة وكانت دريبة وصباط وشي عالم كامل غديكة معناتها فهمت. وهذيك هي اللي احتوت على البلدية الأولى وكان فيها حتى متحف متاع أثار قديم اللي هو كان النواة الأولى متاع باردو بدأ من ثم كون وذايا سرطان برنار روا يعني مدينة الكيف كانت مدينة استراتيجية حضروا منها يعني نجم نقول يعني من الجزائر، هي المستعمل كيف يقولوا الباساج ما بين الجزائر وتونس، هذاك علاش راهنوا عليها وخدموها خدمة معناتها حتى استعلامية وكذا وعطوها معناتها دي بريفيليج منها هذه معناتها ستاتوي بتاع بلدية وهي أكثر منها عملوها باش يشجعوا الجاليات الأجنبية باش تبقى هنا ومنهم اليهود خاصة والطلاين والفهمت كيف عملوها مركز استيطاني كبير ياسر لأنه إلى جانب يعني هال
0: وبالفعل كانت هكيكة ولعبة الدور ذي هكيكة
1: لعبة الدور معناتها الاستعمار الفلاحي ثم المناجم الاستغلال المنجم يعني حاب يقول يعني مدينة الكيف من الأول فهموا قيمتها وركزوا عليها وهذاك علاش المؤسسة البلدية هي باش يشجعوا المجموعات الأوروبية تجي تعيش هنا على الطريقة الأوروبية
0: الطريقة الأوروبية،
1: هذاك علاش معناتها عملوا لها التنظيم هذي
0: عصرناها
1: بالضبط
0: تعصرنت معنا المدينة
1: ولكن هي في تقاليدنا يعني ما هيش حاجة جديدة وثورية هكا ولا يعني
0: صحيح.
1: حضور المجتمع المدني ديما موجود يختاروا ديما العيان العيان اش معناتها الكبار ما هوش بالضروري ناس أغنى ناس لا ربما عقل ناس ناس رزان ناس تحترمهم الناس بالأخص
0: صحيح
1: كلمته يعني
0: مهم
1: تبدأ
0: جداً
1: مسموعة
0: مهم جدا
1: ما هوش بالضروري يكون غني يعني المقاييس كانت تختلف وكل الناس هذاك حكماء
0: اي مش بالضروري يكون غني
1: بالضبط وكل حكماء هذاك هما اللي معناتها يبتوا في شؤون الوقت وكان معناتها بالنسبه للمجلس بتاع الفتره الاستعماريه كان فيه معناتها تناصفات اهمها معناتها هو وجود الجاليات الاجنبيه وجانب معناتها تونسي وهذاك كان عندهم
0: وكان دور عنده دور معناها
1: أيها دور دور
0: تعديلي معناها
1: دور
0: توازن
1: في كل ما يهم مخطط وتخطيط وتطور وبني والوعد بتاع المدينة اللعب ليه هو الكل ثمش ما يدورش الدولة ما عندهاش حتى دور
0: مهم جدا هذا مهم
1: معناتها مالي البلاد هذيك كانت بكري ثم فكرة تمالي البلاد بالمفهوم الإيجابي أن الناس يعني غير وعامة دينتهم ما يحبوش لها الشر ما يحبوش لها الفساد ما يحبوش الحاجة حكاية النظافة حكاية الرياضة حكاية الجمال حكاية التهية حكاية الإضافات بتاع شوف أنت وقت تشوف مدن كيفاش نمت كيما سوسة وصفاقس بالغيرة بتاعهم عليها فهمت وحتى الكاف في فترة معينة كانت معناتها تثبت في كل بني مش تبنيها إلا وتقع فيها نقاشات
0: دراسات
1: ودراسات وكذا مش اللي يجي حك راسه ويبني يبني يبني ما كانش الوزارات هذية معناتها تعامله بعمايلها كان ثم صح قبل كل شيء ومالي البلاد ومالي هك المدينة هذاك هما اللي قروا من خلال مجلسهم البلدي في كل شيء وش يتضاف وش تبني وش هو القوانين وش هو وهذيك مرحلة هامة هامة ياسر كانت من المكاسب الكبيرة للمدن
0: لأنها
1: قربت معناتها إدارة المدن من المواطن القاعدي ما يسمى معناتها هذيك هي معناتها
0: تنجم يعني مهم جدا معناها
1: يعني
0: مهم جدا أي صحيح
1: لهنا معناتها ولا المواطن من خلال لجان الأحياء يحضر في نقاش طرقات ولا أخذ قرارات ما عادش يقرر فيها شخص ولا مجموعة ضيقة لا ولا حتى من ما يسمى
0: حكر على مجموعة لا
1: لا ولا
0: أفراد
1: يعرفوا هذه مناسبة ذكروا برشا مواطنين في برشا معناتها مشاريع جماعية قرروها المواطنين قرروها لجان الأحياء وفيها محاضر جلسات وإحنا بدينا وقت لو كنا في المجلس معناتها عندنا جلسة خاصة نستدعو فيها المواطنين باش نسمعوهم هم إحنا ما نتكلموش باش نسمعوا صوت القاعدة وهم ياسر هذه
0: مهم مهم جدا
1: اليوم وقت تفقدت الناس بدأت تفيق بقيمتها يعني علاش يقول لك من كان في نعمة لو خرج منه هو أنه معناتها هك التدبير الشؤون الداخلية وكذا رأي كسب كبير ياسر بلدية الكافة من 1884 أكثر من قرن واش فهمت كيفاش يعني كيفاش التجارب هذيك كلها تمشي سابها للي بالعكس معناتها ذاك كيما الإنسان عنده تجربة وعنده فهمت طريقة بتاع فهمت كيفاش يقود بها أموره ويدبر بها الشؤون فهمت برشا برشا
0: بالضبط أنت معناها باش نوازنوا في الحديث بين الماضي والحاضر ونحن ديما معناها الهدف من البرنامج بتاعنا والهدف من الموضوع اللي نطرحوه انه ناخذ من مما علق في الذاكرة من الأشياء الجميلة من الأشياء معناها اللي ممكن انه نبنوا عليها انت قلت معناها الجمالية وتو معناها غياب تام للجمالية معناها انه تو معناها حتى ديما نرجع بالليمة على المواطن دكتور باش ما نكون معناها موضوعي لا بعد حد انه مواطن يتعدى في الحي متاعه التراكتور اللي كل يوم يهز معناها اكل الفواضل يخلي التراكتور ما يتعدى ويخرج يخرج الساشي يحطها في النهج ولا في الشارع
1: تربية ذيك ووعي
0: معناها
1: تربية ووعي
0: اللي يجي قص شجرة اللي يجي قص شجرة
1: شجرة قديمه
0: باش باش ما تظللش فيها الناس ما يحطش كرهب تحتها
1: جرائم جرائم يتعاقب عليها يتعاقب عليها كان جاء ثم معتها هنا ثم ما يسمى شوف تبدأ ثم حضور القانون البلدي مش سهل تقص شجرة شجرة اللي تتقص معناتها بعد استشارة وتراخيص شو شجرة تضرب
0: بقيمتها
1: 150 سنة جيت تقص بواحدة في
0: بجرة قلم ولا برغبتك انت
1: برغبتك انت وشكونك انت والكذا وهذيك للأسف لأن ما ثمش قانون محترم نهار اللي نولوا صاهرين على احترام القانون والإنسان اللي يغلط يتحاسب هذا هو اللي نحب نوصلوا له راه ما يلزمش شو معناتها تقص الشجر انا صدقني كان نهار بعد روحي هو حكايه السجر جن من عندي شبه اليرجي
0: اي كلنا
1: بالنسبه لعيني الشجره تبقى ديما معناتها ذخر معناتها وحاجة
0: كائن حي، اعتداء على كائن حي مهما يكون الكائن هذا.
1: تجي أنت معتها تقصه هذيك معتها ما فيهاش تسامح، ويلزم يرجع القانون يطبق على، ومش سهل تقص شجرة ولا تعتدي على
0: وهذه. فما شكون يعتمد معناها يعمد انه يقتلها الشجره ذيك انه يصب فيها مثلا جبال ولا كذا.
1: كل شيء يقع فيه البحث، ومعتها وتعتبر هذيك جرائم ما تقلش معتها خطوره على جرائم يعني في الحق العام في الوعد، لان معتها حرم حي كامل وحرم بنشوه كذا بنصيف شو باش الناس ما
0: تتضللش معناها الناس معناها تو نشوفوا نحن انه حتى في الدول الاوروبيه معناها تشوف انه يستعملوا برشا الخشب معناها للتدفئه وتقول انت معناها الى اي مدى الغابات نتاعهم معناها، وبرغم انه معناها شجره تتقص على كل ما نعرفش قديش من متر مربع عندك الحق في شجره معناها انها تتقص، ويلزم مواصفات معينه معناها
1: قانون. فما قانون وسميه لي اداره الغابات عندها ديبلوم دو كوب وتعرف انها من السجارة هي بدايه باش حتى تتجنب الحرائق
0: بالضبط
1: ولا بالضبط تنظم الوعده. عندها علم كامل الغابات شو راي مهندسين يعني ناس قد الدنيا راهو قارين ويعرفوا كذا وانا مرات نقابل بعض منهم يبدو تاسفوا على بعض الاعتداءات سورتو الحرائق كل سميه الوحشيه وكذا معناتها راهو هذه الكل اذا
0: تدمي القلب
1: شفنا السنه معناتها كان لنا عبارة عن كنا ما عادش عندنا وجود كيان أكل تحرى. أنا بمن طلعت مع إذاعة الكاف وعينت مع الغيب
0: جهة التطوير فوساقي فرجنا في الفيديوهات معنا صراحة مؤسفة
1: تعرف بالحق يعني عشت تجربة
0: مريرة مريرة
1: مريرة لأبعد حق. شوف أنا معناتها اللي ولد غابة لأن تربيت في الكشفية والكشفية معناتها الغابة هي
0: الموطن الأول معناها
1: يعني فهمت. والكيف بصفة خاصة مستقبلها وهواها طبيعتها مناخها فطارها سياحتها الخضراء
0: صحيح.
1: تنميتها
0: مرتبطة بالغابة
1: الصيد البري كذا معناتها الحياة في الغابات شيء كبير اقتصاد كامل يعني ومجتمعات. أنا أعطيت مثل لما كانت الناس الغيب في جيت ساقي مستوعبة معناتها المواطنين معناتها كان ثم ساقي في الوقت ذاك كانت 7000 بعد وقت تأزمت الغابة من خلال بعض معناتها الأحداث كل شيء الساقي ولت 14000 برا شوفة تولت صعيبة معناتها وتعقدت المشاكل وكذا لأن الغابة كانت هي في حد ذاتها مرتحة على المدينة وثم خارقة معناتها بيئة وخاصة أمان اللي تمشي تلقى معمورة فهمت كيفاش نحن نتكلموا عن ناس توا معناتها اللي عايشين في تونس يفهموا قيمة الغابة كيجوا هنا ونظموا رحلات ويطلعوا سواء بالبسكليتات سواء رجليهم سواء بالحصن سواء بكذا معناتها حاجة خارقة العادة خارقة العادة.
0: فكر مرة في ملتقى طلابي معناها الرياضة المدرسية والجامعية هكا جوت الوفود من الولايات الكل معناها من تونس كل مشاركة معناها وقت اللي تنفسوا لهواء أصبح بكري وخرجوا يعملوا فك الجاريات متاعهم ولونترينمون خيرو معناها الناس دهشة
1: نشوة
0: ونشوة
1: وصحة
0: وصحة معناها إلى بعد حد.
1: احنا في فترة معينة المرحوم الدكتور بن بشير كان عنده مشروع للكيف يعني يحب يعمل فيه يعني بصحة كبيرة يعني خاصة بالأمراض الصدرية الكيف يعني احنا عندنا قصص مع حتى الزعيم بورقيبة كان يجي معناته يسترجع صحته في الكيف.
0: الكيف بالضبط.
1: معناتها هي هذاك مش رصيد كبير ينجم تتبنى عليه اقتصاد كامل نتاع الصحه نتاع رياضه نتاع الاستاج نتاع السبور وهكا.
0: صحيح.
1: هي هذا الكل شنو قاعدين نشوفوا فيه كيفاش قاعد يفسد وقاعد نرموا فيه في الزباله في فضلات معناتها البني
0: واللي هم
1: او نقصوا فيه مرات مع جهه الوحده
0: اعتداءات على الغابه يلزم على الشجره.
1: يلزم يلزم يلزم نفيقوا ارواحنا وبشنو بالاستجداء هو بالعقاب يلزمنا نعاقبه. يلزم نكونوا فكره العقاب انه الناس هذم يتعاقبوا
0: اللي يعتدي على البيئه يعتدي على الشجره
1: فهمت. وما فيش لا شفقه ولا رحمه ولا سامحني ولا كذا ما عادش عاود صرت. اللي عمل اعتداء على شجره يتعاقب.
0: بالضبط. باهي دكتور واصلوا بعد شويه هذا نغم وبعد النغم نحاولوا نحوصلوا معناها همجة في موضوع حصتنا الليلة إن شاء الله.

0: نواصل فيما تبقى من الوقت. نرجع معك دكتور. سبب اختيارنا للموضوع هذا ويظهر لي مازلنا باش نكملوا فيه نحن. أيه. مازلنا عندنا ما نتحدث معناها
1: برشا
0: اي في برشا تفاصيل وبرشا نقاط
1: بصيري.
0: اي لانه البلدية هي كرجع صدى للتطور اللي تشهد المدينة معناها.
1: بالضبط.
0: ما تنجمش تبقى المدينة بك الأسوار القديمة
1: يتيبة ويتيبة بلا روح وبلا ضبير وبلا مسؤولية.
0: نحن شفنا كيفاش أنه الأسواق معناها كيفاش انزاحت عن أماكنها وبعدت بشوي بشوي عن قلب المدينة النابض اللي كان معناها. نأخذوا كيف معناها نتحطوا على كيف كانت بو مخلوف وسوق الربع وغيره. كيفاش أنه انزاح إلى بشوي بشوي معناها وانحدر معناها السوق إلى
1: متعزبة توا هاي حطت حتى اللوطة سوق الخميس هذاك
0: بالضبط.
1: فهمتوا متعزبة البلاصة هذيك فهمت فيها برشا مشاكل فهمت
0: يعني
1: ستادير لي بروبليم كونتينيو هذاك علاش جوستومون يلزم استراتيجيات الكبرى اللي هي تأخذها الناس مع بعضها مش شخص هكا ولا لا باش معناته دي كونسي اسمهم كونسي مجالس تاع حكماء تاع ناس يعرفوا ناس مختصين باش يقول لك هالمدينة هذه كيفاش انا معناتها 50 سنة
0: حلو
1: نلقى لها حلول خلي يطيب فيها العيش فهمت معناتها ما يلزمش الواحد يعيش فيها الجحيم فهمت
0: تو المستعمر وقت اللي معناها قراب حساب مصلحته بطبيعة الحال
1: طبيعي
0: وانه معناها هيكل المدينة بالشكل اللي يخدم مصلحته بطبيعة وانه باش ينهب ثروات الجهة وخيراتها وغيره معناها وشجع الناس على الاستيطان معناها على البقاء ووفر لهم أسباب البقاء وضمن لهم معناها كل وسائل الراحة معناها فما شكون يقول لي راه كان فما ملعب تنس لهنا وكان فما ملعب كذا وكان فما هكا وكا
1: وبيسين
0: وكان فما معناها
1: نادي فروسية
0: بالضبط
1: ودونسين وكل شيء
0: ومن جهة اللاجروت معناها غادي
1: للجنجات
0: بالضبط
1: منظمين حياتهم باش يعيشوا في المدينة هذية ويجبدوا منها أحسن ما فيها
0: بالضبط
1: كما في الجريسة شوف انت الجريسة مسمينا لبتي باري
0: بالضبط
1: عاملين صارت فيها كل شيء يعني حب يقول تعدي فيها الويكاد لا تمشي للتونس لعاد تبقى في الجريسة غير ترتاح وهم جدا هي شوف كيفاش علاش هو عنده هال القدرة والرؤية والإرادة باش يرد الوسط بتاعه جميل ونحن نردوه جحيم هاي المصيبة فيه هي هذا هو واقع يجب نتكلم بصراحة هي كيفاش نحن نقلب المعادلة ونصبحوا نردوا مدنة معتها باهية وشرها ويتيب فيها العيش أخي نحن لهنا الناس يعرفوا كان الناس تخرج في العشية في الصيف تبدل وكذا يطلعوا الجهة القدرية اسمه الشيوخ بتاع المالوف وكل نافورة معناتها وكل الورد وكذا ويسمعوا في المالوف وكذا هي شبيه نحن بعاد على
0: مش بعاد على هذيك
1: أمور كل النجم نعملها ما ثمش حتى مشكل فهمت يعني بس بتاع إرادة وتنظيم
0: بالضبط سايم بالضبط باهي دكتور باش نتوقفوا لهنا بالنسبة لليلة الجمعة الجاية إن شاء الله نكملوا في الموضوع ذايا لأهمية الموضوع ذايا في الحقيقة لأنه نحن اخترناه أنه المدينة العتيقة مدينة الكيف عرفت العمل البلدي بعد ما معناها وكان ذلك اضطرارا بالطبيعة انه تزايد عدد السكان الوافدين معناها خاصه الجهات منه ومنا وانها مدينه معناها جالبه ماهيش طارده مدينه جالبه تجلب معناها السكان ويستطاب فيها العيش وقلنا معناها اللي هي مدينه كانت محاطه معناها بالمزارع والاشجار المثمره بالحدائق والزيتون وغيره معناها والمياه وكانت فيها معناها
1: معناها
0: وفره كبيره من المياه نحبسوا هنا الليله جمعه جاي نكملوا ان شاء الله دكتور وجمعه جاي نتقابلوا وتقول لي راك عملت مارش وعملت كذا.
1: لا باس
0: لا باس ان شاء الله. شكرا لك دكتور بيتك سعيده. صباح الخير خيري جميع الساده المستمعين، نلتقي باذن الله، الى اللقاء.

0: 11 ليلا هنا على موجة إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. طالب أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية الشرشارة بمعتمدية باجة الشمالية بحل إشكالية نقص الإطار التربوي وتحسين وضعية البنية التحتية بهذه المؤسسة التربوية. طلب عدد من أهالي منطقة المحجوبة من معتمدية قلعة سنان بإيجاد حلول عاجلة للطريق التي غمرتها مياه سد سرات، ما أثر سلبا على تنقلات المتساكنين والتلاميذ لقضاء شؤونهم وللدراسة. أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا نور الزواري بأنه تم توفير 40% من حاجية الجهة من مختلف أصناف البذور، فيما لا يزال التزويد بالأسمدة ضعيفا خاصة بالنسبة لمادة الديابي. صدقت لجنة إسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم على استثمارات بقيمة جملية تناهز 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية بثلاث ولايات بينها باجة. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم عن فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، وذلك بداية من يوم 12 من أكتوبر الجاري وإلى غاية يوم 15 منه. أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استعداد تونس لاحتضان مختلف المبادرات والمشاورات التي تندرج في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا مع تمسكها بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية إلى حين التوصل إلى الهدف الذي ينشده عموم الليبيين. أعلن الحوثيون في اليمن مساء اليوم شن هجوم على عدة أهداف منها مطار الملك خالد في الرياض ومسفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان بالمملكة العربية السعودية. قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم إنها تحذر المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات من واشنطن من دون إشعار مسبق. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله وحفظه وتصبحون على خير.
2: راديو كيف اف ام.
0: جماليات
3: جماليات. جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
4: مستمعي مرحبا بكم في هذا الموعد الأسبوعي المتجدد من برنامج جماليات، وللتذكير فبرنامج جماليات يتولى طرح جملة من الأسئلة حول واقع الفن التشكيلي الراهن في تونس ويحاول أن يعرف بعض المفاهيم ويتناول بالدرس المواضيع الحارقة، كما يسعى إلى النظر في الإشكاليات الإبداع في علاقتها بالفاعلين في الساحة الثقافية. وضمن موعد اليوم نستقبل شخصية الأسبوع السيد وسام غرسلة أمين عام اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين للتحاور معه حول سؤال اليوم، وهو دور الجمعيات الفنية في النهوض بالفنون البصرية. سيد وسام، مرحبا بك على موجات صوت إرادة الحياة. نستقبلك اليوم بوصفك أمين عام اتحاد الفنانين التشكيليين، لكن ما شاء الله المسيرة ثرية، إذن فلتتفضل بتقديم سيرة ذاتية للسيد وسام غرسلة.
5: شكرا صديقتي أحلى بوصندل على هذه الدعوة. بالأساس وسام غرسلة هو من خريج الجامعة التونسية، خريج المعهد العالي للفنون الجميلة بصفاقس، تحصل على الأستاذية في الفنون التشكيلية، ثم أكمل مسيرته في الدكتوراه في المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. مر في مساره بالأساس التكويني والأكاديمي، تدرس بالمعهد العالي للفنون الجميلة بنا، بالمعهد العالي للفنون الجميلة بصفاقس، بالمعهد العالي للفنون الملتمدية بمنوبة، وترأس قسم السمع البصري، ثم بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس أيضا، وترأست عديد المرات قسم الفنون التشكيلية، والآن أستاذ مساعد معهد العالي للفنون الجميلة بتونس ومدير دراسات وتربصات بالمعهد.
4: أكيد
5: هذه الصفة المهنية بالأساس والتي أمارسها كأكاديمي في جامعة تونسية، لكن قبل ذلك أنا فنان تشكيلي. كنت في جامعة تونسية لأكون فنان تشكيلي، رسام، مصور فوتوغرافي، عندي أعمال أيضا في فن الفيديو، عندي بحوث ودراسات في السياقات هذه، نظرية أيضا تطبيقية، وأشارك تقريبا بصفة دورية في المعارض الفنية التشكيلية في تونس، وأيضا شاركت أيضا خارج تونس، مرتين في الصين، مشيت ليبيا، مشيت العديد البلدان الشقيقة والصديقة، شاركت فيها كفني تشكيلي بالأساس وكممثل الاتحاد الفني التشكيليين الذي أترأسه منذ سنة 2015 أظن.
4: اتحاد الفنانين التشكيليين سيد وسام.
5: نعم، اتحاد الفنانين التشكيليين هو مؤسسة عريقة في تونس.
4: عريقة بأستوقفك لأشكرك على تقديم هذه السيرة الثرية والمتنوعة والجامعة بين النظر والتطبيق، واستضافتنا اليوم ستدور حول موضوع اتحاد الفنانين التشكيليين، هذه الجمعية الأم في الساحة التشكيلية، تفضل.
5: نعم، اتحاد الفنانين التشكيليين هو جمعية عريقة أسس سنة 1968، يعني عمرها توا قريب 56 تقريبا 55 56 سنة. هذه أسسها زبير التركي مع مجموعة من الرعي الأول بعد الاستقلال، إذن هي ثمرة الاستقلال، هي ثمرة الدولة الوطنية، مثل اتحاد الكتاب وعديد المؤسسات اللي أسستها دولة الاستقلال من أجل تجميع ورعاية ومتابعة ومرافقة فنانين التشكيليين أو غيرهم من المبدعين في مجالاتهم، ومن أجل تطوير على الأقل نهج أو رؤية للساحة الثقافية في البلاد،
4: ومن أجل أيضا إرساء معناها هذا التقليد الذي يعد لقي أوجه مع فترة معناها ما بعد الاستعمار.
5: نعم، هي فترة الامتداد، كان من فترة الاستعمار ثم الرعي الأول ما بعد الاستقلال. إذن الفكرة كانت مع بداية مجموعة، هي مجموعة تونس اللي هي مجموعة تجمع مجموعة من الفنانين بطريقة مستقلة، لكن هذه المجموعة أيضا كان في المؤسسين بتاعها هناك فنانو أيضا من المعمرين في تونس، لكن اتحاد فن التشكيلي كان فكرة أخرى تقريبا، هي مشيت مع فترة من صالح اللي عندها رؤية أو سياسة ثقافية، أسست للسياسة الثقافية في تلك الفترة، والاتحاد هو ثمرة هذه السياسة الثقافية وهذه الرؤية التي تم تحويلها إلى آلية في التعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة من جهة، وبين وزارة وبين المجتمع المدني ممثلا في هذا كما يقولوا الجمعيات القطاعية أو الهيكل القطاعية بالأساس. أما الصفة تغيرت مع تغير القوانين والأشكال القوانين من منظمات إلى جمعيات، تعرف كل تنخرط تحت قانون الجمعيات. اتحاد الفنانين التشكيليين اليوم جمعية هامة جدا، التحق بها أنا كعضو في 2004 تقريبا.
4: استسمحك سيد وسام، لكن احنا نقولوا الاتحاد، دونك جايه من هذا الاتحاد، من هذا التجمع، من المثل التونسي نحط يدي في يدك ولا يدي على يدك لنكون معناها متحدين حول مجال اختصاصنا اللي هو مجال الفنون التشكيليه، لنؤسس لرؤيه انسانيه قبل ان تكون رؤيه تشكيليه، لان الفنان هو انسان وهو ابن هذا المجتمع، وفي اطار معناها التاسيس لثقافه تونسية مطبوعة بالطابع التونسي وبالهوية التونسية. تصور أنك تشاطرني الرأي فيها.
5: أكيد أكيد جدا، لأنه فنان تشكيلي أول حاجة هو فنان يمارس فنه بشكل منفرد، وعندما يخرج إلى الساحة، الساحة اللي هي السوق بالأساس، يجد نفسه مضطرا أو يريد أن يتعاون ونجتمع من أجل أن نكون قوة أو فكرة مؤسسة داخل المجتمع، وعندنا الثقل متاعه. اتحاد فنانين التشكيلين أكيد كان هو عن رغبة في الفنانين في الاتحاد، وهما اجتماعهم في الحمامات الاجتماع التأسيسي
4: التقليد.
5: عندما أسسوا الاتحاد واجتمعوا كان حاضر الطاهر جيجا زاد من بين الحاضرين في الاجتماع،
4: بوصفه مدير المركز الوطني الثقافي بالحمامات تلك الفترة.
5: في تلك الفترة استدعام واجتمعوا في ذلك الاجتماع، وكان أيضا برعاية الدولة، تحت رعاية الدولة، وكان اجتماع تأسيسي اجتمع فيه الفنون الفاعلون في ذلك القطاع. ما كانوا شعبات جايين لتأسيس فكرة سياسية، إنما للاجتماع حول مشروع
4: ثقافي بالأساس.
5: بالأساس ثقافي.
4: وأصدرك طيب سيد وسام في هذا الغرض، دونك المخرجات هالالتقاء هذا دونت محاضر الجلسات في كوتيب، وكانت جمعت عديد
5: الأسود الأبيض حين
4: أي عديد معناها الزملاء العرب.
5: إذن الاتحاد زاد فما النموذج هذا، ليس النموذج التونسي فقط، لا، النموذج هذا كان في جميع قومي. تقريبا الدول العربية اعتمد في جميع الدول العربية. فما نموذج آخر موازي كان في بلدان أخرى اللي تمشي المنظمات والشركات المشتركة أهلية أو غير ذلك من هذه الصيغة، اللي هي يجتمعوا لكن في صيغة مختلفة، لكن على المستوى العالم العربي كان الاتحادات والنقابات هي الهياكل التي تمثل الفنانين والمبدعين المستقلين في السوق، وأيضا في شراكة مع هيكل الدولة اللي هي الهيكل الراعية للثقافة بالأساس وهي وزارة الشؤون الثقافية.
4: إذن في هذا الإطار سيد وسام نتساءل اليوم حول دور الجمعيات وبالأساس جمعية اتحاد الفنانين التشكيلين التي تترأسون في الترويج للفن وللفنانين وللتجارب التشكيلية الراهنة. كيف تحددون من منظوركم دور الجمعية في رعاية معناها هذا الشأن وبالأساس شأن الفنون التشكيلية والفنون البصرية؟
5: هي السؤال هو صعب الإجابة عنه، لأنه عبر التاريخ كان هناك سياسات مختلفة. أنا سأتحدث عن الحيني والفترة التي ترأست فيها الاتحاد، وكنت عضوا في هيئته المديرة، وكنت أيضا عضوا
4: في
5: اتحاد فنانين التشكيلين بالأساس. بعد 2011 دخلت فيه روح جديدة. روح جديدة قامت على بالأساس على التنويع في التظاهرات، استقلالية الجمعية عن كل انتماء سياسي أو ارتهان لممول أجنبي أو غيره. يعني كانت جمعية استقرت على فكرة الاستقلالية والتعويل على الذات بالأساس، وأيضا شراكتها مع مؤسسة وزارة الثقافة الهيكل المسير والراعي. إذن انطلقت بأحداث عديدة التظاهرات وفتح المجال للفنانين للعرض بكل استقلالية. مع سنة 2011 أسست الدورة الأولى للشهر الوطني للفنون التشكيلية الذي احتفي به في إطار مجموعة تظاهرات. يعني كان الشهر هذا شهر كامل
4: شهر احتفالي، مجموعة احتفالي من الأنشطة.
5: من الأنشطة، من عناصر الأساسية المعرض السنوي للاتحاد الفني التشكيلي، الذي هو معرض امتد لسنوات يعني منذ تأسيس الاتحاد، وتواصل وكان ثابتا وعنصرا أساسيا في الساحة التشكيلية.
4: معرض دوري في
5: معرض هو نعم كل سنة كل سنة وهناك من معطيات ممكن نجم نقولها، راه لو نعود إلى النصوص والتشريعات القانونية، راه وزارة الثقافة مطالبة بتنظيم معرض كبير سنوي وتسند فيه جائزة وزارة الشؤون الثقافية، لأن وزارة الثقافة كانت في إطار شركتها مع الاتحاد تعول على الاتحاد في تنظيم ذلك المعرض.
4: أكيد.
5: إلى حدود سنة 2010، وكانت تسند جائزة الوطنية للفنون التشكيلية وجائزة أيضا الشبان في ذلك المعرض وجائزة بلدية تونس. إذن كان هو العرس الكبير للفن التشكيلي في تونس، ولا زال والحمد لله استطعنا المحافظة على أن يكون هذا هو العرس الكبير دائما في الفنون التشكيلة رغم تعدد التظاهرات وتعدد الجمعيات وتعدد المرافق المختلفة الراعية الفنون التشكيلية.
4: التعدد نخليوه لمبعد لكن خلينا توا معناها نتحاور حول هذا المكسب العريق وهو المعرض السنوي. أي؟
5: نرجع توا الاتحاد من 2013 بدأ في تنويع المحطات. إذن المحطة الأساسية قلنا شهر وطني وتحول هذا الشهر من معرض يضم 150-200 عمل إلى معرض تتجاوز المعروضات فيه 400 عمل فني كل سنة. 400 عمل فني يعني استغلال لكل الفضاءات الكبرى لمدينة تونس
4: بنعروس. تحت تصرف
5: هي ليست تحت تصرف الاتحاد إلا أن الاتحاد أسس لتلك الشراكة مع بلدية تونس مثلا ومع وزارة
4: تقليد تقليد نعم زاد في ذهن العامة كونه
5: البلدية تعتبر نفسها جزءا وشريكا وهذا ومن هنا وعبر عن احترام الكبير لسياسة بلدية تونس في هذه النقطة بالذات لأنها تعتبر روحها كما يقولون بالعربي بالفرنسوي انجاجي يعني ملتزمة ناحية الاتحاد بإنجاح هذه التظاهرات لأنها التظاهرات الأساسية وفي غياب النجم نقول غياب التظاهرات التي تنظم الاتحاد هناك سيكون هناك فراغ كبير لغياب لأنه هناك غياب أيضا للتظاهرات الكبرى التي توازيها في الحجم على مستوى تونس
4: دعنا نقول التظاهر الأم
5: هي هم التظاهرات
4: والجمعية الأم
5: هي الجمعية الأم هناك تظاهرات أخرى لكن لا يمكن قياسه على مستوى الحجم أو على مستوى زاد النوعي للمعروضات التي تعرض فيها
4: أكيد.
5: إذن قلت لك فما الشهر الوطني أيضا تم تأسيس ما يسمى بصالون تونس للفن المعاصر
4: التأسيس وما أدرك من التأسيس نعم. إذن هو هذا سؤال معناها السؤال الثاني الموجه إليك سيد وسام دونك هل لك أن تذكرنا ببعض التظاهرات والأنشطة مثلا التي وقع بعضها مؤخرا أي في فترة توليك الأمانة العامة لهذه الجمعية خاصة ونحن نعلم أن نشاط الاتحاد تنوع وتفرع معناها في السنوات الأخيرة ليصبح هناك صالون للمبدعين الشبان صالون للخزف الفني المعاصر إلى آخره ثم تفرع معناها هذا النشاط ليفعل دور الفروع كذلك وهذا ما سنتعرض إليه في مرحلة لاحقة من السؤال
5: والله هو يشرفني حقيقة أنه في بداية من 2013 إلى حدود 2025 نجح الاتحاد في التأسيس وفي الاستمرارية لأنه التأسيس لا يكفي الاستمرارية هي الضرورية
4: المحافظة
5: والمحافظة نعم.
4: أكيد وهذا لن يكون سيد وسام إلا بالاتحاد بين معناها الملتفين حول الجمعية وحول
5: لأنه لا يمكن تأسيس تظاهرات بغياب المبدعين والفنانين هو الالتزام المبدعين والفنانين بالمشاركة هو الذي أعطى قيمة لهذه التظاهرات ولتواصلها بالأساس مثلا نتجاوز شهر وطني للفنون التشكيلية اللي هو أصبح مجموعة تظاهرات فيها ندوة وطنية ينظمها الاتحاد فيه عديد الورشات وركشوب نقاشات طاولات مستديرة ينظمها في ذلك الشهر مارس تقريبا من كل سنة هناك صالون تونسي للفن المعاصر هذا الصالون جاء وتم تأسيسه وذلك للدفع من أجل أن يكون الفنان أن يتخذ الفنان مساحة أخرى للتعبير وتوظيف أشكال التعبير المعاصرة
4: هل يعتني بأشكال التعبير المعاصر؟
5: لا ليس يعتني هو يدفع إذن فيها تحفيز للفنان للذهاب إلى أشكال التعبير المعاصرة لأنه تعرفوا في الشهر الوطني لا يمكن أن نطلب من الفنانين أنهم يكونوا عندهم لأنه الشهر الوطني مفتوح لجميع أعضاء الاتحاد للعرض وكل يعرض ما ينتجه
4: منخرطي
5: الاتحاد منخرط الاتحاد نعم منخرط الاتحاد يعرضون ما ينتجونه لا يمكن أن نأتي الفنان ونجبره على أن يشتغل على تيمة معينة في هذا المعرض السنوي اللي يعتبر اجتماعا عام والعرس لكن كان الخصوصية في صالون التونسي الفن المعاصر أنه كنا نختار تيمة معينة ويجتمع الفنانين والدفع من أجل أشكال تعبيرها مختلفة وأيضا تمكين ووضع الإمكانيات الضرورية لعرض هذه الأعمال مثلا الفيديو شاشات العرض الفيديو شاشات النشر كل الأساليب المتاحة لعرض هذه الأعمال المعاصرة اللي فيها تقريبا صعوبة على مستوى الانستالاسيون يعني التوظيف فهمتني لكن كان الاتحاد يلتزم بذلك مع الفنانين لأجل تطويرها أيضا، وبمبادرة من السيدة سارة بن عطية
4: الفنانة التشكيلية الزميلة والصديقة، تحية
5: تحية لها، أمين عامة مساعدة في الاتحاد أيضا ورئيس قسم الفنون التشكيلية الآن بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. سيدة سارة بن عطية كانت عندها مبادرة، وهو سنة 2017 الصالون التونسي للخزف المعاصر،
4: للخزف
5: المعاصر الدولي، سامحني الدولي. هذه المبادرة بدأت مثلا بلقاء بين الفنانين، يجتمعوا الفنانين الدوليون في إطار شراكة مع جمعية ثانية أيضا

0: الوريزاسيون كيما نقولوا تثمين هذا المعرض، لانه المعرض تقريبا كله متوثقوا، لم يتم تدشين اي دوره منها من طرف اي وزير على خلاف الشهر الوطني. إذا هناك عدم اهتمام نظرا لأنه كان ينتظم في شهر نوفمبر من كل سنة، وهو الشهر الذي تنتظم فيه كبرى التظاهرات الثقافية كما أيام قرطاج المسرحية والسينمائية وغيره.
1: هي لكن هذا سيد وسام لا يمس معناها من قيمة الخزف الفني المعاصر ومن دور الجمعية.
0: الاهتمام الإعلامي ينسحب للتظاهرات الكبرى وتغيب عالمياً هذه.
1: ألا تعتقد أن ربما معناها الالتجاء إلى عرض الفنون المعاصرة أو الخزف الفني المعاصر باعتباره تقليد جديد، قلت أن هذا الصالون تأسس في 2017، نعم، باعتباره تقليد جديد ربما من هذه قد يكون من هذه الناحية، لكن دور الجمعية هنا هو التعريف وإيجاد الحلول كما ذكرت، تغيير موعد معناه هذا، نعم، الصالون إلى شهر جوان حتى ربما يتكثف الأقبال، وهذا حسب اعتقادي دور جمعية الاتحاد في الترسيخ لهذا الإبداع المعاصر.
0: أكيد صديقتي، ليس هناك هذه التظاهرات فقط، أيضا هناك صالون تونس الحرفية،
1: واضح،
0: وهو في دورته السادسة، وهو خصص لفن الحرفية للتعبير الحرفية لأن تعبيرها حاضرة وثابتة في الساحة التشكيلية التونسية وأيضا حتى العربية. هناك أيضا شراكة مع بن عروس، مع رواق الفنون بن عروس ومندوبي جاهل بن عروس، عندنا تقريبا زوز محطات، واحدة اسمها محطات والأخرى اسمها لقاء، واحدة في الدورة 11 والأخرى في الدورة 10 تواصل، وهي رعاية أيضا وتشجيع للمبدعين الجهة في لقاء مع مبدعين من بقية تونس في معارض في تنظمان في مرتين في السنة، واحدة في آخر في بداية احتفالها بشهر جانفي كانت مع موعد 14 جانفي تقريبا لقاء، وثم أيضا هناك تظاهرة أخرى اللي هي صالون التشكيليين الشبان الذي أسس سنة 2011 ويتواصل إلى اليوم بثبات. تظاهرة بدأت كبيرة جدا لأنها جمعت 5 معاهد فنون والفنانين الشبان، كانت في قصر العبدلية، بدأت كبيرة جدا سنة 2013 بمعرض كبير جدا، إلا أن بعد غياب تقريبا إغلاق فضاء العبدلية وغياب تقريبا الفضاءات الكبرى تراجع الحضور متاع المؤسسات، لكننا نعمل عن تكون هذه التظاهرة في هذه السنة كبيرة كما عرفناها في بدايتها، لأن عدد الفنانين تراجع وانحصرت على الفنانين المحترفين فقط في السنوات الأخيرة، الفنانين الشبان المحترفين فقط، واليوم سنعود لتثبيت قراءتنا ورؤيتنا الأولى والأساسية في تأسيسها وتشريك المؤسسات الجامعية المختلفة في هذه التظاهر.
1: واضح، يعني التشكيليين الشبان هو معناها من الإشكاليات ربما الحارقة التي يطرحها في برنامجه أو في فكره أو في التوجه ربما الذي يسلكه اتحاد الفنانين التشكيليين.
0: هناك أيضا تظاهرات أخرى أحلام.
1: أي مثالش نتعرضولها لكن أستسمحك في فاصل ثم نعود.
2: نقطة ضوء.
1: نقطة ضوء اليوم وفي سياق حديثنا عن الجمعيات الفنية والدور الذي تلعبه في الترويج للفنانين والإبداع، نأتي في فقرة اليوم للحديث على دور المبادرات الفردية، وهي مبادرات الفنان ذاته في الترويج لإبداعه والسعي إلى إنشاء تجمعات غير جمعياتية، تجمعات منتظمة ومبتكرة تساعد على صناعة شكل ثقافي جديد. اليوم نتحدث على مجموعة جمعت بينهم أواصل الصداقة من أجل بناء جدار الفن، جدار اجتمعت فيه تجارب في الفنون البصرية المختلفة في جوهرها ومجتمعة حول حديث وهمسات إبداعية وفكرية لما لا أعادت النظر في مفهوم العرض الفني ذاته في تونس، وهنا يكمن الجانب الإبداعي والخلاق المغاير لهذه التظاهرة مرمور في دورتها الثانية. الدورة الأولى من حوارات الجدار كما يحلو لي أن أعرب هذا المصطلح أقيمت في فضاء الفنانة متعددة الاختصاصات منى جمال سيالة، وها نحن اليوم نلتقي في ورشة التشكيلية والجامعية نجاة الذهبي، نجاة الذهبي التي أطلقت تظاهرة حوارات الجدار أو الحائط 2 في مرسمها، ونحن نتناول اليوم فكرة هذه البيئة بادرة بالنظر انطلاق فكرة العرض خارج إطار القاعات

0: الرسمية والرسمية بين ظفرين بمعنى القاعات المتعاقد عليها والتي هي مصنفة قاعات مخصصة للعرض الفني، ذلك أن المعرض إن صح التعبير يقام في ورشة عمل الفنانة ذاتها. والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا في هذا الإطار، ما هي المرجعية التاريخية هنا ربما التي تتخفى وراء هذه البادرة؟ هل هي بادرة تستقي أصولها من تاريخ الفن الحديث باعتبار مثلا أن صالون المرفوضين مع الانتباعيين سنة 1863 الذي كان نتاجه اجتماع الفنانين للعرض خارج السياق المؤسساتي للعرض وأصبحوا بعد ذلك من أشهر الفنانين؟ قد يقودنا كل هذا الاعتقاد أن هذا الاجتماع من أجل العرض والتحاور وتجاذب الحديث حول الأعمال الفنية في المكان، والمكان هو غير المكان الاعتيادي، ناشئ من تجمع جغرافي شاءت طبيعة التجاور أو الجوار أن تقرب المسافات بين أعضائه، بين ورشات عديد الأصدقاء من بينهم مهدي قريعة، محمد غسان وآخرون. وقد ساهم هذا الالتقاء في خلق لا مركزية جديدة للحركة التشكيلية التونسية، ربما مركزية تقطع مع المعهود ومع المألوف، بما أن في العادة أن الضاحية الشمالية أو ضاحية المرسى وسيدي بوسعيد هي مركز ثقل هذه المعارض، ليتغير ربما مآل الإبداع من مركزية نخبوية بين ظفرين وبكل احتراس إلى مركزية جديدة. وإن كان كذلك فماذا يمكن أن نسمي هذه المركزية؟ ما نلاحظه أيضا وما يثير اهتمامنا في هذه البادرة هو ربما أن الفنان يعرض للفنان، ويمكن القول أن أدوار الفنان تداخلت لتتعدد مهامه ويصبح جامعا بين موفر لفضاء العرض، مصمما لفكرة المعرض، كوميسارا ومنتجا لإخراجه الفني، باحثا عن مقتن للوحاته المعروضة، مروجا للمشاركين معه في اللقاء الجماعي. وهنا تطرح أسئلة عديدة حول دور الفنان، هل يمكن أن تتقاطع مهمة الخلق مع مهمة الترويج للإبداع؟ وأية مشروعية تبرر هذه الفكرة؟ هل هي فكرة من قبيل الانفتاح على عالم السوق الفنية للفنان بمفرده أو بمعية جماعة معينة؟
1: نقطة ضوء.
0: دونك نعود مع سؤال اليوم في حصة جماليات، ولتذكير مستمعينا ومستمعاتنا أننا نتحدث حول دور جمعية الفنون التشكيلية في السعي إلى الترويج للفن والإبداع التشكيلي التونسي المعاصر، وأيضا في البحث عن أو في ترسيخ ثقافة لمركزية النشاط الإبداعي في الفنون البصرية. ومعنا ضيف الحصة السيد سام غرسلة ليواصل حديثه معنا في هذا الإطار. إذن سيد وسام، لو وصلت معناها تلخيص أنشطة الاتحاد المستجدة والأنشطة أيضا في الجهات، والتي كان دور معناها فروع الاتحاد في الجهات فعال في تفعيلها.
2: هذا أكيد فكرة امتداد الاتحاد على مستوى الجهات وتأسيس التنسيقيات في الجهات كان له الأثر الحقيقي أيضا في تنظيم تظاهرات أيضا نوعية في كل جهة. ومن أهم الجهات التي اشتغلت يعني تجاوبت مع الهيئة المديرة للاتحاد، نعرفوا المهدية كان لها عديد المحطات الهامة، تقريبا أكثر من 3-4 محطات في السنة، أيضا تنسيقية صفاقس، تنسيقية جابس، إذن هي التنسيقيات اللي نلقاو فيها الفنانين ذوي الخبرة أو بالأساس والمعتادين على العمل الجمعية والعمل التطوعي لفائدة تنظيم التظاهرات هذه. نعرف لأن الجهات تفتقد الإمكانية الكبرى التي يمكن مساهمة بها، الاتحاد يساهم نسبيا في تنظيم هذه التظاهرات، إلى ذا أيضا مساندة المندوبيات جهوية في هذا الشأن.
0: أنا نقول معناها الجهات فيها كذلك الفنانين اللي متواجدين بالجهات بحكم معناها التوزع الجغرافي نتاعهم واللي يحبوا ينشطوا. دونك وليت جمعية الفنون التشكيلية اتحاد الفنانين، دونك هو الذي يتنقل هكا.
2: نعم.
0: هذه الفلسفة
2: هي لا هي الفلسفة انه عندنا تنسيقية في الجهة، الاتحاد الفنانين التشكيليين هي تجمع فناني الجهة وتكون هناك مبادرات لتنظيم تظاهرات جهوية.
0: أي في إطار المركزية الثقافية.
2: في إطار المركزية الثقافية أيضا. في نفس الشيء هذا مكننا من شيء هام جدا وهو تنويع مشاركة الجهات في التظاهرات الكبرى الاتحاد أيضا، لأن هذه التنسيقيات هي التي كانت تجمع الفنانين وترسل الأعمال لفائدة إلى المركز لتكون هناك مشاركة موسعة لكافة الجهات تقريبا في معرض الاتحاد. وهذا نتحدى أي شخص يوصل ينجح النجاح الذي نجحنا فيه، لأنه المشاركين من تطاوين البنزرت موجودين في المعرض السنوي، في معرض الشباب، في صالون الفن المعاصر، في تقريبا جميع هذه، لانه أيوه. هذا نجاح ايضا للجهات بالاساس
0: اكيد، وهذا ندل على شيء فانه يدل معنا على شغف وكما نقولوا باللغه الفرنسيه لا باسيون نتاع التونسي الى الفن التشكيلي، معناه هو في حاجه الى مساحه لي او هو متعطش بالاحرى معناها الى العرض والى الابداع، والجمعيات معناها هذا دورها بالاساس حسب رايي، معناها كوني هي تتنقل وليس الهدف معناها التنقل من اجل التنقل من اجل العمل على الجهات، بل من اجل تشريك واكتشاف ومعناها التعريف بالفنانين هذوما، لانه حق نتصور كل فنان او كل مبدع لاخراج ما يجول بخاطره.
2: نعم هناك أشياء أخرى، الاتحاد يرعى أيضا مجموعة من المعارض الشخصية يعني للفنانين في إطار اتفاقيات مع
0: المعارض الشخصية
2: للفنانين، عندما يأتي فنان تشكيلي من مخرج الاتحاد في إطار عرضه داخل فضاء، هذا الفضاء يكون في شراكة مع الفضاء اتفاقية شراكة، يقوم الاتحاد بدعم تلك التظاهرات. وهذا تقريبا تقليد قديم جدا عدنا بعثه في السنوات الأخيرة في إطار دورنا في تشجيع هذه المبادرات الفردية. أيضا هناك أيضا تنويع آخر على مستوى التظاهرات، فما المشاركة متاعنا للدورة للمرة الرابعة في المعرض الكبير دار ديكو في الكرم. دار ديكو بفضاء يتجاوز 200 متر مربع، تعرفوا تكلفة الفضاء هذا لو يتم كراه، وفي هذا أيضا في إطار شراكة وشراكة واتفاقيات أحدثها الاتحاد مع الهياكل المنظمة. إذن
0: وفي إطار محاولة ربما للجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص. نعم. أو انفتاح الجمعية هذه الوطنية نقود على القطاع الخاص،
2: وهي تحقق وفما نسبة جيدة من المبيعات تحقق أيضا في دار ديكو.
0: أكيد.
2: أي جدا. شيء آخر أريد أن وضعه، لأنه اتحاد فني التشكيل لم يقتصر على ذلك، أيضا هناك ما يسمى بصالون الفوتوغرافيا والفنون الرقمية الذي سيكون
0: في مواكبة
2: تطورات على مستوى الأساليب والقراءات وأيضا الطرق الإبداعية المختلفة.
0: إذن الجمعية معناها لا تتخلى عن المبدعين
2: مهما كانت أساليبهم
0: الشبان. أكيد مهما كانت أساليبهم ومهما كانت الرؤى الفكرية ربما التي يهدفون إليها والتي يريدون من خلالها. نعم. معناها التعبير.
2: مسألة أخرى صديقتي هي دعم أو الشراكات الجديدة التي أحدثها الاتحاد مع مؤسسة البحث العلمي، كما عديد مخابر البحث في إطار تنظيم أن تكون التظاهرات أو الندوات التي ينظمها الاتحاد عوض أن تكون ندوة واحدة في السنة ينظمها الاتحاد، ولا يكون لها بعدا علميا أكاديميا وأثرا موازيا. أصبحت نؤسس إلى شراكة مع عديد المخابر بحث ونؤسس لتظاهرات علمية ندوات دولية، منها آخر ندوة كانت كولوغ دختيست. هذه التظاهرات
0: كولوغ دختيست هي معناها شريك
2: أساسي واتحاد فني التشكيلين مع عديد مع مخبر بحث للتئة مع المعهد على الفنون الجميلة بتونس.
0: جميل. إذن معناها الانفتاح على مؤسسة التعليم العالي
2: ولم تكن الأولى، لم تكن الشراكة الأولى، هناك شراكة أيضا مع ليريك مع
0: مخابر
2: بحث أيضا زوز مصفاق في السوسيولوجيا. إذن هذا أيضا أنتج تقريبا 7 كتب أصدرت إلى الآن تحمل شعار الاتحاد، بحوث ودراسات أنتجها أهم الباحثين والدارسين المختصين في مجال الفن التشكيلي. إذن الاتحاد يحاول أن يكون موجودا في كل مكان، يحاول أن يضمن مشاركة كل من يرغب من مخرج الاتحاد بأساليبهم وبتعبيراتهم، ويضمن لهم فضاء مفتوح للعرض.
0: يعني هنا بأساس. ربما تحب تقول أو تتحدث عن هذا الالتقاء والتلاقي بين الجانب المعرفي والجانب الإبداعي، لأننا لا يمكن أن نفصل بين معناها هذين الموهبتين خليني نقول، لأن الجانب النظري أو العلمي والتاريخ والحضارة كلها في علاقة بالنشاط الإبداعي، والنشاط الإبداعي لا يمكن أن يكون معزولا عن بعض هذه التظاهرات. إذن أستسمحك مرة أخرى سيد وسام، فاصل موسيقي مهدى إليك ثم نعود.

0: إذا مستمعات حصة جماليات، مرحبا مجددا بعد هذا الفاصل الموسيقي، حيث نواصل حوارنا مع أمين العام اتحاد الجمعية الوطنية، خليني نقول للفنانين التشكيليين والجمعية الأم، للحديث عن دور الجمعيات الفنية أو الدور الذي تلعبه هذه الجمعية والذي تساهم به في تثمين الثقافة المحلية والعالمية، لأنه ما من شك أن معناها حديثنا اليوم على دور الجمعية في المساهمة في التعريف بالفنانين التونسيين على النطاق العالمي أي خارج الإطار الثقافي المحلي، سواء في المشاريع معناها التي ستبرمج مستقبلا أو في المشاريع التي وقع إنجازها في الماضي، هو أساسي. لو تحدثنا عن هذا أستاذ بسام.
1: نعم، أول حاجة شكرا على الهدية هذه المقطع الموسيقية. بالنسبة لاتحاد فن التشكيلين، كما يعمل على المستوى الوطني هو يعمل أيضا على المستوى العربي بالأساس على تحقيق مجموعة من الشراكات. في السنة الفارطة استقبلنا منظمة دار الفن الأردنية بمعرض كبير، هو المعرض إكسبوسيون جلوبال، معرض كبير جدا نظم هنا بمشاركة أكثر من 90 فنان تشكيلي. في السنة الفارطة استقبلنا أيضا مجموعة من الفنانين الليبيين من خلال شركة مع مؤسسة أيضا ليبية، بيت اسكندر للفنون،
0: تحت إشراف مؤسسات شبيهة معها.
1: نعم،
0: مؤسسات ثقافية.
1: لا نتعامل مباشرة، لا نتعامل مباشرة مع الفنانين، تعاملنا من خلال شراكات مع مؤسسات. أيضا استقبلنا مرتين جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين، أيضا هناك أيضا استقبال لمجموعة من الفنانين المغاربة في هذه السنة في أيضا معرض. إضافة إلى ذلك قمنا بتنظيم أكثر من ملتقى فني، لم تكن ملتقيات كبرى لكنها ملتقيات جمعت فنانين مع عديد المشارب على اختلافها.
0: ملتقيات في إطار
1: ملتقيات إقامات وركشوب، إقامات فنية أو ما يشابه لمدة يومين أو 3 أيام، لكن هذه تكون ليست لم تكن بصفة دورية، لأنه اكتشفنا أنه ليس هو الهدف الحقيقي والذي نريد أن نصل إليه، بل نريد أن نصل إلى شركات ثابتة مع هيكل وتبادل مشترك، لأنه معرض عندما نأتي بمعرض ليبي نبرمج لمعرض تونسي في ليبيا، نأتي بمعرض جزائر نبرمج لمعرض جزائري تونسي في الجزائر، هذا اللي قاعدين نشتغل عليه إن شاء الله. هذا في تقدم
0: معناها يكون. الذهاب والإياب بين دور الجمعية التونسية ودور الجمعية الضيفة في إضفاء هذا التلاقح، ويكون في إطار جغرافي محلي، ثم الخروج نحو البلد الشقيق. وهذا من ربما معناها تشكر عليه الجمعية في مساهمتها والترويج للفنانين معناها التونسيين ولأعمالهم، وتساهم باش تعرف بهم، أي هي بمثابة السفير التونسي للفنون التشكيلية. هل تشاطرون الرأي؟
1: هذا بالضبط، لأنه ليس هناك سفير آخر الآن
0: غير الفنان التشكيلي،
1: في تغيب سلطة إشراف عن لعب هذا الدور الأساسي. احنا ندعوها للعب هذا الدور، وندعو وهناك يظل بلاغ أخيرا صدر عن وزارة الإشراف في هذا السياق لتشجيع هذه المشاركات الدولية، لكن في انتظار تفعيل ذلك نحن نقوم بهذا الواجب بإذن الله. في نقطة أيضا هامة جدا بالنسبة للاتحاد الفني التشكيلي، الشراكة لا تقف على أنه استدعاء فقط، لا، أيضا الاتحاد الفني التشكيلي هو ممثل تونس أيضا في الجمعية الدولية الفنون التشكيلية، هو أيضا ممثل تونس، ممثل في بعضو في هيئة مديرة للاتحاد التشكيليين العرب، هذا لا يجب أن ننساه.
0: واضح. إذن سيد وسام، نمر إلى ربما الركن الأخير من هذا اللقاء، لأن نشاط الجمعية ثري، وسؤال اليوم عن هذا الدور معناها الثقافي للجمعية في التعريف حقيقة بالفن المعاصر والفن الراهن اليوم. وأنت تحدثت عن صالون الخزف ودوره، ربما أنا هنا باش نسألك حول ربما وقع هذا المنتج الإبداعي الذي تقدمه الجمعية لفائدة فنانيها أو لفائدة منخرطيها والمجتمعين حولها، لأننا نعلم جيدا أن المحبين أيضا يعرضون أحيانا مع الجمعيات. وقع هذه الأنشطة حسب رأيك على مسار الفنون التشكيلية في تونس وعلى معناها التعريف والترسيخ تضيف لي ثقافة جديدة في الفن التشكيلي وهي ثقافة المعاصرة أو لنقول ثقافة الفن الراهن، لأن الفنان الراهن ربما ينحى منحى مغاير مقارنة بسابقيه، ما رأيك؟
1: أكيد جدا. بالأساس يجب أن ننسى أن الفنون التشكيلية يعتبر الاتحاد هو جزء من سلسلة كاملة. السلسلة أنا أظن تنطلق بالأساس من المدرسة الابتدائية إذا المعهد الثانوي إلى معهد تكوين الفنون، ثم تأتي الساحة، ثم يخرج هذا المبدع إلى الساحة الثقافية فيلتقطه اتحاد فنان تشكيلين أو يلتقطون أطراف أخرى كما دور العرض كما المنظفون، وهناك منظمات دولية ترعى وتتبنى بعض الفنانين وتكون لها رؤى مختلفة. بالأساس عندما يخرج هذا الفنان من المعهد هو في المعهد راه فنان ممارس ومتعلم، والتجارب المعاصرة تقريبا في جميع معهد الفنون من الشمال إلى الجنوب هناك تجارب ومشاريع غاية في المعاصرة تنفذ. لكن نعرف اللي عندما نقول في المعاصرة نتحدث عن الأسلوب، يعني مش المعاصرة مش مفهوم الأسلوب مفهوم المعاصرة من فن الآن الهنا والآن، لا أتحدث عن الفن في العموم المقاربة الجمالية. الفن المعاصر يرعى تقريبا في المؤسسات الجامعية، عندما تخرج إلى الساحة هناك تراجع لحضور هذا الفن أو هذه الأساليب في الساحة الثقافية لأنه تتطلب التمويل المسبق. تعرف هذه مشاريع كبيرة ومكلفة، تطلب تمويل مسبق، وفي غياب موارد، في غياب تشجيعات، في غياب مرافقة. لا يمكن أن نتحدث عن تجارب كبرى في التجارب كبرى وتعبيرات كبرى معاصرة اليوم في الساحة الفنية إلا من تبنتها منظمات أجنبية. لكن الاتحاد يعطي الإمكانيات للفنانين لعرض أعمالهم المفتوحة، ويدعو حتى الفنانين حتى الشبان لعرض أعمالهم التي أنجزت داخل المؤسسات. طبعا العرض فقط ليس للبيع،
0: واضح،
1: فهمتني؟ هي العرض فقط، هذا في من أجل بث هذه الثقافة والدعم هذه الأساليب في الساحة الثقافية، لأننا لا يمكن أن ننفصل عن عصرنا وعن زماننا وعما يحيط بنا من تجارب في العالم. هذا بالأساس
0: الدعم المادي واللوجستي ربما.
1: نعم اللوجستي بالأساس، المادي لا يمكن لنا كاتحاد كمؤسسة كجمعية أعطاء أموال مقابل مشاريع، وهذا هذه نصوص قانونية تمنعنا من ذلك، لكن نقدم الدعم اللوجستي للمشاريع هذه
0: والدعم المعنوي ربما،
1: وأيضا الدعم التشريعي أيضا، لأنه الاتحاد هو كان من الأطراف بالأساس وراء بعث ما يسمى بالصندوق التشجيع الإبداع الأدبي والفني من جديد سنة 2013، وذلك في عهد الوزير السابق مهدي مبروك، وهو يشهد بذلك، وهو أيضا كان وراء أحداث أيام قرطاج الفن المعاصر بشهادة الوزير محمد زين العابدين، وذلك في حوار مباشر في التلفزيون، حيث أنه بعد تأسيس أيام قرطاج الفن المعاصر أسست ما بعدها أيام قرطاج الكوريغرافي، أيام قرطاج الكيب، يعني كان فتح الباب.
0: لكن هذا مشهد ثقافي سيد وسام بامتياز، أنا هنا نحب نركز،
1: لكنه خيار لا خيار بالأساس جمالية،
0: خيار جمالي أستيتيوشنال معناها. لكن هنا أنا نقول الجمعية باعتبارها معناها تسعى لترسيخ ثقافة دون معناها أهداف ربحية أو غايات، بل الغاية طبعا الوحيدة هي الترسيخ لهذه الثقافة، وهذا ربما ينضوي تحت معناها الهدف العام للجمعية أنها معناها تسعى إلى ترسيخ هذا، معناها بعيدا عن الكليشيات، معناها احنا هنا نقصد بالممارسة المعاصرة الممارسة التي تخرج أو تنبع من المجتمع اليوم، وكيفية رعاية الجمعية، أنا نقول نسميها الجمعية الأم لهذه الأنشطة أو لهذه البوادر. ربما كذلك أيضا الفنان التونسي بين ظفرين العصامي كذلك له حضور في الجمعية التونسية، لو تحدثنا قليلا عن هذا قبل أن نمر إلى
1: أكثر من ثلث أعضاء مخرجين في اتحاد فني تشكيلهم فنانون عصاميون.
0: سيد وسام عندك أرقام دقيقة؟
1: نعم أكثر، لأنه هذه كل إحصائيات تقوم بدراستها وعندي جداول مفصلة نجم نعطي قداش نسبة النساء بالمقارنة بالرجال، ستفاجئون. يعني اتحاد فني تشكيلهم ومفتوح لكل، عنده قانون أساسي نظم فيه، ليس جمعية عادية التي يحكمها شخص معين ويحمل طابعه في جيبه وتنقل من مكان إلى مكان. هذا ليس نموذج الاتحاد. الاتحاد هو مؤسسة وهذه المؤسسة لها النظام الأساسي، قانون أساسي ونظام داخلي. كل منخرط كل متخرج معهد الفنون من حقه في اختصاص الفنون التشكيلية من حق الانخراط في الاتحاد. ثرية ولا يكون متخرج من ولا متحصل
0: أكيد على أي ليس شرط أن التخرج
1: ثرية من خلال تقديم ملف شروطه محددة في الاتحاد، شهادتان مع معرضين شخصيين مع مع مع يقدمه وينظر فيها من خلال هيئة. رئيس الاتحاد ليس فيها، هو يصادق فقط على أشغال تلك الهيئة، ويمكن له أن ينخرط بشرط أن يثبت له تجربة حقيقية وليس
0: يعني المعيار الحقيقي هو الطابع الجمالي، الجمالي بمعنى الجمالي الراهن والمعاصر. شكرا إذا سيد وسام. سؤال أخير قبل نهاية الحصة لأن الوقت يداهمنا والحديث ذو شجون معك. إذا جمعية الاتحاد كسائر ربما الجمعيات لا تمتلك فضاء خاصا بها، بل تعمل في أنشطتها على اختيار أماكن عرض باتت تقريبا على ذمتها، أو لنقل باتت معناها راسخة في ذهن العامة. ومن ذلك أذكر على سبيل المثال قصر خير الدين بالمدينة العتيقة، نهج التريبونال، فضاء الكنيسة سانت كروا مؤخرا، قاعة البالماريوم، مقر الصالون بالبلدية صفاقس وغيرها. إذن لو تحاول أن تفيدنا برأيك حول موضوع قاعات العرض، هل أن هذه القاعات مؤهلة حقيقة لاستيعاب ربما أشكال الإبداع التشكيلي التي تخرج عن المألوف، خاصة وأنك ذكرت في بداية الحصة أن معنى الاتحاد يشجع هذه البوادر وأنه يسعى إلى استقطاب جميع معنى الفئات والترويج لفنهم والتعريف بهم في الداخل والخارج؟
1: نعم، بالنسبة لاتحاد فنان التشكيلين، نعم هو في شراكة مع بلدية تونس، ولولا تلك الشراكة لما وجدنا أين ننشط، لأنه المشكل الكبير في تونس هو غياب فضاءات العرض الاحترافية.
0: ليس هناك بمعنى فضاء الاحترافية معناها
1: يعني فضاء عرض مجهز
0: مؤهل
1: ومؤهل لتنظيم معرض في الفنون التشكيلية. ليس رواقا، ما هوش كلوار، يعني كلوار في دار ثقافة مستعلق في أعمال، ليس فيه لا تأمين، ليس فيه كاميرا مراقبة، ليس فيه إضاءة، ليس فيه شيء. يعني الفنون التشكيلية ليست للتزيين،
0: أكيد
1: ليست للتزيين. عندما نقول معرض فنحن نتحدث عن حدث ثقافي. راو عندما نتحدث عن ذلك في فرنسا أو في إيطاليا أو في، عندما نقول معرض راو يعد له لمدة أشهر وسنوات، يعني هو حدث ثقافي يمول وينجز ويعد ويختتم ويفتتح بكبار الداعمين والمقتنين والمسؤولين وكذا.
0: أكيد هذه مسألة اهتمام.
1: في تونس نحاول في تونس أن نضمن الحد الأدنى المعتبر لهذه المعارضنا، هي معرض محترمة. نحاول أن نساعد أيضا في تهدئة الفضاءات التي نشارك فيها ورعايتها لتبقى محترمة، لنضمن لنا إمكانية تثمين مشاريعنا ومعارضنا.
0: شكرا لك سيد وسام. هكذا نصل إلى ختام حصة اليوم من برنامج جماليات حول سؤال دور الجمعيات في الترويج للثقافة التشكيلية المعاصرة. ضيف الحصة كان معنا سيد وسام غرسلة الذي أفادنا بدور الجمعية الأم دونك في هذه المساهمة. ودمتم أجمل مستمعينا.
2: جماليات
3: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

عسلامتكم الناس الكل، معنا مرحبا بكم في موعد متجدد من بين كلمه ونغمه. اللقاء اكيد انطلق معكم توا، يتواصل معكم على الانغام على الركين زيد اللي تعودتوا عليها مع كلمتكم زيد اللي توصلنا في باج راديو كيف. ان شاء الله تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت اذاعه الكيف. كالعاده البدايه تكون مع كوكتيل من اختيارنا وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. صنع وبعضنا الريتم داير اختارنا لكم فيه اليوم خوليو إيغليسياس، نحكيو عليه شوية. اسمه الكامل هو خوليو خوسي إيغليسياس لاكويفا، من مواليد سبتمبر، تحديدا 23 سبتمبر 1943. هو مغني وكاتب أغاني إسباني ولاعب كرة قدم محترف سابق، يعرف بأنه المطرب الإسباني الأكثر نجاحا على المستوى التجاري في العالم، وهو واحد من أفضل الفنانين مبيعا للتسجيلات في تاريخ الموسيقى، وين بلغت تسجيلاته وانبعاته قرابة 100 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم ب 14 لغة. وتشير التقديرات لأنه قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 5000 حفلة موسيقية حضرها أكثر من 60 مليون شخص في 5 قارات. وفي أفريل 2013 أدرج خوليو في قاعة مشاهير كتاب الأغاني اللاتينيين. عام 1983 كان احتفى بكونه سجل أغاني بمعظم اللغات، واحتفى زاد احتفي به زاد عام 2013 خاطر حقق أعلى عدد من التسجيلات المباعة في تاريخ الموسيقى اللاتينية. تكرم في 2013 في بكين باعتباره الفنان العالمي الأكثر شعبية في الصين، في البرازيل وفرنسا وإيطاليا ودول أخرى. يعتبر خوليو أنجح من حقق أرقام قياسية في المبيعات الأجنبية، بينما في وطنه إسبانيا باع أكثر عدد من التسجيلات في التاريخ بنحو 24 مليون تسجيل. أكيد كيما تعرفوا فاز برشا جوائز في مجال الموسيقى، من بينها جائزة غرامي، جائزة غرامي اللاتينية، جوائز الموسيقى العالمية وجوائز البيلبورد الموسيقية، جائزة الموسيقى الأمريكية، وزيدا كيف كيف تحصل على الميدالية الذهبية لاستحقاق في الفنون الجميلة بإسبانيا، ووسام جوقة الشرف في فرنسا، وعينته فرنسا سفير خاص للفنون الأدائية عام 89، وتحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليود من عام 1985. هذا اختيارنا لليوم، أكيد خوليو إيغليسياس نجم نحكيه عليه أكثر برشا، ما كالعادة كما نحكيه على فنانينا نسمعهما.

0: مع جر رسوف نرجع معكم أكيد تحية مجددة لكل مستمعينا. مازلنا معكم على الموسيقى وأكيد كل حد فيكم باش يلقى الموسيقى اللي يحبها. كان ما عجبتوش كل الموسيقى شكون ينجم يكون فيكم شكون هكا اللي من كل ريتم من كل أكيد نوعية متاع موسيقى عنده ما في شكون يسمعوا. احنا اليوم مع زادة الموجة الجديدة زادة كيف كيف زادة ما نبعدوش زادة برشا عليها مع الفنانين اللي زادة نسمعوهم المدة هذية واللي عاملين ضجة واللي زادة لينا شنو اللي صار وقت اللي جاو لتونس. نحكي على واحد من الأسماء هذية نحكي عليه الشيمي. الشيمي اخترناه اليوم في زوم على فنان باش نسمعوه في الكوكتيل ما نحكيو عليه شوية. مسيرة الشيمي كانت بدأت في 2021 يعني هنا بإطلاق تراك لسه وقدم روحه في البداية كرابر من بعد اتجاه لتقديم أغاني تنتمي لموجة جديدة من البوب الشيمي وسرعان ما أصبح من أبرز الأسماء فيها خاصة بعد النجاح الواسع اللي حققته أغنية يليل ويلعين في الصيف عام 2023. وفي 2024 صدر الشيمي قائمة البيلبورد هوت المياه لأول مرة بأغنية وين وأصبح أصغر فنان صدر قائمة البيلبورد 100 فنان. ومن الراب كما حكينا بدا وقبل ما يصبح نجم الموجة جديدة من البوب وتميز تغنيه بمزجها لتأثيرات الموسيقى الشعبية بموسيقى البوب. الشيمي زادا من خصائصه وهو يلحن أغانيه ويكتب كلماتها بنفسه ومعظمها جات بلهجته الشامية مع استثناءات قليلة باللهجة المصرية. اختيارنا اليوم في زوم على فنان الشيمي.
1: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة

0: كان ما بعد كان الورد
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن سيتيني ورحتي معه
1: سيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل يكون سيتك.
0: لكنه ليه؟

تحياتنا لكم الناس الكل، هذا كان الشام اختيارنا اليوم في زوم على فنان، وككل مرة نحاولوا نغيروا شوية في الاختيارات، وبطبيعة ديما اقتراحاتكم ناخذوها بعين الاعتبار. خليونا اقتراحاتكم في باج راديو كيف، وصلنا بعضنا الكوفر، في كوفر اخترنا لكم نغم من انغام الزمن الجميل باش نسمعوه بصوت طبعا الفنانة التونسية ألفة بالرمضان، نحكي على نغم أي ظنوا.

تحياتنا لكم من جديد. اكيد الناس الكل هذايا كفر اختيارنا لليوم. وصلنا مع بعضنا الدويتو من الفنانين اللي عندهم اكيد تجربه مع تجربه الدويتو. نحكيو على اسالا في اخترنا لها اليوم في دويتو. اخترنا انه يكونوا الزوز ليديو يكونوا مع نفس الفنانه اللي هي اسالا نصري في تعامل هلولاني اللي اخترناه مع اسم المنور في سيد الغرام او كان نغمه تغنيه في اللهجه المغربيه نوعا ما وستيل هذايا. وكيف كيف اخترنا لكم بلدي مع حسام حبيب. هذوما اختياراتنا في دويتو مع أسالة نصري.